ليس بيتا تسكنه، ولا شخصا تعايشه، ولا ثوبا ترتديه. التوفيق غيث إن أذن الله بهطوله على حياتك، ما شقيت أبدا. فاستمطر الخير بالصلاة والدعاء وحسن الظن بالله، ثم حسن الظن بخلقه.

اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ودعاء لا يسمع، ونفس لا تشبع، ومن الكسل والبخل والجبن ومن الهرم، وأن أرد إلى أرض للعمر، ومن فتنة الدجال وعذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نسألك قلوبا أواهة مخبتة منيبة في سبيلك. اللهم إنا نسألك عزائم مغفرتك ومنجيات أمرك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت. اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني. أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. اللهم إني نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد، ونعوذ بك من شر ما استعاذ به نبيك محمد، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين تقدم بسم

أحكام الكتاب المبين، برنامج يومي يستعرض معكم كل ما يتصل بالقرآن الكريم من أحكام مستنبطة يتحقق من خلالها فهما أعمق للقرآن الكريم.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول المولى عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملل الذي عليه الحق، وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو، فليملل وليه بالعدل. واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم، فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، وأشهدوا إذا تبايعتم، ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، واتقوا الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم. هذه الآية الكريمة آية عظمى من آيات الأحكام، حيث بيّنت جملا من الحلال والحرام، وهي أصل في مسائل البيوع وكثير من الفروع، جماعها على اختصار مع استيفاء دون الإكثار في 52 مسألة. فأما المسألة الأولى فتتصل بحقيقة الدين، وهو عبارة عن كل معاملة كان أحد العوضين فيها نقدا والآخر في الذمة نسيئة، فإن العين عند العرب ما كان حاضرا والدين ما كان غائبا، والمداينة مفاعلة منه، وذلك لأن أحدهما يرضاه والآخر يلتزمه، وقد بينه الله تعالى بقوله: إلى أجل مسمى. أما المسألة الثانية فقد قال أصحاب أبي حنيفة في عموم قوله تعالى: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى، حيث يدخل تحته المهر إلى أجل، والصلح عن دم العمد، ويجوز فيه شهادة النساء، وهذا وهم، فإن هذه الشهادة إنما هي على النكاح المشتمل على المهر وعلى الدم المفضي إلى الصلح، والمهر في النكاح والمال في الدم بيع، وإنما جاءت الآية لبيان حكم حال دين. أما المسألة الثانية فتتصل بقوله تعالى: فاكتبوه، وهو يريد أن يكون صكا ليستذكر به عند أجله، وذلك لما يتوقع من الغفلة في المدة التي بين المعاملة وبين حلول الأجل، والنسيان موكل بالإنسان، والشيطان ربما حمل على الإنكار، والعوارض من موت وغيره تطرأ، فشرع الكتاب والإشهاد، وكان ذلك في الزمان الأول. وروى أحمد بن حنبل وغيره عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول من جحد آدم قالها 3 مرات، أن الله تعالى لما خلقه مسح ظهره، فأخرج ذريته فعرضهم عليه، فرأى فيهم رجلا يزهر، فقال: أي رب من هذا؟ قال: هذا ابنك داود. قال: كم عمره؟ قال: 60 سنة. قال: ربي زد في عمره. قال: لا، إلا أن تزيده أنت من عمرك. فزاده 40 من عمره، فكتب الله تعالى عليه كتابا وأشهد عليه الملائكة. فلما أراد أن يقبض روحه قال: بقي

هي من أجل 40 سنة، فقيل له: إنك قد جعلتها لابنك داود. قال: فجحد آدم. قال: فأخرج إليه الكتاب، فأقام عليه البينة، وأتم لداود 100 سنة، ولآدم عمره 1000 سنة. وننتقل بكم أيها المستمعون الكرام إلى المسألة الرابعة في هذه الآية، وهي تتصل بقوله تعالى: فاكتبوه، حيث إن في ذلك إشارة ظاهرة إلى أن يكتبه بجميع صفاته المبينة له، المعربة عنه، المعرفة للحاكم، وذلك بما يحكم عند ارتفاعهما إليه. أما المسألة الخامسة فتتصل بقوله تعالى: وليكتب بينكم كاتب بالعدل. وفيه وجهان، فأما أحدهما فهو أن الناس لما كانوا يتعاملون حتى لا يشذ أحد منهم عن المعاملة، وكان منهم من يكتب ومن لا يكتب، حيث أمر الله سبحانه أن يكتب بينهم كاتب بالعدل. أما الثاني فهو أنه لما كان الذي له الدين يتهم في الكتابة عليه، وكذلك بالعكس، حيث شرع الله سبحانه كاتبا يكتب بالعدل، حيث لا يكون في قلبه ولا في قلمه هوادة لأحدهما على الآخر. وبالنسبة للمسألة السادسة في هذه الآية، فقد قرر العلماء فيما يتصل بقوله تعالى: ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، 4 أقوال ذكرها العلماء في هذه المسألة. فأما القول الأول فهو أن ذلك فرض على الكفاية، إذا فعله البعض سقط عن الباقين كالجهاد والصلاة على الجنائز، وهو قول للشعبي. أما الثاني فهو أنها فرض على الكاتب في حال فراغه، وهو قول لبعض أهل الكوفة. وبالنسبة للقول الثالث فقد قرر العلماء فيه أنه ندب، وهو قول لمجاهد وعطاء. أما الرابع فهو أن هذه الآية منسوخة، وهو قول للضحاك. والصحيح أنه أمر إرشاد، فلا يكتب حتى يأخذ حقه. أما المسألة السابعة في هذه الآية الكريمة فتتصل بقول الله تعالى: وليملل الذي عليه الحق، وليتق الله ربه، ولا يبخس منه شيئا، حيث قرر علماء المالكية في هذه الآية بأنه إنما أملى عليه الحق لأنه المقر بما فيه، الملتزم له. فلو قال الذي له الحق: لي كذا وكذا، لم ينفع حتى يقر له الذي عليه الحق، فلأجل ذلك كانت البداءة به، وذلك لأن القول قوله. وإلى هذه المسألة وقعت الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم: البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر، وذلك على نحو ما تقدم في قوله تعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، وفي هذه الآية أيضا نحوا منه، وهو قوله تعالى: ولا تكتموا الشهادة، وذلك أنه لما كان القول قولهن في الذي تشتمل عليه أرحامهن، فإن قول الشاهد أيضا فيما وعاه قلبه من علم. وعند هذا الحد أيها الإخوة والأخوات، نقف بكم في تناولنا لأحكام الكتاب المبين، فإلى لقاء كريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الاستغفار إزالة هم وتفريج غم وتكفير ذنب واطمئنان قلب وجلب للرزق. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبا

اللهم إنا ندعوك ضراعة نداء وذل احتماء، لأننا نعلو بما تشاء على ما نشاء. اللهم إنك شرعت السؤال راحة بال، وإلا فماذا نسأل وقد أعطيتنا قبل أن نعرف كيف نسأل؟ يا مالك كل من ملك، ولذلك تؤتيه من تشاء وتنزعه ممن تشاء، ولك من عالم الملك ما لا يملك، ولك من عالم الملكوت ما لا تطلع.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين تقدم.

برنامج يومي يتحدث عن القصة القرآنية وسبب نزولها وما هي العبر والدروس المستفادة فيها للفرد والمجتمع.

0: البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
1: إلا وقوم إلا وقوم كلها لك كلها لك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول الله تعالى في كتابه العزيز: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. هذه الآيات التي تتحدث عن حادثة الإفك، وحادثة الإفك حصلت في الغزوة التي تحدثنا عنها

في الحلقة الماضية، وهي غزوة المريسيع وتسمى بغزوة بني المصطلق. هذه الغزوة التي قلنا حصل فيها قضية الإفك، ثم حصلت فيها قضية النفاق حينما قال أهل النفاق لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وبينا سبب القصة، قصة النفاق في قولهم يقولون لئن رجعنا إلى المدينة، ونتناول القصة الأخرى التي حصلت في هذه الغزوة في غزوة المريسيع هي قضية الإفك. وحادثة الإفك هذه أيها الإخوة نزلت فيها آيات تتحدث عن القصة وعن اتهام أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وعن أبيها السيدة عائشة الصديقة بنت الصديق. والإفك هو أبلغ ما يكون من الكذب والافتراء، وقيل هو البهتان، البهتان الذي لا تشعر به حتى يفجأك، يعني كأنك تتهم وأنت لا تدري. والله تعالى قال إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، والعصبة هم الجماعة من 10 إلى 40، وكذلك العصابة المجموعة. والعصبة هؤلاء منهم من المنافقين، ومنهم من استدرج من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، استدرجوهم لبساطتهم. وكان رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول الذي تولى كبر هذه القضية، والذين كانوا يسمعون منه هم الصحابي الجليل حسان بن ثابت ومصطح بن أثاثة وحمنة بن الجحش وزيد بن رفاعة. هؤلاء أخذوا يتحدثون بالقضية من المؤمنين، ويتحدثون بين أهل الإيمان استنادا إلى قول النفاق الذي اتهم السيدة عائشة. والسيدة عائشة كما تعلمون أيها الإخوة قصتها معروفة في قضية الإفك، فقد برأها الله تعالى من فوق 7 سماوات. ولهذا بين ربنا سبحانه وتعالى أن هذا الاتهام إنما هو عظيم عند الله وإن كنتم أنتم تحسبونه هينا. هذا الاتهام قصته معروفة، حينما تحرك الجيش الإسلامي من هذه الغزوة تأخرت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، وكانت يومئذ قد فرض عليها الحجاب. وقد أخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها بشأن هذه القصة، والرواية الصحيحة التي روتها هي عن نفسها ورواها عنها الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، فقد كانت تقول إذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم سفرا أقرع بين أزواجه، أي فعل القرعة، فالتي يخرج سهمها أي تقع عليها القرعة تذهب مع النبي عليه الصلاة والسلام. تقول عائشة فأقرع بيننا في غزوة غزاها، وهي غزوة بني المصطلق، فخرج فيها سهمي، فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أنزل الحجاب، فكنت أحمل في هودجي وأنزل فيه، يعني كانت تركب الهودج، والهودج هو الذي يكون على ظهر البعير ومغطى لا يرى الناس من بداخله، فساروا حتى فرغ النبي عليه الصلاة والسلام من تلك الغزوة. تقول وقفل، أي رجع النبي صلى الله عليه وسلم، ودنونا من المدينة قافلين. تقول فقمت، يعني بعد أن جلس الناس يستريحون وآذنوا بالرحيل، مشت السيدة عائشة وجاوزت الجيش لقضاء شأنها وحاجتها. فلما رجعت تقول فلمست صدري فإذا عقد لي قد انقطع، أي انقطع عقد كان معلق في صدرها، فرجعت تلتمس ذلك العقد، وأقبل الذين يحملون الهودج كانوا يظنون أنها في داخله، فاحتملوا الهودج

ورحلوا ومشى البعير الذي كانت تركب فيه، وهم يحسبون كما تقول وهم يحسبون أني فيه، وكانت جارية حديثة السن. فعندما ذهبت تفتش عن عقدها تأخرت عن هؤلاء الذين مشوا وتركوها، فرجعت وظنت أنهم سيفقدونها ويرجعون إليها، فجلست في ذلك المكان. وجاء صفوان بن المعطل السلمي من وراء الجيش، وكانت من عادة الجيش أن يتأخر أحد الناس حتى يفتش، ربما أحد قد نسى شيئا، وهذه من عادة العرب آنذاك. فلما رأى السيدة عائشة حتى قالت: والله ما تكلمنا بكلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه، حيث قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. واسترجاعه هنا لأنه رأى السيدة عائشة وكان يعرفها قبل أن ينزل عليها الحجاب، فهوى حتى أناخ راحلته فوطئ على يدها، أي أنزل راحلته وناقته، فقامت إليها السيدة عائشة فركبت على الناقة وأتى بها إلى الجيش في نحر الظهيرة، وهم نزول أي وهم جلوس، بمعنى أن المسألة كانت طبيعية جدا، ليس هناك أدنى شك في هذه القضية، فهلك من هلك في هذه القضية كما تقول السيدة عائشة. وكان الذي تولى كبر الإفك عبد الله بن أبي بن سلول. ثم أخذ الناس يتداولونها بعد ذلك حتى اشتد الأمر على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى السيدة عائشة وعلى أبيها وعلى أمها، بل على الصحابة جميعا، لأنهم يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اهتم لهذا الأمر، حتى اشتد الأذى عليه من عبد الله بن أبي بن سلول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر المسلمين، من يعذرني من رجل قد بلغني عنه أذاه في أهلي؟ والله ما علمت على أهلي إلا خيرا. وهكذا أيها الإخوة، حتى أنزل الله سبحانه وتعالى بعد ذلك قضية تبرئة السيدة عائشة التي اتهموها من قبل أهل النفاق. وهنا أيها الإخوة، لو تدارسنا هذه القضية لوجدنا من خلال الآيات القرآنية الكريمة ما فيه الدروس والعبر. ولهذا يقول ربنا سبحانه وتعالى فيها: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. هذا تأديب من الله سبحانه وتعالى للمؤمنين في قصة عائشة رضي الله عنها، حين أفاض بعضهم في ذلك الكلام السوء، لأنهم اتهموا السيدة عائشة بهذا الرجل الذي جاء وهو يقود ناقته وهي راكبة على ناقته حتى وصلت إلى جيش المسلمين. فقال الله: لولا إذ سمعتموه، أي هلا إذ سمعتموه، حينما سمعتم هذا الكلام الذي رميت به أم المؤمنين رضي الله عنها، ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، أي قاسوا ذلك الكلام على أنفسهم. لماذا لا تقيسون هذا الكلام على أنفسكم أنتم؟ لماذا لا تعتبرون القضية واقعة عليكم أنتم؟ فإن كان لا يليق بهم فأم المؤمنين أولى بالبراءة، أولى بالبراءة منه بطريق الأولى والأحرى. ولهذا أيها الإخوة، انتبه إلى ذلك بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ومن هؤلاء أبي أيوب الأنصاري، خالد بن زيد الأنصاري رضي الله تعالى عنه، دخل إلى امرأته فقالت: يا أبا أيوب، أما تسمع ما يقوله الناس في عائشة رضي الله عنها؟ قال: نعم، وذلك الكذب. أكنت فاعلة ذلك يا أم أيوب؟ قالت: لا والله، ما كنت لأفعله. قال: فعائشة خير منك. وقوله تعالى: ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، أي هلا ظنوا الخير، فإن أم المؤمنين أهل لذلك الخير وأولى به. وكان ينبغي أنه بمجرد سماعكم لهذا القول

أن تحسنوا الظن بأم المؤمنين، وأنتم مأمورون أن تحسنوا الظن في عامة الناس، فكيف إذا كانت هذه هي أمكم أنتم؟ حتى قال الله تعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا، أي بألسنتهم، هذا إفك مبين، هذا كذب ظاهر على أم المؤمنين، فإن الذي وقع لم يكن باعثا على الشك والريبة. ولذلك أنها جاءت راكبة جهرة على راحلة صفوان بن المعطل في وقت الظهيرة، والجيش بكماله يشاهدون ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم، ولو كان هذا الأمر فيه ريبة لم يكن هكذا جهرة، ولا كان يقدمان على مثل ذلك على رؤوس الأشهاد، بل كان هذا يكون على فرض وقوعه وهو مستحيل، لكان خفية مستورا. فتبين أن ما جاء به أهل الإفك مما رموا أم المؤمنين هو على الكذب والقول الزور والرعونة الفاحشة الفاجرة. ولهذا قال المولى جل شأنه لهؤلاء الكذبة، قال: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. أي هلا جاءوا عليه على ما قالوه في أم المؤمنين بأربعة شهداء يشهدون على صحة ما جاءوا، فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك في حكم الله هم كاذبون فاجرون. حتى بين لنا ربنا أن هذا الأمر عظيم، إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. عند الله عظيم لأنه اتهام واضح، ولأنه اعتداء على أم المؤمنين، وهذا لا يجوز في حق الناس وفي عوام الناس، فكيف يكون لأم المؤمنين؟ ولهذا أدب الله تعالى أهل الإيمان وقال لهم: لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك هذا بهتان عظيم. وبعد هذه التحذيرات والتأديبات قال الله سبحانه وتعالى في الآية الكريمة: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. أي لا تعودوا إلى هذا الاتهام مرة أخرى إذا أنتم من المؤمنين، إذا أنتم مؤمنين لا تعودون لمثل هذه الاتهامات. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. ينهاكم الله تعالى متوعدا أن يقع منكم ما يشبه هذا أبدا، لأن الله تعالى قد وضح لكم الأحكام الشرعية والحكم القدرية، والله عليم حكيم، عليم بما يصلح عباده، حكيم في شرعه وفي قدره سبحانه. حتى أدب الله سبحانه وتعالى وحذر أهل الإيمان وقال: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وهذا تحذير لمن سمع شيئا من الكلام السيء فقام بذهنه شيء منه وتكلم فيما بين الناس. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. هذه القصة التي وقعت أيها الإخوة، والتي بينت براءة السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، ينبغي علينا أن ننظر في مثل هذه القصص أيها الإخوة حتى يتبين لنا ونأخذ الدروس والعبر من هذه القصص، ولا سيما هذه القصة المهمة جدا أيها الإخوة في حياة المسلم. فعلى المسلم أن يظن بالناس عموما الظن الحسن، فينبغي عليه أن لا يتهم هنا وهناك، وأن لا يلقي الكلام جزافا هكذا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فكيف إذا كان هذا القول تتهم به أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها؟ ثم لا بد أن نحاكي العقل أيها الإخوة، أليس هذا هو أذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من منا يقبل أيها الإخوة أن يتكلم الناس على زوجته؟ يعني لو الآن واحد يسأل نفسه، أسألكم بالله، في واحد من الناس هل هناك
أحد من الناس

0: يقبل أن يتكلم الناس على زوجته ويتهمونها؟ هذه القضية أيها الإخوة يجب أن يحاك العقل فيها، هذا أولا. ورب العالمين قال عن أمهات المؤمنين، عن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، قال وأزواجه أمهاتهم. فإذا واحد يدعي الإيمان وهؤلاء أزواجه أمهاتهم، أمهات المؤمنين اللي هن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، فهل يعقل عاقل أن يتكلم الناس على أمه؟ أمهات المؤمنين، يعني إذا أنت مؤمن كيف تقبل الناس يطعنون بأمك؟ هذه نقطة لابد للعقل أن يفكر فيها مليا. كذلك أيها الإخوة، القرآن الكريم هو كلام الله، ونحن نؤمن بكلام الله سبحانه وتعالى، أنزله الله على رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام. هذا القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولو كانت هذه الآيات من قبل النبي عليه الصلاة والسلام من تلقاء نفسه لما أوجدها في القرآن. هذا أكبر دليل على أن القرآن من المولى جل شأنه، لأن هذه القضية وهذه القصة تتحدث عن أم المؤمنين وعن مسألة لا يريدها النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام حينما تحدث مع الصحابة أنه قد تأذى من هذا الكلام الذي يروج من قبل أهل النفاق في تلك الفترة. وهذا معناه أن هذه الآيات حينما نزلت أيها الإخوة إنما هي براءة للسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. فاليوم حينما يأتي البعض من الناس من المحرومين ويتكلمون عن السيدة عائشة مثلا، إنما هم لا يؤمنون بالقرآن وهم لا يصدقون بآيات الله، لأن الله برأها في القرآن الكريم، هذا أولا. وهؤلاء إن كانوا من المؤمنين فقد خرجوا من الإيمان، لماذا؟ لأنهم طعنوا في أم المؤمنين وأزواجه أمهاتهم. وهؤلاء يؤذون النبي عليه الصلاة والسلام في زوجه وهي أقرب الناس إليه صلى الله عليه وسلم. فينبغي علينا أن نحاكي العقل أيها الإخوة والأخوات في مثل هذه القصة التي فيها الدروس والعبر الكثيرة، حتى على الأقل يتبين لنا الحق من الصواب. أسأل الله تعالى أن يبصرنا في ديننا وأن يجعلنا من المستمعين للقول المتبعين لأحسنه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وإلى الملتقى في حلقة الغد من آفاق الوصول في أسباب النزول، أعده وقدمه الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره. فأهلا أنت أن تحمد، إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لي جميع ما مضى من ذنوبي، وعصمني فيما بقي من عمري، وارزقني عملا زاكيا ترضى به عني. اللهم إني ضعيف فقوني في رضاك، وخذ إلى الخير بناصيتي، واجعل الإسلام منتهى رجائي. اللهم إني ضعيف فقوني، وإني ذليل فأعزني، وإني فقير فأغنني. اللهم لك الحمد كله، لا قابض لما بسط، ولا باسط لما قبض، ولا هادي لمن أضلل، ولا مضل لمن هديت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا مقرب لما باعدت، ولا مباعد لما قربت. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك ورزقك يا رب. يا

0: إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مصحف البحرين. فيما يلي تنصتون إلى تلاوة لسورة الأنبياء عليهم السلام بصوت القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي.

0: الحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.
3: أذكار الصباح. أعوذ

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين،
1: هنا البحرين.

0: عندما تشرق شمس الصباح
1: تجد أسرار الطيور ترفرف في السماء،
0: تسبح بحمد الله،
1: وبنسيم الصباح تتراقص أوراق الشجر.
0: فما أجمل الصباح، أجمل الصباح.
1: صباح الخير يا بحرين.
0: إذاعة البحرين،
1: صوت البحرين.

0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية.
1: مدة الفصل التشريعي 4 سنوات ميلادية، ووفقاً للمادة 58 من دستور البحرين، فإن لجلالة الملك المعظم الحق في أن يصدر أمراً ملكياً بمد الفصل التشريعي مدة لا تزيد على 2 سنوات، وذلك لإتاحة المجال أمام مجلسي الشورى والنواب لاستكمال مناقشة وإقرار القوانين والتشريعات ومضاعفة الجهود الوطنية.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
3: مع إشراقة الصباح الأولى، وبعد أن خلعت السماء ثوبها الأزرق الداكن ولبست عباءتها الزرقاء الفاتحة وتزينت بألوان أشعة الشمس مع نفحات الهواء الباردة والطيور التي تسبح في الفضاء، نقف في هذا الصباح نشاهد إطلالة يوم جديد يحمل في طياته أجمل الأماني والأحلام.

ومن حولنا الزهور الندية ترسل روائحها في كل مكان، فتنتعش أجسادنا لتبدأ صفحة يوم جديد أجمل من الأمس. إنه الصباح الجديد. الصباح الجديد.

أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا بكم مستمعين الأعزاء في حلقة جديدة وصباح جديد.

عزيزي المستمع، سئل حكيم عن سر زهده في الحياة فقال: أربعة أشياء علمت أن عملي لا يقوم به غيري فاشتغلت به، وعلمت أن رزقي لا يذهب إلى غيري فاطمأن قلبي، وعلمت أن الله مطلع علي.

فاستحييت أن يراني على معصية، وعلمت أن الموت ينتظرني، فأعددت الزاد للقاء ربي.

أعزائنا، رأى إبراهيم ابن أدهم رجلاً مهموماً فقال له: أيها الرجل، إني أسألك عن ثلاث تجيبني. قال الرجل: نعم. فقال له إبراهيم ابن أدهم: أيجري في هذا الكون شيء لا يريده الله؟ قال: كلا. قال إبراهيم: أفينقص من رزقك شيء قدره الله لك؟ قال: لا. قال إبراهيم: أفينقص من أجلك لحظة كتبها الله في الحياة؟ قال: كلا. فقال له إبراهيم ابن أدهم: فعلام الهم إذن؟

عزيزنا المستمع، وفي هذا الصباح الجديد نقول لك: أثبتت دراسة علمية أن قراءة القرآن كل يوم تنشط جهاز المناعة، وكذلك ملامسة الجبهة للأرض في وضع السجود يساعد على ضخ كمية أكبر من الدماء إلى المخ وتنشيطه وتفريغا للشحنة الكهربائية الساكنة التي يكتسبها الرأس.

ونختتم صباحنا الجديد بثلاث عبارات للحصول على النجاح. أولاً، كن أعلم من غيرك. ثانياً، أعمل أكثر من الآخرين. ثالثاً، توقع أقل مما يحصل عليه الآخرون. هذا ما قاله ويليام شكسبير.

0: وبهذا مستمعينا ينتهي لقاؤنا الصباحي معكم، ويتجدد في نفس الموعد يوم الغد. فشكرا لمتابعتكم، وإلى الملتقى.
1: كنتم مع برنامج الصباح الجديد من إعداد فتحية الجهوري، تقديم فاطمة محمد، للمخرج أحمد الشريان.

0: تعالى: لا يغلق باب إلا ويفتح مكانه باب آخر. لذلك دائماً استعن بالله ولا تعجز. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
1: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

تعلن لجنة العليا لشؤون الحج والعمرة عن فتح باب التسجيل للراغبين في أداء فريضة الحج لعام 1448 من الهجرة 2027 للميلاد، وذلك خلال الفترة من 27 من شهر سبتمبر إلى 3 من شهر أكتوبر لعام 2026. للتسجيل يرجى اتباع الخطوات التالية: ادخل على الموقع الإلكتروني المعتمد للحج hajj.gov.bh، اختر تقديم طلب التسجيل للحج، حدد هويتك سواء كنت بحريني الجنسية أو مقيما في مملكة البحرين أو خليجيا، سجل دخولك بالمفتاح الإلكتروني المطور EK2.0 واتبع خطوات التحقق الخاصة به. بعد الاطلاع على التعليمات العامة انتقل إلى تسجيل الطلب لمواصلة إجراءات التسجيل. اطلع على قائمة الأمراض التي يتعذر معها أداء مناسك الحج وتأكد من خلوك ومرافقيك منها قبل المتابعة. بعد الدخول إلى صفحة التسجيل تأكد من صحة بياناتك المتاحة واملأ الحقول المطلوبة، ثم اضغط على التالي. أضف المرافقين إن رغبت أو تجاوز هذه الخطوة إذا كان طلبك فرديا. يسمح بتسجيل 4 مرافقين كحد أقصى. تحقق من البيانات المدخلة ويمكنك تعديلها بالعودة للصفحات السابقة. أقر بصحة بياناتك ثم اضغط تقديم الطلب وستظهر لك رسالة تؤكد نجاح التقديم، كما سيصلك إشعار عن طريق البريد الإلكتروني ورسالة نصية SMS على هاتفك المسجل في خدمة الإشعارات الحكومية. بعد انتهاء فترة التسجيل وفرز الطلبات سيتم إشعار المقبولين لاختيار الحملة واستكمال الإجراءات ودفع المبلغ المقدم عبر خدمة الدفع الإلكتروني الموحد bahrain.bh. وفقكم الله تعالى لحج بيته الحرام.

0: مع وجود الشر فهناك الخير، ورغم الحزن هناك الفرح، ورغم الفشل هناك النجاح، ورغم وجود المشاكل دائما هناك حلول، ورغم قسوة الواقع أحيانا تظل هناك زهرة أمل تمنحنا عبق جميل لنعيش وننجز. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
1: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

0: صباح الخير
1: يا بحرين.
0: في صباح الخير يا بحرين
1: نطلعكم على آخر الفعاليات والمستجدات المحلية،
0: نستضيف الخبراء،
1: نستمع لكم.
0: كونوا معنا لصباح ملهم ومتجدد.
2: صباح ملهم ومتجدد يشرق بالأمل والرضا والسعادة على جميع مستمعينا ومتابعينا عبر أثير إذاعة البحرين. في بداية هذا اللقاء الذي يتجدد معكم وبرنامج صباح الخير يا بحرين، صباح الخير يا بحرين يطل عليكم من جديد مستمعينا بفقرات ومحطات متعددة تحرص على تقديم كل ما هو جديد ونشط على الساحة المحلية، وتفتح لكم آفاق التعبير عن ملاحظاتكم الموجهة إلى الجهات الحكومية. وخلف كل إنجاز كبير لحظة صغيرة لا يكاد يلتفت إليها أحد، جملة نسمعها أو سمعناها في وقت مناسب، أو مشهد استوقفنا، أو سؤال بقي يرن في أذهاننا أياما. تلك هي الشرارة الأولى، الومضة التي تسبق الخطة والقرار والجهد المبذول، وتوقظ فينا شعورا بأن شيئا ما يستحق أن نسعى إليه. وما أكثر الشرارات التي تمر بنا كل يوم فنعبرها أحيانا بالانتباه، وهي تحمل في داخلها بذور مشاريع وأحلام وتحولات كاملة. الشرارة تحتاج إلى من يلتقطها قبل أي شيء آخر، فالفكرة التي تخطر لنا في الطريق إلى العمل، والرغبة التي تراودنا في تعلم مهارة جديدة، والإعجاب الذي نشعر به تجاه قصة نجاح سمعناها، كل تلك إشارات تدعونا إلى الإصغاء. وحين ندون هذه اللمحات ونمنحها شيئا من اهتمامنا، نتحول من متفرجين على أفكارنا إلى شركاء في صناعتها. إلا أن تلك الشرارة التي لا نمنحها الوقود اللازم لتحيا وتنمو تختفي إلى الأبد. لذلك من المهم أن نعقد مع أنفسنا وقفات تأمل صغيرة قصيرة، نسأل فيها لماذا أثارتنا تلك الفكرة بالذات، ونلحقها بخطوات عملية صغيرة نقوم بها في اليوم نفسه. وحديث مع صديق يشاركنا ذلك الحماس، كل ذلك يحول الومضة العابرة إلى شعلة ثابتة تضيء الطريق. والسر في هذه الرحلة كلها أن نبدأ التحرك وشرارة الحماس تتملكنا، فالخطوة الأولى التي نخطوها في لحظة الإلهام تفتح أبوابا لا تفتحها عشرات الخطوات التي نؤجلها إلى وقت لاحق. إذن مستمعينا

الكرام، هذه أطيب تحيات فريق العمل الذي يصحبكم من بداية هذا الصباح وحتى 8:30 بمشيئة الله. لكم أطيب التحيات من الإشراف والمتابعة من الزميلة نورة عبد العزيز، تحييكم في الإشراف على المحتوى الزميلة عبير بن هندي، في الإعداد هذه تحيات الزميلة مريم فقيهي، في التقديم هذه تحيات محدثكم حسن السعاتي، ومن الإخراج هذه تحيات الزميلة فاطمة جنبر.

0: أوراق الصباح،
1: لقاءات، تقارير ورسائل حلقة اليوم.
0: أوراق الصباح.
2: ونبدأ معكم مستمعينا في جولة في صفحات الصحف المحلية الصادرة هذا الصباح. نقرأ في أبرز العناوين في الشؤون المحلية والعالمية والاقتصادية، ومن ثم نسلط الضوء على حالة الطقس في مملكة البحرين خلال 24 ساعة مقبلة مع المتخصصين في إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات، قبل وقفتنا في تمام السابعة وأولى نشرات إذاعة البحرين. نعود إليكم بعد ذلك ولقاءات وفقرات صباح الخير يا بحرين، والتي سيكون من ضمنها لقاء حول هاكاثون تحدي تطبيقات الفضاء في نسخته الثامنة، والذي تنظمه وكالة البحرين للفضاء بإشراف وكالة الفضاء الأمريكية ناسا. لقاؤنا سيكون مع المهندسة عائشة المحميد، محلل بيانات فضائية بوكالة البحرين للفضاء. أيضا سنقترب من تفاصيل مؤتمر البحرين الثاني للسكري والسمنة، الذي يقام تحت شعار أجيال أكثر صحة ويركز على صحة الأطفال واليافعين. سيكون لقاؤنا وحديثنا مع الدكتورة مريم الهاجري، نائب رئيس جمعية السكري البحرينية. أيضا سنتحدث بشيء من التفصيل عن أهمية الجليس الصالح وتأثيره في حياة الإنسان ودينه وأخلاقياته وسلوكه اليومي. حديثنا سيكون مع فضيلة الشيخ أحمد خالد الشوملي، الخطيب بالإدارة العامة للشؤون السنية. من ضمن رسائل وفقرات هذا الصباح ستكون لنا الرسالة الأسبوعية لوزارة الأشغال، سنستمع إليها، ومن ثم سوف نتوقف في تقرير عن المعرض الاستثماري للمحافظة الجنوبية، وهو من إعداد الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية. هذا إلى جانب فقرة مع الناس، والتي من خلالها تتواصلون مع مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية بمملكة البحرين عبر خط البرنامج المباشر 17684888.
0: عناوين،
1: أخبار ومقالات صحفية.
0: عناوين،
2: ونبدأ معكم مستمعينا بأهم ما جاء في الشأن المحلي. مجلس الوزراء يثمن الجهود الوطنية في مواجهة تداعيات الاعتداء الإيراني. الأمن والوحدة وتماسك المجتمع أولوية وطنية. في ذات السياق وبتفصيل أكثر، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يؤكد الوحدة الوطنية وأمن الوطن واستقراره مرتكز أساسي، تقدير التعاون البناء والمستمر من السلطة التشريعية. مجلس الوزراء يشيد بإصلاح المنازل المتضررة من الاعتداءات الإيرانية وتعويض المواطنين. العاملون في بابكو وألبا قدموا النموذج المشرف للروح الوطنية الجامعة. الإشادة بالكفاءات البحرينية في الميدان التربوي، والبحرين تدعم السعودية فيما تتخذه من إجراءات لصون سيادتها وأمنها. وزير الداخلية يشيد بعمق العلاقات التاريخية والشراكة الاستراتيجية بين البحرين والمملكة المتحدة. رئيس مجلس النواب يؤكد البحرين تدعم تعزيز العمل العربي المشترك والتعاون الثنائي. تحت رعاية سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء انطلاق مؤتمر ومعرض الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي اليوم. البحرين تدين الهجوم الإرهابي على نقطة تفتيش أمنية في باكستان. 82 مشاركة في مبادرة امتياز لرائدة الأعمال البحرينية الشابة. خلال افتتاحه المعرض الاستثماري تحت شعار نحو تنمية مستدامة

محافظ الجنوبية يؤكد: المعرض يبرز جهود المحافظة في دعم التنمية والاستثمار ويجمع نخبة من الشركات ورواد الأعمال.

0: نقرأ أيضا في أخبارنا المحلية، الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية نهرة تمنح الاعتماد الماسي الأعلى لمركز دار العيون. جهاز الخدمة المدنية يعتمد آلية التحقيق عن بعد مع الموظفين من غير شاغلي الوظائف العليا. جامعة البحرين للتكنولوجيا تنظم يوم التهيئة وتستقبل دفعة جديدة من طلبة الدراسات العليا. يوم التهيئة شهد إعلان تقديم بنك جي اف اتش منحا دراسية بنسبة 50% لخمسة من المتفوقين للالتحاق ببرنامج MSRI. وزيرة الصحة تلتقي وفدا من المركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها. مقترح نيابي بإلغاء الشريحة الرابعة للكهرباء في المسكن الأول للبحريني. في ندوة ضمن برنامج الوعي الوطني، معهد البحرين للتنمية السياسية يستعرض أبرز تعديلات قانون المحاماة الجديد. فعاليات تشيد بكلمة وزير الداخلية خلال لقاء السلطتين. اللقاء يرسخ للشراكة الوطنية وتعزيز التواصل لخدمة المصلحة العامة. وزارة الأشغال لا توقع عقد إنشاء شبكة الصرف الصحي بمجمع 721 في جد علي بقيمة 3,748,000,748. مجلس بلدي الشمالية يبحث ملابسات ارتفاع فاتورة المياه في أحد منازل الدائرة التاسعة. إذن ننتقل معكم مستمعين إلى أبرز ما جاء في صحفنا في الشأنين العربي والعالمي. مسؤول مطلع لرويترز يؤكد توقعات بإجراء أمريكا وإيران محادثات منفصلة مع وسطاء. بريطانيا تحقق في صلة محتملة لإيران بتهديد قرب قاعدة جوية. الدفاع المدني السعودي يعلن زوال الخطر عن جازان ونجران. وزيرا خارجية السعودية وأمريكا يبحثان حماية أمن الملاحة وأوضاع اليمن. النفط يكسب 3% مع تعثر محادثات خفض التصعيد بين أمريكا وإيران. البابا ليو يرفض العنف باسم الدين، وماكرون يحذر من عودة القوميات. إيران تتقدم بشكوى إلى منظمة الطيران المدني الدولي بشأن العقوبات الأمريكية. إسرائيل تقرر الإفراج عن صحفية فلسطينية أمريكية محتجزة بتهمة التعاون مع العدو. الجيش الإثيوبي يسيطر على بلدة مهمة في تيغراي للمرة الأولى منذ تجدد القتال. أوكرانيا تدعو الفئات الأكثر عرضة للخطر إلى مغادرة المدن قبل حلول فصل الشتاء. أكثر من 80 مخطوفا في هجومين منفصلين لمسلحين بشمال نيجيريا. ننتقل معكم مستمعين الآن إلى ما جاء في صحفنا في ملاحق المال والأعمال.
1: عناوين الاقتصاد.
2: إدارة المال والأعمال.
1: عناوين الاقتصاد.
0: مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين يقر تشكيل رؤساء اللجان القطاعية، ورئيس الغرفة يؤكد اللجان ركيزة أساسية لتعزيز صوت القطاع

0: القطاع الخاص وتحويل مرئياته إلى مبادرات عملية. بنك البحرين الوطني راعياً بلاتينياً لمعرض ومؤتمر الابتكار في السكن الاجتماعي 2026. رئيس جمعية المقاولين البحرينية يؤكد تنظيم العمالة الأجنبية يدعم مرونة قطاع المقاولات ويرفع كفاءة المشاريع. STC البحرين تختتم النسخة 13 من برنامج Inspire You بتتويج 4 شركات ناشئة. بورصة البحرين راعياً بلاتينياً في حفل استقبال البنوك البحرينية. رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين يؤكد تكامل الجهود الوطنية والجاهزية الاقتصادية يعززان قدرة البحرين على مواجهة التحديات. تحت رعاية سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء انطلاق معرض العطور العربية في نوفمبر المقبل. بيت التمويل الكويتي البحرين يسلم السيارة 3rd من سيارات BMW X6 ضمن حملة التمويل الشخصي. وزارة الصناعة والتجارة تطور خدمة نقل ملكية السجل التجاري. 5.7 million أعلى عطاء لخدمات النقل بالحافلات لطيران الخليج. وكيل وزارة النقل البري وكيل النقل البري تشارك في الدورة 39 لفريق عمل اتجاهات النقل والاقتصاد بالأمم المتحدة. الذهب يتلقى ضربة قوية والأونصة تهبط إلى 4,148 دولاراً. وزير المالية خلال حضوره احتفال صندوق النقد العربي بمناسبة يوبيله الذهبي يؤكد دور مهم للمؤسسات المالية في دعم التنمية الاقتصادية. أمين عام وزارة الشباب والرياضة ووزير الصناعة يتفقدان مشروع حد HQ. سوليدارتي البحرين تجتاز تدقيق الأيزو في نظم إدارة الجودة للعام 3 على التوالي. شركة ABS كابيتال تحصل على تكليف جديد من بنك الكويت الدولي كمدير رئيسي مشترك ومدير لسجل الاكتتاب لإصدار صكوك بقيمة 500 مليون دولار. بنفت تستعرض خدماتها الائتمانية والرقمية في مؤتمر الابتكار في السكن الاجتماعي. AM Best تؤكد تصنيف التكافل الدولية A- كأعلى تصنيف ائتماني لشركات التكافل في المملكة. إذن بذلك مستمعين نكون قد أجملنا معكم جولتنا الصحفية هذا الصباح، وساعتنا تشير في استوديوهات إذاعة البحرين إلى 6:53.
1: مع الأرصاد
2: درجات الحرارة
1: ونسب الرطوبة
2: وأهم التحذيرات
1: مع الأرصاد.
0: أينما كنتم مستمعين طابت أجواءكم، وننتقل معكم الآن لمزيد من تفاصيل نشرة الأحوال الجوية إلى إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات، ومن هناك يقدم لنا النشرة الجوية الأستاذ محمد شرف. حياك الله أستاذ محمد، صباح الخير.
3: الله يحييك أخوي حسن.
0: يا هلا مرحبا، تفضل.
3: وسهلا فيك. شكرا. طبعا أول شيء صباح عليكم وعلى كل المستمعين، هذه إن شاء الله نشرتنا من الساعة 6 صباحا حتى منتصف منخفض هذه الليلة. طبعا نفس ما لاحظت البارحة الأجواء كانت رطبة نسبيا بحيث أنها وصلت إلى حوالي 80% من نسبة الرطوبة، لكن تتحول الأجواء إن شاء الله إلى حارة خلال ثلثة النهار، ترجع إن شاء الله مرة ثانية للرطوبة النسبية خلال ثلثة الليل. ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة إن شاء الله لهذا اليوم هي راح تكون إن شاء الله 41 درجة مئوية في وقت الظهيرة.

0: بعد الفجر توصل إلى 26 درجة مئوية، الرطوبة النسبية ما بين 20 و80%. وبالنسبة للرياح طبعا الرياح راح تكون إن شاء الله شمالية غربية بوجه عام خفيفة من 5 إلى 10 عقد، وتصل من 12 إلى 17 عقدة أحيانا خلال فترة النهار. طبعا لا يوجد أي تحذير لهذا اليوم إن شاء الله. ارتفاع الموج من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن قدمين إلى 4 أقدام في عرض البحر. وأعلى مد في منى السلمى عند الساعة 6:44 صباحا، ومد آخر على الساعة 7:05 مساء، وعلى وأدنى جزر على الساعة 1 بعد الظهيرة، وجزر آخر الساعة 1:15 بعد منتصف الليل. شروق الشمس كانت على الساعة 5:29 والغروب على الساعة 5:26، وبزول القمر على الساعة 7:04 مساء، والأفول على الساعة 8:00 صباحا. الطقس المسجل في الساعة 5 في المناطق التالية وهي كالتالي: جزر حوار الرياح كانت غربية وصلت إلى 8 عقد، فشل الجارم وجزيرة جرادة كانت غربية وصلت إلى 7 عقد. بالنسبة للأجواء غدا طبعا راح تكون إن شاء الله الأجواء تقريبا نفس اليوم، تتحول الرياح إن شاء الله يعني تكون خفيفة في البداية، تتحول بعد الظهيرة إلى شمالية شرقية وتوصل تقريبا من 5 إلى 15 عقدة. هذه إن شاء الله نشرتنا، وأتمنى لكم بالاستمتاع بهالأجواء الطيبة إن شاء الله.
1: حياك الله يا أستاذ محمد شرف، وشكرا جزيلا لك ولجميع منتسبي إدارة الأرصاد الجوية على هذه الجهود الطيبة، ودائما نرجو الأجواء الجميلة والطيبة لمستمعينا. شكرا جزيلا لك.
0: عفوا وحياكم الله.
1: أهلا وسهلا. إذا مستمعينا، بعد أن تعرفنا وإياكم على أحوال الطقس، نبقى في هذا الفاصل ونستمع من خلاله في تمام 7 إلى 1 نشرات إذاعة البحرين. نعود إليكم بعد الفاصل، وصباح الخير يا بحرين.

0: من مركز الأخبار حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد بقصر القضيبية.
2: وفي بداية الاجتماع تابع المجلس تنفيذ التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بتعويض المواطنين جراء الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي أسفرت عن تضرر عدد من المنازل والمركبات، معربا عن الشكر والتقدير للجهود التي بذلتها الجهات المعنية لإصلاح المنازل المتضررة وتعويض المواطنين. كما أعرب المجلس عن اعتزازه بالجهود المخلصة التي يبذلها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة بابكو إنرجيز وكافة العاملين في المجموعة، وما أظهروه من كفاءة واقتدار ومسؤولية وطنية في الحفاظ على استمرارية العمليات وكفاءة منظومة الطاقة وإمداداتها خلال الفترة التصدي للاعتداءات الإيرانية الآثمة. كما أعرب عن تقديره لجهود الكوادر الوطنية بشركة ألبا وحرصهم على استمرارية الإنتاج بما يصون موقع ألبا في المنظومة الصناعية الدولية ومساهمتها في الإنتاج العالمي للألمنيوم خلال فترة التصدي للاعتداءات الإيرانية الآثمة، مؤكدا أن العاملين في الشركتين قدموا النموذج المشرف للروح الوطنية الجامعة التي تعكس عزيمة وإصرار كافة أبناء الوطن في تجاوز التحديات وتحقيق الخير والنماء للوطن. كما أشار المجلس إلى الاجتماع المشترك الذي عقدته السلطتان التنفيذية والتشريعية حول الجهود الوطنية المستمرة لمواجهة تداعيات العدوان الإيراني الآثم وما قامت به الأجهزة والمؤسسات الرسمية من إجراءات لاحتواء أثار التداعيات في كافة المجالات والجاهزية الوطنية للتعامل مع الأزمات وسرعة الاستجابة الوطنية واستدامة الخدمات والجهود المخلصة في مختلف القطاعات. وفي هذا الصدد أعرب صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عن شكره للفريق الحكومي في الاجتماع الذي ترأسه معالي وزير الداخلية وجهودهم المخلصة، وعن تقديره للسلطة التشريعية على تعاونها البناء والمستمر ضمن الجهود الوطنية، مؤكدا أن الحفاظ على الوحدة الوطنية وأمن الوطن واستقراره ومقدراته يظل مرتكزا أساسيا تلتزم به جميع الآراء والمقترحات الوطنية المخلصة لتسهم في ترسيخه وتعزيزه، وتكون غايتها دعم تماسك مجتمعنا واستدامة مسيرة التنمية والازدهار والبناء ومواصلة تحقيق المزيد من الإنجازات الوطنية لأبناء الوطن وأجياله القادمة. وبعدها أشاد المجلس بمناسبة يوم المعلم العالمي بما تبذله الكفاءات البحرينية في الميدان التربوي من جهود مخلصة في بناء أجيال متسلحة بالعلم والمعرفة وقادرة على الإسهام بفعالية في مسيرة التنمية الشاملة. ثم أدان المجلس استمرار الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة إيرانيا في اعتداءاتها الآثمة والمتعمدة ضد المملكة العربية السعودية الشقيقة في تصعيد خطير يمثل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة وتهديدا للأمن والاستقرار الإقليميين. وأكد المجلس أن أمن المملكة العربية السعودية من أمن مملكة البحرين، وأن البحرين تدعم السعودية فيما تتخذه من إجراءات لصون سيادتها وأمنها واستقرارها وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
1: بعد ذلك نظر المجلس في عدد من المذكرات المرفوعة له من اللجنة التنسيقية واللجان الوزارية ووافق على ما يلي: أولاً، مقترح تنظيم عمليات بيع السلع وفق نظام التجزئة المقيدة. ثانياً، مذكرة

0: ثمرة التفاهم بين المجلس الأعلى للبيئة ومركزي للتنوع الحيوي والتغير العالمي. ثالثاً، مذكرة التفاهم بين مجلس المناقصات والمزايدات وبنك البركة الإسلامي بشأن مبادرة دعم الضمانات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. رابعاً، مشروع قرار بتحديد الأمراض والقواعد والضوابط والإجراءات الخاصة بالفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين. بعدها أخذ المجلس علماً من خلال التقارير الوزارية بما يلي: أولاً، نتائج الزيارة الرسمية لمعالي وزير الداخلية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. ثانياً، نتائج المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية. ثالثاً، نتائج المشاركة في أعمال الاجتماع الثنائي رفيع المستوى المعني بالوقاية من الجوائح والتأهب والاستجابة لها. رابعاً، المشاركة في مؤتمر ومعرض الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي. خامساً، المشاركات الخارجية لأصحاب المعالي والسعادة وزراء مملكة البحرين وزيارات وزراء الدول الشقيقة والصديقة إلى مملكة البحرين خلال شهر أكتوبر 2026. أكد معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تولي العمل العربي المشترك أهمية بالغة انطلاقا من إيمانها الراسخ بأن وحدة الصف وتكامل الجهود العربية يمثلان أساسا لتعزيز التضامن وحماية المصالح المشتركة وصون أمن واستقرار المنطقة.
1: جاء ذلك لدى استقبال معالي سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائبة رئيس مجلس الشورى القطري ممثل المجموعة العربية في اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي، وأعرب معالي عن بالغ تقديره لقرار اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي خلال دورتها 43 المنعقدة بجمهورية مصر العربية الشقيقة بالموافقة على مشروع البند الطارئ المقدم من الشعب البرلمانية لمملكة البحرين لإدراجه ضمن أعمال الاجتماع 53 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي المزمع عقده في جمهورية تنزانيا المتحدة. افتتح سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية المعرض الاستثماري للمحافظة الجنوبية في نسخته الخامسة تحت شعار نحو تنمية مستدامة، وذلك بحضور عدد من أصحاب السعادة النواب وعدد من المسؤولين وممثلي الشركات والجهات الاستثمارية ورواد الأعمال.
0: وأكد سموه أن مواصلة إقامة المعرض الاستثماري تأتي في ظل ما تشهده المحافظة من إنجازات استثنائية في مجال التنمية الاستثمارية من خلال تشجيع القطاع الخاص ورواد الأعمال، وذلك ضمن الرؤية السديدة لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ودعم صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لتحقيق المزيد من التطلعات الرامية إلى الارتقاء بالمحافظة الجنوبية. وأكد سمو المحافظ حرص المحافظة الجنوبية على إقامة هذا الحدث بمشاركة أبرز الشركات الاستثمارية ورواد الأعمال، ويأتي بهدف إبراز المشاريع الريادية كوجهة حضارية مشرقة ضمن مساعي المحافظة نحو تحويل أهداف التنمية المستدامة إلى فرص واعدة للمستثمرين في مختلف مناطق المحافظة، بما يعزز مسارات الريادة والإبداع ويكرس مكانتها كمركز مهم للأعمال والمشروعات التنموية المستدامة وبيئة خصبة لاحتضان مختلف المشاريع المستقبلية. أصدر سعادة السيد يوسف بن عبد الحسين خلف وزير العمل وزير الشؤون القانونية رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل قرار رقم 2 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 76 لسنة 2008 بشأن تنظيم تصاريح عمل الأجانب من غير فئة خدم المنازل.
1: ويتيح القرار لصاحب العمل استخدام العامل الأجنبي في منشأة أخرى مملوكة له أو لدى صاحب عمل آخر لمدة 3 أشهر. ومن جانبه أكد السيد نبراس طالب الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أن التعديل يأتي في إطار مواصلة تطوير الأدوات التنظيمية لسوق العمل بما يحقق التوازن بين دعم استدامة ونمو الأنشطة الاقتصادية. وأوضح أن التعديل لا يغير نسب البحرنة المقررة على المنشآت، وإنما يتيح لصاحب العمل مرونة أكبر في استخدام العامل الأجنبي في منشأة أخرى مملوكة له. كما لفت إلى أن تسجيل فترة الاستخدام في أنظمة الهيئة يعزز القدرة على الرقابة والمتابعة والحد من الممارسات غير النظامية في سوق العمل. يكتسب الاجتماع المشترك للسلطتين التنفيذية والتشريعية

0: الشرعية أهمية خاصة في ظل الظروف الراهنة بما يعكسه من تكامل مؤسسي وتنسيق مستمر لمتابعة المستجدات وتعزيز الجهود الوطنية في التعامل مع مختلف التداعيات.
1: واستعرض الاجتماع منظومة العمل الوطني خلال الفترة الماضية وما اتخذته مختلف الجهات من إجراءات وخطط أسهمت في تعزيز الجاهزية واستمرارية الخدمات، إلى جانب التأكيد على مواصلة التنسيق والبناء على ما تحقق بما يعزز قدرة مملكة البحرين على التعامل مع مختلف الظروف والمتغيرات. برئاسة سعادة النائب أحمد عبد الواحد جراطة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، عقد اجتماع تنسيقي للجنة الدبلوماسية البرلمانية المؤقتة في الاتحاد البرلماني العربي،
0: وذلك بحضور سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى بدولة قطر الشقيقة ممثل المجموعة العربية في اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي، وسعادة السيد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى. وشهد الاجتماع مناقشة إعداد وصياغة مشروع البند الطارئ المقدم من الشعب البرلمانية لمملكة البحرين لإدراجه ضمن أعمال الجمعية العامة 53% للاتحاد البرلماني الدولي والمقرر عقدها في جمهورية تنزانيا المتحدة. وخلال الاجتماع أكد سعادة النائب أحمد جراطة حرص واهتمام مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه ودعم سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على وحدة الموقف العربي وتنسيق الجهود حيال مختلف المستجدات والتطورات التي تشهدها المنطقة بما يعزز التضامن العربي ويدعم العمل العربي المشترك. وكانت اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي قد وافقت بالإجماع على مقترح الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن إدراج البند الطارئ ضمن جدول أعمال الجمعية، حيث يأتي المقترح انطلاقا من إيمان مملكة البحرين بأهمية ضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية الدولية والحفاظ على انسيابية حركة التجارة عبر الممرات والمضائق البحرية وتعزيز التعاون الدولي. نظم معهد البحرين للتنمية السياسية ندوة توعوية بعنوان قانون المحاماة رؤية عصرية ضمن برنامج الوعي الوطني، وتأتي الندوة ضمن برنامج الوعي الوطني الذي ينفذه المعهد لجميع فئات المجتمع بهدف نشر الثقافة الدستورية والقانونية وتنمية الوعي بالمستجدات الوطنية وتعزيز المواطنة المسؤولة وسيادة القانون.
1: وخلال الندوة استعرض السيد علي عبد الله العرادي عضو مجلس الشورى أبرز الفروق بين القانون الجديد والتشريع السابق، مشيرا إلى تأكيد استقلال مهنة المحاماة وتوسيع نطاق أعمالها. وتطرق العرادي إلى تنظيم لجنة قيد المحامين وتعزيز دور جمعية المحامين البحرينية من خلال التنسيق معها في اختيار المحامي المشارك في اللجنة بما يسهم في تنظيم مساره المهني وفق أحكام القانون. من جانبه أكد السيد صلاح أحمد المدفع رئيس جمعية المحامين البحرينية أن النص على استقلال المحاماة باعتبارها مهنة حرة تشارك في تحقيق العدالة وتأكيد سيادة القانون وكفالة حق الدفاع يمثل أحد أبرز مرتكزات القانون الجديد. وأوضح أن تطوير شروط الالتحاق بالمهنة يستهدف رفع كفاءة الممارسين وإعداد المحامين الجدد لمباشرة مسؤولياتهم المهنية بما ينعكس على جودة الخدمات القانونية. وضع المهندس إبراهيم دلهان الدوسري القائم بأعمال الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية حجر الأساس لمشروع وقف البحرين للتعليم والأيتام في مدينة القدس بالتعاون مع صندوق تمكين القدس للتنمية، وذلك خلال زيارة وفد المؤسسة إلى القدس في إطار جهود مملكة البحرين المتواصلة لمساندة الأشقاء الفلسطينيين.
0: وبهذه المناسبة أكد المهندس إبراهيم دلهان الدوسري أن وضع حجر الأساس لوقف البحرين للتعليم والأيتام يعكس اهتمام مملكة البحرين بالمبادرات الإنسانية والتنموية التي تستثمر في التعليم ورعاية الأيتام وبناء الإنسان، وتعمل على إحداث أثر طويل المدى في حياة المستفيدين. وأشار إلى أن المشروع يعد أول مشروع وقفي من نوعه في مدينة القدس، ويمثل امتدادا للمبادرات البحرينية الموجهة لدعم الأشقاء الفلسطينيين، مؤكدا أهمية المشروعات الوقفية في توفير موارد مستدامة تدعم استمرار الخدمات التعليمية والاجتماعية وتعزز فرص التنمية. وكانت المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية قد وقعت اتفاقية تعاون مع صندوق تمكين القدس للتنمية لدعم المشروع الوقفي لصالح مدرسة دار الطفل العربي للإناث في حي الشيخ جراح بمدينة القدس بهدف دعم استدامة خدماتها التعليمية ورعاية

0: رعاية الأيتام والمساهمة في ميزانيتها التشغيلية وتوسيع الفرص التعليمية وتعزيز قدرتها على مواصلة رسالتها.
1: قام سعادة الدكتور وليد المانع سفير مملكة البحرين لدى ماليزيا بزيارة إلى مقر إقامة فريق الاتحاد البحريني للسيارات بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، وذلك للإطمئنان على استعدادات الفريق البحريني لتنظيم جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1، والتي ستقام منافساتها خلال الفترة من 2 إلى 4 من أكتوبر المقبل على مضمار حلبة سباينغ الدولية.
0: واطلع سعادته خلال الزيارة على آخر التحضيرات والتجهيزات الخاصة بإقامة السباق، إلى جانب الاستعدادات التي يقوم بها المنظمون البحرينيون لإنجاح هذا الحدث الرياضي العالمي. كما قام سعادة السفير بجولة تفقدية شملت عددا من مرافق مقر إقامة الفريق، مشيدا بالاستعدادات الكبيرة التي قام بها الاتحاد البحريني للسيارات وبالتوجيهات والمتابعة التي يقدمها معالي الشيخ عبد الله بن عيسى آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني للسيارات ونائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالتعاون والتنسيق مع حلبة البحرين الدولية من أجل إظهار هذا الحدث العالمي الكبير بالصورة التي تليق بمملكة البحرين ومكانتها في رياضة السيارات. كما ثمن سعادته الجهود الكبيرة التي يبذلها شباب البحرين المشاركون في تنظيم السباق، مشيدا بتفانيهم وحرصهم على تمثيل المملكة ورفع اسم وعلم البحرين عاليا في هذا المحفل الرياضي الدولي. في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى مواصلة تطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طور المجلس الأعلى للبيئة خدمة طلب استيراد المواد الكيميائية الخاضعة لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
1: وتهدف خدمة طلب استيراد المواد الكيميائية إلى تعزيز كفاءة الرقابة على استيراد هذه المواد وضمان الامتثال لمتطلبات الاتفاقيات والتشريعات الوطنية ذات الصلة. حقق الرقيب عبد الله محمد علي الموسى من منتسبي الحرس الملكي إنجازا مميزا بحصوله على كأس بطولة أقوى رجل أوروبي وثلاث ميداليات ذهبيتين وفضية خلال البطولة التي أقيمت في مدينة سمبرنغ بالنمسا.
0: وجاء فوز الرقيب عبد الله محمد علي الموسى بالميدالية الذهبية في اليوم الأول من البطولة المخصص لفئة العسكريين، فيما حقق الميدالية الذهبية الثانية في بطولة أقوى رجل أوروبي لفئة العسكريين في اليوم الثاني لوزن تحت 110 كيلوغرامات من البطولة. كما حقق المركز الثاني والميدالية الفضية على مستوى البطولة للفئة المتوسطة تحت 110 كيلوغرامات. وبهذه المناسبة أعرب الرقيب عبد الله محمد علي الموسى عن بالغ شكره وتقديره لسمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي على ما يليه سموه من دعم واهتمام مستمر بمنتسبي الحرس الملكي وحرصه على تشجيعهم وتحفيزهم على تحقيق الإنجازات والتميز في مختلف المحافل. وأكد أن دعم سموه كان حافزا كبيرا له لتحقيق هذا الإنجاز ورفع اسم مملكة البحرين والحرس الملكي في هذا المحفل الرياضي، معربا عن اعتزازه بهذا الإنجاز وتطلعه إلى مواصلة تحقيق المزيد من النجاحات والنتائج المشرفة في البطولات المقبلة. تصدرت مملكة البحرين الدول العربية مع استمرار منافسات دورة الألعاب الآسيوية 20 المقامة في آيتشي ناغويا باليابان، بعدما حصدت حتى الآن 13 ميدالية ملونة في مختلف الألعاب لتصعد إلى المركز السابع في الترتيب العام للدورة.
1: وفي آخر المشاركات الوطنية في منافسات البطولة، تأهل منتخبنا الوطني لكرة اليد إلى المباراة النهائية بعد فوزه على نظيره الياباني.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

0: صباح الخير
1: يا بحرين.
0: في صباح الخير يا بحرين
1: نطلعكم على آخر الفعاليات والمستجدات المحلية،
0: نستضيف الخبراء،
1: نستمع لكم،
0: كونوا معنا لصباح ملهم ومتجدد.
2: أسعد الله صباحكم مجددا بكل خير مستمعينا، وإليكم فريق العمل وتحياته، بدءا من الإشراف والمتابعة من الزميلة نور عبد العزيز، في الإشراف على المحتوى تحييكم الزميلة عبير بن هندي، في الإعداد هذه تحيات الزميلة مريم فقيه، من التقديم حسن السعاتي، ومن التنفيذ هذه تحيات الزميلة فاطمة جنبر.

0: محطات
1: آخر الأخبار وفعاليات الجهات الرسمية.
0: محطات.
2: ونتوقف الآن مع الرسالة الأسبوعية المسجلة لوزارة الأشغال، تقدمها الدكتورة نادية حجي من قسم الاتصال بوزارة الأشغال.
3: أسعد الله صباحكم أعزائنا المستمعين بكل خير، نطل عليكم في نشرة عبر نافذة وزارة الأشغال وأثير برنامج صباح الخير يا بحرين، فمرحبا بكم. بداية يسعدنا الإعلان عن افتتاح مسارات الانعطاف الجديدة على شارع الميثاق الوطني عند تقاطعه مع شارعي المعسكر والشيخ جابر الأحمد الصباح، وذلك ضمن أعمال مشروع توسيعة مسارات الانعطاف الهادفة إلى تعزيز انسيابية الحركة المرورية ورفع كفاءة شبكة الطرق واستيعاب الزيادة المتنامية في أعداد المركبات. وننتقل الآن مستمعينا الأعزاء إلى إعلان

0: بالتي غلق بعض الشوارع، حيث تعلن وزارة الأشغال وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية بأن أعمال تطوير شارع 96 في المحافظة الجنوبية تستدعي غلقاً كلي للشارع في الجزء المحصور بين شارع سترة وشارع 49، وسيتم تحويل الحركة المرورية إلى الطرق المحيطة. وقد تم البدء في العمل في الموقع المذكور بتاريخ 22 سبتمبر 2026 وتستمر لمدة شهر. كما تعلن وزارة الأشغال أيضاً وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية بأن أعمال تطوير شارع الشيخ محمد بمنطقة المحرق تستدعي غلقاً كلي للشارع في الجزء المحصور بين شارع الشيخ عبدالله وشارع الشيخ حمد، وسيتم تحويل الحركة المرورية إلى الطرق المحيطة. وقد بدأ العمل في الموقع المذكور بتاريخ 18 سبتمبر 2026 ولمدة شهر. وتدعو وزارة الأشغال مستخدمي الطريق الالتزام بالقواعد المرورية حفاظاً على سلامة الجميع. ختاماً مستمعين الكرام، يمكنكم التواصل معنا لتقديم مقترحاتكم على هاتف رقم 17545544 أو عن طريق النظام الوطني للشكاوى والطلبات تواصل عبر بوابة الحكومة الإلكترونية bahrain.bh. كما نرحب بمتابعتكم لنا عبر شبكات التواصل الاجتماعي منصة إكس والإنستغرام على حساب الوزارة bahrain_works. وإلى أن نلتقي في النشرة القادمة، تقبلوا مني أجمل تحية.
1: الله يا هذا الوطن من قد في حبه، أرجع من أول أبتدي وأزيد في حبه وأهتف باسمك كل حين. عاش الوطن غالي، عاش الوطن عالي، وعاشوا ناس الطيب.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
1: حديث الصباح.
0: لقاءات مع خبراء مختصين في مختلف المجالات.
1: حديث الصباح.
2: كل منا لديه صحبة يجالسها بصورة يومية، يشاركهم الأحاديث والضحكات والهموم، ويستمع إلى آرائهم ويتأثر بطباعهم، فتنتقل إليه أخلاقهم وأفكارهم وطموحاتهم بهدوء حتى يصبح جزءا من عالمهم دون أن يشعر. وحين نتأمل هذه الحقيقة ندرك أن اختيار الجليس قرار يصنع جانبا كبيرا من شخصياتنا ومصائرنا. نتناول في هذا الصباح موضوع الجليس الصالح من جوانبه المتعددة مع ضيفنا عبر الخط المباشر للبرنامج فضيلة الشيخ أحمد خالد الشوملي، الخطيب بالإدارة العامة للشؤون السنية. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله، صباح عليك بالخير.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صباحك الله بالنور، صباح عليك وعلى الإخوة، ونسعد بوجودنا معكم عبر أثير هذه الإذاعة المباركة.
2: حياك الله شيخ أحمد، وإحنا أيضا سعداء بتواجدك معنا في هذا اللقاء اللي نتكلم فيه حقيقة عن موضوع يهم جميع شرائح المجتمع الصغير والكبير. حقيقة الجليس الصالح، ما الذي يعني يقصد به تحديدا؟
3: بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. عندما نتحدث عن الجليس الصالح، احنا ما نتحدث عن شخص كامل لا يخطئ، بل نتحدث عن صاحب إذا رأيته ذكرك بالله، وإذا تحدثت معه جعلك تزداد في الخير، وإذا غبت عنه احفظك في عرضك ومالك وأهلك، وإذا أخطأت أخذ بيدك بالحسنة. لذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: المؤمن مرآة

0: والمؤمن أخو المؤمن يكف عليه ضيعته أي يحفظ عليه ماله ولا يضيعه ويحوطه من ورائه أي يحفظه في جميع شؤونه إذا غاب.
1: نعم.
0: فالجليس الصالح هو المرآة النقية اللي الواحد يرى فيها نفسه فيشوف الأشياء الزينة فيحافظ عليها والأشياء اللي مو بزينة يصلحها.
1: نعم نعم إذن الموضوع يعني ليس بتلك البساطة، بل هو يعني له أثر في دين الإنسان وأخلاقه وسلوكه أيضا.
0: نعم لا شك أن للجليس الصالح أثر في دين الإنسان وأخلاقه وسلوكه، فالصاحب يشد أزر أخيه في العبادة، فهو إذا نسى يذكر بالله عز وجل، وإذا تكاسل عن العبادة حرك فيه الهمة. إش كثر إحنا ناس سمعنا عنهم التزموا بالصلاة أو حفظوا القرآن أو تركوا معصية كانوا يمارسونها بس لأنه مشى مع شخص يتسابق إلى رضوان الله عز وجل. لذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن أثر الجليس في الدين، لذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم الرجل على دين خليله، لذلك يقال قل لي من تصاحب أقول لك من أنت. ولا شك أن له أثر أيضا على الأخلاق، فالإنسان يتأثر بأخلاق أخيه اللي يمشي معاه في طريقة تفكيره، في أسلوبه، في تعامله، في صدقه، في تسامحه مع الناس، في الكلمة الطيبة. بل أثر الجليس الصالح يمتد حتى للآخرة. الجليس الصالح يشفع لصديقه اللي كان عايش معاه في هذه الدنيا إذا ما وجده معاه في الجنة، فيسأل الله عز وجل عنه فيخرجه الله عز وجل من النار ويدخله الجنة لأن صديقه سأل عنه. لذلك أهل النار يتمنون لو يكون عندهم هذه الجليس الصالح. الله عز وجل ذكر عن أهل النار في القرآن فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. يتمنون هذه الصديق الحميم أنهم كان عندهم في هذه الدنيا.
1: نعم نعم شيخ أحمد، ويعني لعل هذا يتماشى مع المقولة التي يعني في الدارجة الشعبية الصاحب ساحب كما يقولون. فهل هناك معايير علامات معينة ينبغي للإنسان أن يعني يراعيها حين يختار أصحابه ورفقائه؟
0: في الحقيقة الصفات يعني كثيرة اللي يعني اللي ممكن نتطرق لها، لكن ممكن أن احنا نختصرها في هذه الدقائق المعدودة، أن لابد يكون هذا الجليس الصالح أهم ما يتصف به هو تقوى الله عز وجل وحسن الخلق. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سئل عن أكثر ما يدخل الجنة فقال تقوى الله وحسن الخلق. فإذا كان هذا الصديق لا يخاف من الله عز وجل، فشلون الواحد ممكن يؤمن على سره وأخلاقه ودينه؟ فالصديق التقي هو اللي يضبط سلوكه بمرضات الله عز وجل، فما يغتاب ولا يخون ولا يظلم. وممكن أيضا يعني من الصفات المهمة هي الصدق والأمانة وحفظ العهد. الله سبحانه وتعالى يعني أمرنا أن احنا نمشي مع الصادقين، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ولا شك أن الأمانة لها أثر في قضية الصداقة. فالصديق الصالح والجليس الصالح يكون بئر لأسرار صديقه، فما يفشي له سرا حتى لو صار بينهم زعل ولا خصومة ولا شيء بسيط، فما يكون ذي سبب أنه ينشر أسراره والحياة اللي كانت بينهم، بل يحفظ هذا العهد كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحفظ عهد الناس اللي كانوا معه. فحفظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم عهد الزوجية بينه وبين زوجته لما بعد وفاتها خديجة رضي الله عنها وأم المؤمنين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يذبح الشاة الخروف ويفرق اللحم بين صديقاتها. بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حفظ عهد حتى غير المسلم. لما عاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الطائف أجاره المطعم بن عدي، ولما وقع في أيدي المسلمين أسرى بدر تذكر النبي صلى الله عليه

0: هو على آله وسلم، هذه المعروف اللي قدم له.
1: نعم.
0: بأن المطعم توفي آنذاك، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء لتركتهم له. فالجليس يحفظ عهد إخوانه. وآخر شيء ممكن أن احنا نختصر، أن الجليس الصالح يعني يكون صاحب عقل ورشاد وحكمة، يعين صاحبه وجليسه على الرأي السديد، ما يدفع للتهور، ما يدفع للندم، يحرص على جمع الناس على الخير، ينصح في السر، يكون داعم لأخيه في العلن، بل يرى فيه النجاح قبل أن يراه هو في نفسه. فالإنسان لما يجلس مع هؤلاء يعني، وإذا قام من عندهم، يحس أنه هو عنده شعور يبي يصير إنسان أفضل بعد الجلوس مع مثل هؤلاء.
1: نعم، أحيانا الضرر يكون من الإنسان نفسه شيخ أحمد. يعني أحيانا يشعر الإنسان بأنه لا ينجذب كثيرا إلى صحبة يعني أهل الصلاح، أهل التدين، يعني وينجذب أكثر إلى الطرف الآخر. فيعني كيف يمكن للإنسان أن يصلح نفسه أولا حتى يكون يعني جليسا صالحا للآخرين، حتى يعني يكون فلنقول لديه القابلية أن يجالس يعني الجلساء الصالحين؟
0: لا شك أن كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الأرواح جند مجندة، ما تآلف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. فالإنسان يعني ربما يجد نفسه ميالا لبعض الرفقات، لكن لابد الإنسان يكون واعي في هذا القرار، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. يعني مفهوم كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن اختيار الصداقة ما يكون بأمر عشوائي، ما يكون يعني هي ظروف معينة تفرض علي أني أنا أكون هذه صديقي ويصل إلى هذه الدرجة، لأن الصداقة درجات، وأعلاها الخلة كما ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: فلينظر، النظر يعني يتمعن، يشوف، يبحث، هل هذا الشخص مناسب لي؟ هل ممكن أن هذه العلاقة تتطور وتصبح صداقة عميقة، نعين بعضنا على الخير؟ فلا بد الإنسان أنه يختار الصديق الصالح اللي يعين على الخير، اللي يكون سبب له نجاته في الدنيا ونجاته في الآخرة. فالقلب المفروض ما يكون مفتوح لكل من هب ودب، يعني هاي الصداقة ما يستحقها كل عابر. فالإنسان يعني يختار من يستحي أن يعصي الله عز وجل، ومن يحب لك الخير ويفرح لنجاحك ولا يحسدك على ما آتاك الله عز وجل من فضله.
1: إذا ما أتينا إلى طلبتنا وطالباتنا وهم الآن يعني بدأوا موسما جديدا دراسيا، ولا شك بأن هناك من لديه مجموعة جديدة من الأصدقاء ومن الزملاء، يعني ما الذي توجهه لهم من نصائح شيخ أحمد، وكذلك لأولياء الأمور أيضا لعل لهم أيضا دور كبير في هذه المسألة؟
0: لا شك أن على أولياء الأمور مسؤولية كبيرة، فهم اللي يزرعون معايير اختيار الصديق في نفوس أبنائهم. فلما يتربى الأبناء على الصفات الحميدة والأخلاق الطيبة وعلى عبادة الله عز وجل، فهذا يكون يؤثر في اختيار الصديق. بكرة لما الولد يروح المدرسة ويختلط بالشباب أو الطالبات، الطالبة لما تختلط بزميلاتها، فلما تكون هي نشأت على ما يحب الله سبحانه وتعالى ويرضاه، هو سيختار صديقة أو هي ستختار صديقتها على وفق هذه المعايير. لأن اختيار الصديق ما يكون بالشكل، يعني أنا ما أختار صديقي ولا لأن شكله حسن، ولا أختار صديقي لأنه ذو مال، ولا أن يكون عندي شهوات مشتركة أو هوايات مشتركة. لا، الإنسان يختار صديقه لما يجد فيه من رضوان الله سبحانه وتعالى، لما أنه يعين على الخير، يرى منه حسن السلوك ولين الجنة.

0: يحبونه. فالإنسان أيضا مثل ما هو يبحث عن الصديق الصالح، عليه هو يكون أول شيء الجليس الصالح اللي هو يتمنى أنه يحصله.
1: نعم، جزيل الشكر.
0: فهو يكون قدوة حسنة لغيره.
1: صحيح، نعم. جزيل الشكر لكم فضيلة الشيخ أحمد خالد الشوملي، الخطيب بالإدارة العامة للشؤون السنية. شكرا جزيلا لكم وجزاكم الله خيرا على هذه الوقفة، ونرجو أن تصل هذه الرسائل إلى من يحتاجها حقيقة من مستمعينا الكرام. شكرا جزيلا.
0: شكرا، جزاكم الله خير، والله يرزقنا جميعا الصحبة الصالحة لتأخذ بأيدينا إلى الخير يا رب العالمين.
1: اللهم آمين. شكرا جزيلا، حياك الله.
0: الله يبارك، مع السلامة، حياكم الله.
2: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك.
3: تعلن اللجنة العليا لشؤون الحج والعمرة عن فتح باب التسجيل للراغبين في أداء فريضة الحج لعام 1448 من الهجرة، 2027 للميلاد، وذلك خلال الفترة من 27 من شهر سبتمبر إلى 3 من شهر أكتوبر لعام 2026. للتسجيل يرجى اتباع الخطوات التالية: ادخل على الموقع الإلكتروني المعتمد للحج hajj.gov.bh، اختر تقديم طلب التسجيل للحج، حدد هويتك سواء كنت بحريني الجنسية أو مقيما في مملكة البحرين أو خليجيا، سجل دخولك بالمفتاح الإلكتروني المطور EK2.0 واتبع خطوات التحقق الخاصة به. بعد الاطلاع على التعليمات العامة انتقل إلى تسجيل الطلب لمواصلة إجراءات التسجيل. اطلع على قائمة الأمراض التي يتعذر معها أداء مناسك الحج وتأكد من خلوك ومرافقيك منها قبل المتابعة. بعد الدخول إلى صفحة التسجيل تأكد من صحة بياناتك المتاحة واملأ الحقول المطلوبة، ثم اضغط على التالي. أضف المرافقين إن رغبت، أو تجاوز هذه الخطوة إذا كان طلبك فرديا. يسمح بتسجيل 4 مرافقين كحد أقصى. تحقق من البيانات المدخلة، ويمكنك تعديلها بالعودة للصفحات السابقة. أقر بصحة بياناتك ثم اضغط تقديم الطلب، وستظهر لك رسالة تؤكد نجاح التقديم، كما سيصلك إشعار عن طريق البريد الإلكتروني ورسالة نصية SMS على هاتفك المسجل في خدمة الإشعارات الحكومية. بعد انتهاء فترة التسجيل وفرز الطلبات، سيتم إشعار المقبولين لاختيار الحملة واستكمال الإجراءات ودفع المبلغ المقدم عبر خدمة الدفع الإلكتروني الموحد bahrain.bh. وفقكم الله تعالى لحج بيته الحرام.

0: حديث الصباح.
1: لقاءات مع خبراء مختصين في مختلف المجالات.
0: حديث الصباح.
2: أعلنت وكالة البحرين للفضاء عن فتح باب التسجيل في هاكاثون تحدي تطبيقات الفضاء في نسخته الثامنة التي تستضيفها مملكة البحرين يومي 14 و15 من نوفمبر المقبل بتنظيم من وكالة البحرين للفضاء وبإشراف وكالة الفضاء الأمريكية ناسا. نقترب معكم من تفاصيل هاكاثون تحدي تطبيقات الفضاء ونتحدث عن الفائدة المتحققة من هذا التحدي مع ضيفتنا عبر الخط المباشر للبرنامج المهندسة عائشة المحميد محلل بيانات فضائية بوكالة البحرين للفضاء. مهندسة عائشة صباح الخير.
3: صباح النور.
2: حياك الله. بداية نود أن نتحدث معك عن

0: مفهوم الهاكاثون بصورة عامة وهاكاثون تحدي تطبيقات الفضاء بشكل خاص.
1: نعم طبعاً بداية أحب أشكركم على الاستضافة وسعيدة بوجودي معكم بإتاحة الفرصة لنا في وكالة البحرين للفضاء أن نحن نتكلم أكثر عن ناسا سبيس أرث تشالنج. طبعاً الهاكاثون بشكل عام هو فعالية تجمع أشخاص من تخصصات وخلفيات متنوعة يشتغلون مع بعض خلال فترة زمنية محددة على تحديات مختلفة. والهدف مو بس المنافسة وإنما تحويل الأفكار إلى حلول ممكن تطبيقها على أرض الواقع من خلال التعاون وتبادل الخبرات فيما بينهم. أما عن ناسا سبيس أرث تشالنج فهو هاكاثون عالمي يجمع المهتمين بالفضاء والتكنولوجيا سواء كانوا مبتكرين أو مهندسين أو مبرمجين، أيضا ممكن الباحثين وطلبة يشاركون معنا، يعملون من خلالها على تحديات مرتبطة بالأرض والفضاء ويستفيدون أيضا من البيانات المفتوحة اللي توفرها ناسا خلال فترة الهاكاثون. طبعا مثل ما تفضلت احنا نفتخر في البحرين ان احنا هالسنة نستضيف النسخة الثامنة على التوالي واللي راح تقام بإذن الله في تاريخ 14 و15 نوفمبر بتنظيم من وكالة البحرين للفضاء وبإشراف من وكالة ناسا وبالتعاون مع عدد من مؤسسات التعليم العالي في مملكة البحرين.
0: نعم مهندسة عائشة، يعني هذا الهاكاثون كما تفضلتي يقام للسنة الثانية أو الثامنة عفوا على التوالي، لا شك بأن في كل سنة وفي كل مرة يقام فيها هذا الهاكاثون هناك ما يعني يستدعي الالتفات نحو التطور في التجربة. فيعني لو تحدثتينا عن تجربتكم في تنظيم الهاكاثون على مدى السنوات وكيف تطورت سنة بعد أخرى.
1: نعم بالتأكيد، طبعا وصلنا إلى نسخة ثامنة على التوالي يعكس استمرارية ونجاح التجربة في مملكة البحرين لله الحمد. واستضافتنا لهذا الحدث العالمي في وكالة البحرين للفضاء نحرص في كل نسخة أن نحن نستفيد من الخبرات أو النتائج اللي نطلع منها في كل سنة ونبني عليها علشان أن نحن نطور تجربة المشاركين سواء كان من ناحية التنظيم أو شراكات أو أيضا توسيع نطاق المشاركة. طبعا الهدف الرئيسي عندنا أن نحن مو بس ننظم المسابقة لمدة يومين ولكن أن نحن نشجع الشباب والمواهب الموجودة في مملكة البحرين ونزيد اهتمامهم بعلم الفضاء والبيانات والتكنولوجيا في أن هم يوظفون هذه المجالات في إيجاد حلول لتحديات واقعية ممكن أن احنا نواجهها بشكل يومي.
0: نعم، لعل ما يميز هذه النسخة الثامنة أستاذ عائشة أن فعاليات الهاكاثون تقام هذا العام في 4 مواقع بشكل متزامن، فلو حدثتين عن تفاصيل هذه المواقع الأربعة.
1: نعم، من أبرز التطورات أن إحنا هسنا عندنا الهاكاثون راح يقام بشكل متزامن في 4 مواقع مختلفة في مملكة البحرين. بالتحديد عندنا راح يكون الموقع الأول في الصغير في جامعة البحرين، أيضا بوليتكنيك البحرين وجامعة المملكة، بالإضافة إلى الجامعة العربية المفتوحة واللي راح يكون بالتعاون مع نادي الخريجين بحيث أنه يقام الفعالية في المنامة. طبعا هدفنا من هذه التوسع أن نحن نتيح المجال أمام عدد أكبر من المشاركين ونسهل وصولهم للفعالية. أيضا كل ما توسعت عدد المشاركات محليا راح تزيد فرصة المشاركات من مملكة البحرين في أن نحن نقدم مشاريع متميزة على المستوى العالمي واللي الدورة راح يعزز ويعكس حضور مملكة البحرين عالميا في مثل هذه المحافل وراح يبرز قدرات مواهب الشباب البحريني في مجالات الابتكار وعلم الفضاء والتقنيات الحديثة.
0: طبعا الجدير بالذكر مستمعينا أن الهاكاثون يجمع مشاركين من تخصصات مختلفة للعمل على حلول لتحديات واقعية باستخدام بيانات ناسا المفتوحة. أستاذ عائشة، ما هو نوع هذه المشاريع والتحديات التي يمكن للمشاركين العمل عليها في منافسات هذا الهاكاثون؟
1: نعم طبعا التحديات في ناسا سبيس أرث تشالنج تكون متنوعة جدا وهذه من أهم الأشياء اللي تميز الهاكاثون لأنها راح تغطي مجالات مختلفة مرتبطة بالأرض والفضاء والتكنولوجيا وممكن أن هي تكون يعني لها علاقة بالمناخ أو أشياء نواجهها بشكل يومي. وهالشيء يعطي المشاركين الفرصة أنهم يستفيدون من البيانات المفتوحة اللي توفرها ناسا ويوظفون أفكارهم يعني لإيجاد حلول مبتكرة. الجميل أيضا أن الحلول اللي ممكن يقدمونها ما تقتصر أو ما نختصرها في قالب معين، فممكن أنها تكون

0: تطبيق اللي هي applications أو حتى منصات رقمية، أو ممكن إنهم يقدمون نماذج أولية يعني لتوضيح فكرتهم وإيجاد حل للتحدي المطروح. واللي نطمح إحنا نشوفه دائماً هو إن الفريق يفهم التحدي بشكل صحيح ويستفيد من البيانات المتاحة بحيث إنه هو يوجد حلول لها أثر وقيمة واضح على المجتمع.
1: نعم أستاذ عائشة، بالحديث عن المشاركين، يعني من الذي يمكنه أن يشارك في هذا الهاكاثون؟ أو بمعنى آخر، هل هناك معايير أو اشتراطات معينة يجب أن تتوافر في المشارك بهذا الهاكاثون؟
0: نعم طبعا، من الأمور اللي دائما في نحرص أن احنا نأكد عليها هو أن المشاركة تكون مفتوحة للجميع، فهي يعني غير مقتصرة على المختصين في علوم الفضاء أو البرمجة. بل بالعكس، ممكن أن الطلبة أو المهندسين أو حتى المبتكرين، ممكن أيضا المصممين أنهم يشاركون معنا، أو أي شخص عنده اهتمام بالفضاء والتكنولوجيا والابتكار. يعني الجدير بالذكر أن احنا دائما نشجع على تنوع التخصصات والمهارات داخل الفريق الواحد، لأن هالشيء راح يساعد أن الفريق يوجد لنا حلول متكاملة وتغطي أكثر من جانب. أيضا المشارك عنده الفرصة أنه يسجل بشكل فردي، وبعدها يقدر ينضم إلى أحد الفرق الموجودة، أو ممكن أنه يشارك من البداية مع فريقه، بحيث أنه ما يتجاوز عدد الأفراد المشاركين في الفريق الواحد 6 مشاركين.
1: نعم أستاذ عائشة، ويعني بالنسبة للمشارك الذي سوف يخرج من هذه التجربة، ما هي طبيعة المميزات والخبرات التي سوف يحصل عليها؟
0: نعم طبعا، من خلال المشاركة في الهاكاثون راح يحصل المشارك على تجربة علمية مكثفة خلال فترة زمنية قصيرة جدا، واللي هي 48 ساعة. فهو راح ينتقل من كونه شخص عادي يحدد المشكلة إلى الخبير اللي يولد لنا الأفكار ويوجد الحلول من خلال عمله ضمن الفريق. طبعا هذا الشيء راح يكسب المشاركين العديد من المهارات، مثل مهارات التحليل، أيضا يعطيهم القدرة أنهم يستخدمون البيانات والصور الفضائية. وهالشيء راح يعني يكسبهم مثل ما ذكرنا أنه هو القيادة والعمل الجماعي وإدارة الوقت وحل المشكلات. تجربة المشارك ما راح تنتهي بانتهاء 48 ساعة، فهو راح يعني بيكون جزء من مجتمع علمي عالمي بنهاية الهاكاثون، وراح يبني أيضا علاقات وخبرات ممكن يستفيد منها في المستقبل.
1: نعم، ولمن يرغب في المشاركة في هذا الهاكاثون، ما هي طريقة التسجيل وقنوات التواصل مهندس عائشة؟
0: طبعا مثل ما ذكرنا بإذن الله هذا السنة راح يكون الهاكاثون في تاريخ 14 و15 نوفمبر.
1: نعم.
0: والتسجيل حاليا مفتوح في الموقع الرسمي لSpaceX Challenge. روابط التسجيل أيضا موجودة على منصة التواصل الاجتماعي لوكالة البحرين للفضاء، سواء كان على الانستغرام أو قناة الواتساب، أيضا لينكدين والموقع الرسمي. ويعني إحنا دائما حريصين إن إحنا نشارك مع المشاركين والمهتمين أحدث المستجدات المتعلقة بالهاكاثون.
1: نعم، جزيل الشكر لك المهندسة عائشة المحميد، محلل بيانات فضائية بوكالة البحرين للفضاء. عندك إضافة؟ تفضلي.
0: شكرا.
1: حياك الله، شكرا جزيلا، نرجو لكم التوفيق في هذا الهاكاثون ولجميع المشاركين فيه إن شاء الله. شكرا جزيلا.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: محطات.
1: افتتح سمو الشيخ علي بن خليفة الخليفة محافظ المحافظة الجنوبية النسخة 5 من المعرض الاستثماري للمحافظة الجنوبية. تفاصيل أوفى عن هذا المعرض في سياق التقرير التالي، والذي أعدته الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية وقدمته لنا الزميلة مروة عبد الجواد.
2: في مبادرة تبرز جهود المحافظة الجنوبية في دعم التنمية والاستثمار وتعزيز الشراكة المجتمعية مع القطاع الخاص ورواد الأعمال، افتتح سمو محافظ المحافظة الجنوبية النسخة 5 من معرض المحافظة الجنوبية الاستثماري، والذي جاء تحت عنوان تنمية شاملة مستدامة، بمشاركة أبرز الشركات الاستثمارية ورواد الأعمال. وحول المعرض حدثنا السيد عبد الله يوسف الغتم، رئيس قسم التنمية الاستثمارية بالمحافظة الجنوبية.
3: يسعدنا في المحافظة الجنوبية إقامة النسخة 5 من معرض المحافظة الجنوبية الاستثماري، الذي يأتي بدعم ومتابعة من سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية، انطلاقا من حرصه على تعزيز مسارات التنمية المستدامة ودعم المبادرات التي تسهم في تطوير الخدمات والمشاريع بما يلبي احتياجات الأهالي ويواكب تطلعاتهم. ويمثل المعرض منصة مهمة لاستعراض أبرز المشاريع والفرص الاستثمارية والمبادرات التنموية في المحافظة الجنوبية، إلى جانب تسليط الضوء على ما تحققه خلال السنوات الماضية واستشراف المشاريع والخطط المستقبلية، بما يعكس ما تشهد المحافظة من نمو وتطور في مختلف المجالات. كما نحرص من خلال هذه النسخة على تعزيز الشراكة والتكامل بين القطاع الحكومي والخاص، ودعم رواد الأعمال ومؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإبراز قصص النجاح والتجارب التي يمكن أن تسهم في خلق فرص جديدة وتحقق أثر تنموي مستدام.
2: من جانبه بيّن السيد ياسر محمد الحمادي، الرئيس التنفيذي لشركة درة البحرين، حرصهم الدائم على مشاركتهم السنوية في المعرض.
4: طبعا هذه مشاركتنا المستمرة، يمكن هي الثالثة أو الرابعة على التوالي في المعرض اللي تقيمه المحافظة الجنوبية تحت رعاية سمو الشيخ خليفة بن علي، اللي يحرص دائما على متابعة المشاريع العقارية في المنطقة الجنوبية والمحافظة الجنوبية على وجه التحديد. طبعا احنا كدرة البحرين نفخر دائما ان احنا باكورة المشاريع العقارية في المنطقة الجنوبية، باكورة رؤية جلالة الملك لتطوير المنطقة الجنوبية حفظ الله ورعاه. فلذلك احنا دائما على اتصال مع المحافظة الجنوبية والبلدية الجنوبية لتسهيل الإجراءات والتسهيل، والأمانة مو مقصرين معنا. والمعرض هذه طبعا يضيف لنا كل سنة الكثير من قبل الناس اللي يشاركون ويمرون يشوفون المعرض ويسألون عن المشاريع عندنا، ويشوفون احنا وصلنا في مراحل المشروع المختلفة. طبعا احنا فخورين بالمشاركة في المعرض، ان احنا نكون يعني عنصر اساسي سنوي في المعرض المشاركة، وان شاء الله يستمر هاي التعاون مع المحافظة الجنوبية والجماعة.
2: ويعد المعرض منصة تنموية تجمع الجهات الحكومية والقطاع الخاص ورواد الأعمال والمستثمرين لاستعراض أبرز الفرص والمشروعات التنموية وتعزيز الشراكات الاستثمارية، والتي تساهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة وإبراز المقومات الاقتصادية والاستثمارية التي تتميز بها المحافظة الجنوبية، وترسيخ مكانتها كوجهة رائدة للاستثمار والتنمية المستدامة.

0: حديث الصباح.
1: لقاءات مع خبراء ومختصين في مختلف المجالات.
0: حديث الصباح.
2: تنظم جمعية السكري البحرينية بالتعاون مع شركة Education Plus مؤتمر البحرين الثاني للسكري والسمنة تحت شعار أجيال أكثر صحة، وذلك في الأول والثاني من شهر أكتوبر القادم. وتسعى هذه النسخة من المؤتمر إلى التركيز على أهمية الاستثمار في صحة الأطفال واليافعين والشباب والتوعية المبكرة من أجل الوقاية. نطلعكم على مزيد من التفاصيل المتعلقة بهذا المؤتمر وفعالياته مع ضيفتنا عبر الخط المباشر للبرنامج الدكتورة مريم الهاجري، نائب رئيس جمعية السكري البحرينية. صباح عليك بالخير دكتورة مريم.
3: يا هلا، صبحكم الله بالنور والسرور أخوي حسن ولكل المستمعين، الله يصبحكم بالخير.
2: يا هلا مرحبا دكتورة مريم، سعداء بتواجدك معنا في البرنامج، ويعني دائما لك المساحة في توعية المستمعين في كل ما يتعلق بشؤونهم الصحية، وخصوصا اليوم نتكلم عن هذا المؤتمر الذي يقام تحت شعار لأجيال أكثر صحة. لماذا بالتحديد اخترتم التعليم؟

0: تركيز هذا العام على فئة الأطفال واليافعين دكتورة.
1: نعم أخوي حسن، طبعا مثل ما أنتم عارفين السكر والسمنة بين الأطفال واليافعين في تزايد مستمر.
0: نعم.
1: والسكر والسمنة يعد تحدي من صحة الأطفال ومستقبل الأوطان، ولمواجهة هذا التحدي يتطلب منا جميعا تسليط الضوء ونشر الوعي لأن نجعل الوقاية من السمنة والسكري أولوية.
0: نعم.
1: طبعا صحة أبنائنا وشبابنا مسؤولية وطنية مشتركة تحتاج لتضافر الجهود، لذا تم التركيز هذا العام على الأطفال واليافعين. ومثل ما تفضلت شعارنا السنة أجيال أكثر صحة، وهذا تأكيد على أن الاستثمار في صحة أبنائنا وشبابنا هو استثمار في مستقبل هذا الوطن الغالي.
0: نعم. ترى ما هي أبرز الموضوعات التي سوف تناقش في هذا المؤتمر في نسخته الثانية دكتور مريم؟
1: نعم، المؤتمر يشمل على جلسات علمية وندوات ورش عمل في خلال هاليومين. طبعا الجلسات العلمية تحتوي على عدة محاور وتم اختيار المحاور لها بدقة.
0: نعم.
1: فهناك محور الوضع الراهن للسكر والسمنة على مستوى الوطن، على مستوى دول الخليج والأقليم كذلك. بالإضافة لأحدث المستجدات في الوقاية من السكر والسمنة وتشخيصها والتدخل المبكر للحد من عبء السكري والسمنة بين الأطفال والشباب. وهناك محور يختص بالنهج متعدد التخصصات في الرعاية، يعني تشمل التغذية، التقنيات الحديثة، المستجدات في العلاجات الدوائية، الصحة النفسية، وكذلك الوقاية من المضاعفات خاصة طويلة المدى واللي تشكل عبء على الفرد والمجتمع والحكومة. بالإضافة لأن هناك عروض لأبحاث حول السكر والسمنة، يعني كثير من استلمنا الأبحاث العلمية، وهذه يعني مبدأ من مبادئ جمعية السكر إن احنا ندعم البحث العلمي والابتكار.
0: جميل.
1: ومشاريع تحسين الجودة المتعلقة بالسكري والسمنة خاصة في البحرين ودول مجلس التعاون.
0: جميل جدا دكتورة مريم. طبعا يقام ضمن أعمال المؤتمر تقام ندوة حوارية تجمع جهات الصحة والتعليم والشباب والرياضة، ما الذي تأملون أن تخرج به هذه الندوة؟
1: نعم، هذه الندوة الحوارية حول السكر والسمنة عند الأطفال والشباب احنا حطينا له بعد شعار رؤية وطنية لصناعة جيل أكثر صحة.
0: نعم.
1: بيتم تسليط الضوء على الفرص والتحديات المتعلقة بالوقاية من السمنة والسكري، استعراض المبادرات الوطنية الحالية والدروس المستفادة، وأهم شيء نأكد على تعزيز التكامل بين القطاعات المختلفة. نأمل يعني أن تخرج هذه الندوة بتوصيات عملية قابلة للتنفيذ تدعم الجهود الوطنية يمكن يعني تنفيذها لتعزيز صحة الأطفال والشباب في مملكة البحرين. فإن شاء الله يعني من خلال هذه الندوة الحوارية نحن نطلع بتوصيات وقابلة للتنفيذ.
0: نعم، وماذا عن مجموعة الورش العلمية المتخصصة التي يحتضنها المؤتمر دكتورة؟
1: نعم، احنا يعني في خلال هذا المؤتمر غير الجلسات العلمية هناك ورش في خلال اليومين، يمكن 7 ورش عندنا. ركزنا على اول شيء في ورشة عمل حول كيفية التعامل مع الأطفال المصابين بالسكري.
0: نعم.
1: والتعايش بأمان في المدارس. وهناك تنسيق مشترك مع وزارة التربية والتعليم وبتوجيهات من سعادة الوزير يشارك يمكن أكثر من 30 مرشد صحي في هذه الورشة، وهذه بتعقد في اليوم الأول إن شاء الله. في ورش أخرى حول النهج العلمية إدارة الوزن والعلاج السمنة وكذلك كيفية حساب الكاب، هاي تخص التغذية وما يعني بالإضافة إلى حالات سوف تعرض عن يعني التحديات اللي تواجه مرض السكري. وكذلك هناك ورشة حول التقنيات والتكنولوجيا الحديثة لعلاج السكري والسمنة، بالإضافة أن احنا نركز على كيفية التعامل مع الحالات السكر والسمنة لدى الأطفال، الحالات النفسية. فهناك ورشة خاصة بهذا الشيء، وكذلك

0: يعني بتكون هناك ورشة كيفية التعامل مع هذه الحالات والتحديات في علاج مرض السكري. فهناك العديد من الورش العمل، وفي بعضها تركز على النوع الأول من السكري لدى الأطفال، وبعضها تركز على النوع الثاني بهدف الوقاية ونشر الوعي لدى المشاركين في هذه الورش.
1: نعم، نرجو لكم كل التوفيق حقيقة دكتورة مريم في هذا المؤتمر وما سوف يعني يكون منه من يعني نتائج ومخرجات أيضا تتوج أعماله به. طيب دكتورة مريم، ما قبل النسخة الأولى من هذا المؤتمر وما بين النسختين، لا شك بأنكم يعني تجدون واقع المصابين بالسكري والسمنة في البحرين ضمن إحصائيات معينة، أرقام معينة. هل هناك يعني أصبح تغيير؟ هل هناك أصبح وعي لدى فئات المجتمع بأهمية هذا الموضوع ويعني السعي إلى آفاق العلاج المتاحة؟
0: نعم، يعني أخوي مثل ما تفضلت في البداية، السكر والسمنة يعني ما زال هناك تزايد مستمر، ليس على مستوى مملكة البحرين إنما على مستوى العالم كذلك.
1: نعم.
0: ويمثل السكر والسمنة يعني تحدي كبير للصحة العامة سواء في البحرين أو في دول الإقليم كذلك. وهذه يستحق تسليط الضوء عليها، والحمد لله إحنا في مملكة البحرين هناك وعي، وما زلنا كجمعية السكر ومع شركائنا نحن نركز على الوقاية من السكري والسمنة. والمملكة البحرين يعني وضعت آليات عديدة لمكافحة السكري والسمنة، يعني في عندنا فريق وطني لمجابهة الأمراض المزمنة وتشمل السمنة والسكري، وهذه خطة متعددة القطاعات. طبعا احنا لما نتكلم عن آفاق العلاج المتاحة، طبعا مملكة البحرين تمتلك نظام رعاية صحية متميز في إدارة وعلاج العديد من الأمراض وخاصة السمنة والسكري. هناك تطوير للعديد من الأدوية في التقنيات المتطورة لعلاج السكري، هناك أدوية لخفض الوزن والسمنة، هناك جراحات لعلاج السمنة، هناك يعني متخصصين مؤهلين واستشاريين يعني في هذا العلاج. فمملكة البحرين الحمد لله تفخر بهذا الأمر، وإحنا نفخر بأن هناك وعي لدى المجتمع، لكن ما زلنا بعد نقول الناس تحتاج لوعي أكثر، وكله من أجل أن احنا نقيهم من زيادة الوزن، السمنة والسكري. فنتمنى يعني إن شاء الله يعني بتكاتف الجميع وتضافر هذه الجهود أن يكون هناك يعني مثل ما نقول وقاية وعلاج لهذه الأمراض المزمنة، وكلها مثل ما نقول يد الواحد ما تصفق. فيحتاج إلى أن احنا الكل يتعاون لخفض هذه المشكلة في مملكة البحرين،
1: وهذا يجعلنا نلتفت إلى الأسرة الصغيرة أو إلى المنزل أو إلى المجتمع المصغر. ما هو دور الأسرة والمجتمع في نجاح هذه الخطط العلاجية دكتورة، وتجنب المضاعفات تحديدا فيما يتعلق بفئة الأطفال، بفئة اليافعين المصابين بالسكري والسمنة؟
0: نعم أخي حسن، يعني هذا السؤال جدا مهم، ودور يعني الأسرة والمجتمع يلعب دور محوري وحاسم في نجاح علاج مرض السكري والسمنة لدى الأطفال والشباب ومرض السكري عامة. ما يعني العلاج لا يقتصر على الأدوية فقط، بل يعتمد بشكل أساسي على تغيير نمط الحياة، الدعم النفسي البيئي المحيط بالمريض، خاصة إذا كان طفل أو يافع. الأسرة هي خط الدفاع الأول، يعني أنا إذا عندي طفل مصاب بالسكر أول شيء الأسرة أولي الأمر، فهم يعني اللصيق الأول بالطفل، يعني يمكنهم تحويل الخطة العلاجية من عبء ومشكلة إلى أسلوب حياة طبيعي. مثلا يعني يتناولون جميع الأسرة على الأكل الصحي الواحد، يعني توحيد نظام، يعني ما خلي الطفل معزول، أشجع على النشاط البدني، يعني نكون معاه خلال

0: ممارسة الرياضة. الدعم النفسي والاجتماعي جدا مهم، خاصة في البداية، لأن الطفل عنده ضغوط نفسية، هناك يعني تغيير في المزاج، فالدعم جدا مهم، بالإضافة إلى المراقبة الدائمة يعني بالنسبة حق علاجه، بالنسبة حق متابعة للأدوية مع الطبيب. ودور المجتمع بعد مهم جدا، لأنه هو المحيط اللي يتحرك في الطفل والشاب، سواء في المدرسة أو في الأماكن، يعني لو طلع أو يعني خارج البيت.
1: نعم.
0: مهم جدا أن المجتمع يركز على التوعية والتثقيف. إحنا دورنا كجهات جمعيات ومسؤولين، فهذه دور جدا يعني كدور مجتمع. الحملات الكشف المبكر عن هذه الأمراض، إحنا نتكلم عن الوقاية، نشر الوعي القضائي، تسليط، يعني أنا لما أتكلم عن المجتمع أتكلم عن مؤسسات، يعني مثلا حن الأقضية، توفير خيارات صحية بالنسبة حق المطاعم المقاهي. وأنا يمكن أنتهز هذه الفرصة لأتقدم بجزيل الشكر لسمو الشيخ ناصر، لأن من فترة طلع قرار أنهم المطاعم يعني يركزون على

0: القضائي تسليط. يعني أنا لما أتكلم عن المجتمع أتكلم عن مؤسسات، يعني مثلا حن الأقضية توفير خيارات صحية بالنسبة حق المطاعم المقاهي. وأنا يمكن أنتهز هذه الفرصة لأتقدم بجزيل الشكر لسمو الشيخ ناصر، لأن من فترة طلع قرار إن هما المطاعم يعني يركزون على السعرات الحرارية، فهذه هذه إحنا اللي نبغي.
1: جميل.
0: لما أتكلم عن البنية التحتية مثلاً الرياضة يكون في مسارات للآمنة للمشي للدراجات الهوائية بالنسبة حق الحدائق وفيها مرافق رياضية، هاي كلها دورنا كإحنا مجتمع. لازم يكون إحنا بيئة داعمة للطفل والشباب سواء في المدرسة في العمل. الجمعيات لازم تكون بعد تدعم هذه كلها، عشان كذي يعني إحنا دائما نركز على أن تضافر الجهود والتنسيق فيما بيننا كجهات حكومية أو جهات المجتمع المدني. ومثل ما قلت يعني ودائما أرجع، كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. إذا أتكلم عن البيت، الأسرة، المجتمع، المؤسسات، فإحنا كلنا يعني مسؤولين ويجب أن نتعاون ونتكاتف للوقاية من هذه الأمراض، وكلها بهدف صحة أبنائنا وشبابنا ومملكتنا الغالية.
1: في ختام هذا اللقاء دكتورة مريم، ما الذي تودين توجيهه من رسائل ويعني نصائح وتوجيهات إلى مختلف شرائح مستمعين الكرام؟ نعم،
0: أنا والله يعني ودي أول شيء أشكركم أخي حسن وعلى القائمين على هذا البرنامج الوطني، أشكر رعاة الحفل اللي بيرعون المؤتمر معالي الشيخ محمد والأب الروحي للجمعية السكر البحرينية، شكر لجميع المتحدثين سواء من داخل البحرين خارجها، المشاركين المتطوعين لكل من يشارك معنا في هذا الشيء، والشكر طبعا لكل مرضانا، وما نقول مرضانا، احنا متعايشين مع السكر. طبعا يعني اتمنى الخير والصحه للجميع، والله يوفقنا جميعا لخدمه هذا البلد وابناء هذا البلد، ويحفظ البحرين قياده وشعبا بالامن والامان والصحه والرخاء والسلام. والله يحفظ الجميع من كل شر ومكروه.
1: اللهم آمين. وإحنا أيضا بدورنا نشكركم على جهودكم وحرصكم الدؤوب في توعية المجتمع. شكرا جزيلا لك الدكتورة مريم الهاجري نائب رئيس جمعية السكري البحرينية، ونرجو لكم التوفيق مجددا في مجريات مؤتمر السكري والسمنة الذي يقام في نسخته الثانية في شهر أكتوبر القادم. شكرا جزيلا.
0: شكرا، وأشكر الشركة المشاركة معاني الفرنسا والمتطوعين. شكرا للجميع.
1: شكرا جزيلا. حياك
0: الله. مع السلامة.
2: إذاعة مملكة البحرين العربية تأتيكم على التردد 102.3 FM.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية مع الناس.
1: نسمع صوتك ونوصل رسالتك.
0: مع الناس.
2: على هاتف 1-7-6-8-4-8-8-8 نستقبل مكالماتكم مستمعينا وملاحظاتكم الموجهة إلى مختلف الجهات في مملكة البحرين. ومعنا هذه المكالمة. ألو، صباح الخير.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله. من معنا؟
3: يعطيك العافية أخوي. أبو عبد الله.
2: حياك الله يا أبو عبد الله، تفضل.
3: الله يحييك شيخ. والله أنا شيخ موضوعي بخصوص وزارة الإسكان، يعني عندي موضوع أتكلم فيه وإن شاء الله الوزيرة تسمعنا إن شاء الله ما تقصر.
2: إن شاء الله، تفضل.
3: زار فضلك. طول عمر أنا طلابي من 2006، يعني إحنا 20 سنة تقريبا وحدة سكنية.
2: نعم.
3: ما بتكلم في السنين، يعني ما نبي الوزارة عليها ضغط بعد، بس عندي حالة خاصة ولدي معاه، يعني والله قاعد أتكلم فيني قصة.

0: والله الحمد لله على كل حال.
1: الحمد لله الله يحفظك.
0: ولدي الله يسلمك ولدي عندي إعاقة شديدة يعني جسدية وذهنية. تأخر نمو.
1: نعم.
0: فأبي الوزير تنظر حق موضوعي بس يعني ما أبي أشرح وايد ولا أطول عليكم. تنظر موضوعي أن أنا عندي إعاقة وأبي أسرع وقت يتوفر لي سكن يعني.
1: على أي
0: الوزارة.
1: نعم تفضل.
0: تفضل شيخ.
1: تفضل عندك.
0: ما أسمع طول عمر.
1: تفضل تفضل يا أخوي.
0: رحت الوزارة كذا مرة يعطوني حلول ما تناسبني الشيخ يقول لي خذ قرض أنا رد عليه قرض شخصي يعني أنا دي الحلول ما تناسبني بعد هالعمر يعني أنا عليه قرض شخصي ما ينفع أقعد تمويل وأشتري سكن وقسطي عالي يعني كذي عرفت يعطوني شقة شقة ما تناسبني في هالعمر أنا ولدي يحتاج مكان خاص فيه هو يعني ما ينفع له دراي ما ينفع عرفت شخصي يعني ولدي عاقة شديدة جسدية وتأخر نمو مو موضوع أنه بس والله معاقته واحد لا لا جسدية هو ما يمشي يستخدم ويلتشير تأخر نمو إنه عقله أصغر من عمره إنزين وعندي كل شيء يثبت فلما أروح الوزارة يعطون حلول يعني ما تناسبني وعيت كتبت في التواصل نفس الرد تبي خذ شقة أنا الشقة ما تناسبني لو تناسبني والله طافت على سنين نفس الوقت أنا علي قرض شخصي عندي علاج حق ولدي يتعالج في مستشفى خاص اللي هو علاج طبيعي فكل الحلول ما تناسبني أنا بالوزيرة تشوف موضوعي وأنا أدري إنهم ما يقصرون بس الظاهرنا مثلا يعني ما قدروا يلحقوا على كل الناس يتابعونهم شوفوا موضوع يحلوا مشكلتي وما حد بيرضى بالشيء يعني عرفت الشيخ مثلا انه حاله خاصه وعاقه جسديه انه ينطبط لها سنين وما عنده سكن
1: لا شك.
0: يعني هو نفسه الياهل يعني طبعا هو قلت لك عقله صغير هو عمره 10 سنين بس عقله اصغر هو نفسه يعني خاطره مكان خاص فيه ما عنده والله
1: عسى الله يحفظه
0: عرفت الشيخ يعني انا بس هاي طلبي والله الوزيره تتابع موضوعي
1: احنا
0: وهي مو بشكوى طلب
1: لا
0: ان شاء الله ما يقصرون يعني
1: احنا يعني هذه الملاحظه نوصلها الى الاخوه في وزاره الاسكان كما جاءتنا ابو عبد الله طبعا من 2006 الطلب يعتبر قديم هل صار في تغيير في خلال هذه السنوات ولا تم مثل ما هو
0: 2006 شهر 9 نفس الطلب ما تغير والحمد لله يعني لا غيرت طلب لا سو لا قلت بغير مثلا قرض لا بغير شقه طلبي هذا 2006 والحمد لله صبرت
1: هل خبروك على اي منطقه راح يكون
0: لا والله شيخ ما عندي مشكله اي منطقه انا بس اهم شيء انه شنو انه يعني ساكن يناسب ولدي انا قلت لك شيخ انا ولدي يعني مو مثلا اعاقه بقدر مثلا يعني شلون اقول لك مثلا بستفيد لا اعاقه جسديه لازم هو مكان خاص فيه الشيخ يعني مو بتوحد والله اقول له مثلا عاري
1: ما راح تناسب اكيد للشقه او ما راح تناسب
0: بالضبط عليك نور ولا اقدر اخذ التمويل انا ترى رحت من اسبوع الاسكان في موظف ما اعرف يمكن هو اجتهاد شخصي قال لي خذ تمويل قلت له اخوي انا ما ينفع انا علي قرض يعني انا علي قرض شخصي ما ينفع اخذ تمويل بالاضافه كتبت تواصل من تاريخ 20 ما في اي رد قيد الاجراء انا مو قاعد اشتكي والله انا بتفتون حق موضوعي انا مو همي ان انا ابين للوزاره مثلا مقصره انا همي ان انا ينحل موضوعي والله العظيم الوزاره مقصره والوزير مقصره والموظفين الله يعطيهم العافيه بس موضوعي مو صعب يعني الوزاره
1: الله.
0: يعني هي نفسها تقول الحالات الخاصه لها اولويه انا حاله خاصه
1: أكيد.
0: ولدي عمره الحين 10 سنوات معاق جسديا وبطء نمو يعني هو عقله أصغر من عمره الحين أنا يعني أنا ليش تكلمت من الأسبوع في التواصل والله العظيم يقول لي يبي غرفة خاصة فيه تخيل شيخ هو الشكل الخاص صار حلم عنده هو ياهل
1: وإن شاء الله يتحقق هذا الحلم وإن شاء الله هذه الرغبة وإحنا يعني واثقين الإخوة في وزارة الإسكان يستمعون إلى هذه الملاحظات ويعني يأخذونها بعين الاعتبار وإحنا يعني شاكرين لك شكر جزيل يا أبو عبد الله على ثقتك بالبرنامج وإن شاء الله يا رب تجد الإجابة الشافية قريبا بتوفير الوحدة السكنية المناسبة للابن الله يحفظه وإن شاء الله تتصل فينا مجددا تبشرنا بتوافر هذه الوحدة السكنية شكرا جزيلا لك يا أبو عبد الله وطبعا ما زلنا معاكم مستمعين في فقرة مع الناس ووردتنا حقيقة رسالة هي رد من المعنيين في وزارة التربية والتعليم بشأن ملاحظة الأخت أم عبد الله اللي وردتنا في البرنامج كانت الملاحظة بشأن عملية نقل الطلبة من منطقة الحد فتقول الوزارة بعد الرجوع إلى الجهة المختصة نود الإفادة بأنه تمت معاينة الموقع صباح اليوم وتبين أن عملية نقل الطلبة تتم بصورة طبيعية وبكل يسر

الأمر وسلاسة، ولم يتم رصد أي ملاحظات بهذا الشأن. كما نود الإفادة بأنه تم التواصل مع أم عبد الله بالملاحظة وتوضيح الأمر لها، وتجدد الوزارة شكرها للقائمين على البرنامج، شكرا جزيلا، ولجميع مستمعي برنامج صباح الخير يا بحرين، وترحب بجميع الملاحظات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل المتاحة عبر حسابات التواصل الرسمية للوزارة. شكرا جزيلا للمعنيين في وزارة التربية والتعليم على هذا الرد المباشر، وشكرا للأخت عبد الله مجددا على هذه الملاحظة. بذلك نكون مستمعين وصلنا معكم إلى ختام مشوار هذا الصباح في صباح الخير يا بحرين، على أمل اللقاء بكم مجددا بمشيئة الله في صباح الغد. حتى ذلك الحين لكم تحيات فريق العمل، من الإشراف والمتابعة الزميلة نورة عبد العزيز، في الإشراف على المحتوى الزميلة عبير بن هندي، في الإعداد هذه تحيات الزميلة مريم فقيه، من التقديم حسن الساعاتي، ومن التنفيذ هذه تحيات الزميلة فاطمة جنبر. إلى اللقاء.

0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية. عضوية الاتحادات البرلمانية.
1: يشارك مجلس الشورى من خلال الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين أو منفرداً في عضوية عدد من الاتحادات والهيئات والمؤسسات البرلمانية الدولية والإسلامية والعربية التي يقرر المجلس الاشتراك في عضويتها أو المساهمة في أعمالها. ولدى المجلس عضويات في أكثر من 10 اتحادات ومؤسسات برلمانية إقليمية ودولية.

0: البحرين مسيرة عطاء ملامح مضيئة.
1: تعتبر المرأة البحرينية من العوامل الرئيسية في عملية التنمية في مملكة البحرين، وتمتد مساهمتها إلى جميع جوانب الحياة العامة بما في ذلك السياسة والتنمية الاجتماعية والأعمال التجارية وما إلى ذلك. واصلت البحرين جهودها اليوم لجعل دور المرأة أكثر شمولاً وتعزيز التوازن بين الجنسين.

0: البحرين حضارة وتاريخ.
1: دخلت البحرين الإسلام سلما بعد وصول مبعوث النبي صلى الله عليه وسلم العلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوى عام 629 للميلاد للعام السابع الهجري. كان لأهل البحرين دورهم المذكور في حركة الفتوحات الإسلامية، فأعانوا جيوش الدولة الإسلامية الناشئة بخبرتهم ومهاراتهم في الملاحة وركوب البحر. ويعتبر مسجد الخميس من أوائل المساجد التي بنيت في البحرين، حيث تقول عنه الرواية المحلية إنه بني في عهد الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه عام 720 للميلاد.

0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية.
1: يعتبر أداء اليمين الدستورية أو القسم أساساً وشرطاً لممارسة كل عضو من أعضاء مجلس الشورى أو مجلس النواب أعماله في المجلس أو اللجان، حيث يؤدي كل عضو في جلسة علنية وقبل ممارسة أعماله اليمين الذي يقول فيه كل عضو: أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن وللملك، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف.
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تقدم

0: لم يبقى الكثير على وصول أفراد أسرة أم طلال، إذن لا بد من إعداد طعام الغداء. ولكن
1: رأسي صداع فظيع، أحس بدوار شديد. يا إلهي، سأقع على الأرض. يا إلهي، ما الذي يحدث لي؟ أي مرض أصابني؟ سأتصل بأختي أم سعد.
2: لا عليك يا أم طلال، هذا شيء بسيط إن شاء الله. إنه فيروس الأنفلونزا، لقد أصبت به منذ عدة أيام، ولا شك أنه وصل إليك. وأنت تعرفين تقلبات الجو في هذه الأيام، فيروس الأنفلونزا وصل إلى أعصابك، وهذا هو سبب شعورك بالدوار.
1: ماذا أفعل يا أم سعد؟ هل أذهب إلى الطبيب؟
2: لا حاجة إلى الطبيب. اسألي مجربا ولا تسألي حكيما. تناولي حبة لمعالجة الصداع وانتهى الأمر. ها، أسمعتي؟
1: أجل سمعت.
2: إلى اللقاء.
1: هل صحيح ما قالته أم سعد؟ سأسأل أم علي.
0: وبدأت أم طلال بالاتصال بأم وليد وأم علي وبكل جاراتها، وكل واحدة تصف لها دواء معينا حسب تجربتها، وكلهم يقولون اسأل مجربا ولا تسأل حكيما.
1: الساعة الآن اقتربت من الثانية والنصف، موعد عودة أفراد الأسرة، وأنا لم أطبخ الغداء بعد. سأقع على الأرض. رأسي يؤلمني.
3: لا داعي للقلق يا أبا طلال، إنه إرهاق بسيط، ومع ذلك فقد كان على أم طلال أن تتصل بي حالا، فأنا في خدمتها.
4: أسمعت ما قاله لك ابن أخيك الدكتور سالم؟
1: سمعت وأطعت.
3: لا بأس عليك إن شاء الله، وهذا الدواء تأخذينه بعد كل وجبة.
5: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بجارتنا أم رمزي.
5: كيف حال أم طلال؟
4: الحمد لله.
5: اسمع يا أبا طلال، ما قالته النسوة لزوجتك كلام فارغ. أم طلال مصابة بالقرحة المعدية ونقصان الكالسيوم والحديد والفوسفور. اسأل مجربا ولا تسأل حكيما، وخذ هذا دواء مفيدا.
0: استشارة الطبيب أمر لا بديل عنه، ولا تنسوا اسألوا حكيما ولا تسألوا مجربا، ودمتم سالمين. مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
6: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة

خاصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: معلومة علشانك.
1: يعتقد البعض أن الإجهاد الرياضي المباشر قد يحقق نتائج أسرع، وهالمعلومة تعتبر خاطئة، ومنها ينصح الخبراء بالاعتدال في ممارسة الرياضة عشان تتجنب عواقبها اللي تأثر بشكل سلبي على الصحة النفسية والجسدية. ويقول رئيس الجمعية الألمانية للطب النفسي الرياضي إن الألم دايماً يكون إشارة مهمة من الجسم لازم ناخذها على محمل الجد ونقلل الإجهاد في ذاك الوقت. وعلى مستوى الصحة النفسية فقد يؤثر على عدة جوانب، منها القلق والتوتر وقلة النوم وعدم رغبة في التمرين اللي ممكن تتطور إلى أنها توصل إلى مرحلة الاكتئاب. فالاعتدال والتدرج في التمارين الرياضية إلى أن يتأقلم الجسم مع الإجهاد في كل مرحلة هو الحل.

الرفق بالحيوان مسؤولية. إذا شاهدت إساءة أو إهمالاً لحيوان، لا تتردد في الإبلاغ. الخط الساخن لمخالفات الرفق بالحيوان 1798-7227. بلاغك يسهم في حماية

0: لن تستطيع القضاء علي، لن تستطيع. أنا الأقوى، أنا المرض.
1: أمراض تتكلم.

0: إذا قلت لك إن موضوع حلقتنا اليوم يعتبر آفة من آفات المجتمع الحقيقية، فهل تعرفين ما هو يا زينة؟
1: أعتقد أنه مرض التدخين.
0: كيف حذرتي؟
1: وكيف لا أحذر وأنا أعلم مدى تأثيره على الجنين في بطن أمه، وكيف يمكن أن تنتقل سموم التبغ إلى مجرى الدم عند الجنين بمجرد تدخين الأم حتى سيجارة واحدة.
0: وهذه لا تجعل منه آفة فقط، بل جبارا مجرما.

0: صحيح، ما قولك قبل أن نتحدث عن مدار التدخين أن نذكر لمحة تاريخية عنه، مع العلم أن هذه العادة ليست قديمة جداً في اعتقادي؟
1: صحيح، اعتقادك في محله. تدخين السجائر عرف منذ القرن السادس عشر عندما اكتشف كريستوف كولومبوس العالم الجديد ورأى الهنود يستنشقون التبغ المحترق، فأعجبته هذه الطريقة ونقلها إلى أوروبا.
0: ولكن التدخين تطور بشكل سريع منذ الحرب العالمية الأولى، وقد دعمت هذا التطور الإعلانات التي ركزت على تشجيعه، فانتشر بشكل مخيف.
1: أحسنت اختيار الكلمة، مخيف، بنتائجه على الصحة وعلى الحياة عموما نظرا لأضراره الكبيرة.
0: قل لي يا كريم، هل تورطت في حياتك بهذه العادة السيئة؟
1: للأسف أجل، تعرفت إليها في فترة المراهقة ثم سئمت التدخين وتخليت عنه، ولكن ما كان يحدث معي غريب عجيب.
0: وماذا كان يحدث معك؟
1: الكثيرون من المدخنين حولي كانوا ينزعجون من قراري الإقلاع عن التدخين، وبدل أن يشجعوني على قراري كانوا يلحون علي بإشعال ولو سيجارة ويرغبونني في ذلك. هذا ماذا تسمينه؟
0: كرم في غير مكانه.
1: أحسنتي أحسنتي.
0: وضرر في مكانه.
1: إجابة مناسبة أيضا.
0: ماذا لديك بعد عن موضوع التدخين؟
1: مثلا إن شركات تصنيع التبغ تجني أموالا طائلة لا عد لها ولا حصر، وتستخدم كل وسائل الإعلان للترويج والدعاية لمنتوجاتها.
0: وقرأت أنهم ينفقون أموالا طائلة من أجل الترويج، ولكن الجيد أن عددا من الدول قد منعت الإعلان عن السجائر في الراديو والتلفزيون.
1: ورغم ذلك فإن الشركات المصنعة للتبغ تدفع سنوياً ما يفوق 200 مليون دولار على إعلاناتها.
0: يا إلهي، مبلغ كهذا لو وظف في مكانه الصحيح لأفاد البشرية بأمور كبيرة ومهمة.
1: على كل، دعينا نتابع ما يحصل بين جبار العادات السيئة، التدخين ومدمني هذه العادة المساكين.
0: وهو كذلك.

ما ألذ التدخين وأروعه. ها أنا ذا أعبث بهوائكم وألوثه بهدوء، أغريكم لتدخنوا سيجارة فسيجارة فمئات السجائر، أتسرب من فمكم إلى حنجرتكم فصدركم فقلبكم، وأفعل ما أشاء، أدمر ما أشاء، وأؤذي كل ما أصادفه في داخلكم. أنا التدخين، أنا التدخين، التدخين. أوهمكم بأني الراحة واللذة، فتلجؤون إلي كل دقيقة وكل ساعة وكل يوم وكل أسبوع وكل شهر وكل سنة وكل العمر. العمر، أنا أقصر أعماركم، أنقصها عشرات السنين. أفرطوا بي، أفرطوا في التدخين، أفرطوا، أفرطوا، أفرطوا في التدخين.

0: وليد يا خطيبي، ينبغي أن نجد ونجتهد حتى نتخرج هذه السنة من الجامعة.
1: لا يهم إن تأخرنا حتى السنة المقبلة يا ميساء.
0: لقد طالت الخطبة ولا ينبغي لنا أن نتأخر فيها أكثر. ثم ما بك؟
1: نفدت سجائري ولا أطيق البقاء دون أن أدخن. هذه علبة أخرى. وأخيرا، ماذا كنت تقولين؟
0: إلى هذا الحد يوترك توقفك عن التدخين لدقائق؟
1: كما رأيت،
0: ينبغي أن نعالج هذه المشكلة عندك حتى لا تقضي عليك لا سمح الله.
1: أية مشكلة؟ التدخين؟
0: أجل، التدخين.
1: لا تحاولي يا خطيبتي.
0: لا أحاول؟
1: نعم، لأن محاولتك ستصاب بفشل ذريع.
0: لقد تأخرنا على محاضرة الدكتور جودت، نكمل حديثنا فيما بعد.
1: تفضلي إلى قاعة المحاضرات إذن.

0: التاريخ ليس جمادا أو أمرا معلقا في الكتب. التاريخ هو حركة. عذرا، التاريخ هو حركة استمرارية وديمومة و...
1: أفرط أفرط في التدخين.

0: أكيد لن يتمكن الدكتور جودت من أن يعطي محاضرة متماسكة والسيجارة لا تنطفئ في يده.
1: أتعرفين يا خطيبتي، كنت أظن نفسي أدخن أكثر من الدكتور جودت.
0: هي مباراة وسباق يا وليد.
1: لا لا، بل هي عادة أحبها، أحبها، ألا تفهمين؟ تعالي معي كي نتكلم مع الدكتور جودت.
0: هيا.
1: سلامتك يا دكتور.
2: شكرا يا وليد. هل معك سيجارة؟ فقد نفدت سجائري.
1: تفضل.
2: شكرا. كنت قد حضرت محاضرة مهمة عن التاريخ، لكن للأسف لم أستطع أن أكملها إلى نهايتها.
0: دكتور جودت؟
2: نعم.
0: أنا مثل ابنتك وأريد أن أسألك، هل للسيجارة علاقة بما حصل معك منذ قليل؟
2: في الحقيقة نعم، فالتدخين مضر بشكل عام.
0: وبشكل خاص؟
2: وبشكل خاص أيضا يا ميساء.
1: أنت مثلنا الأعلى في الجامعة يا دكتور جودت، وأنا شخصيا أفعل ما تفعله، حتى إني أقلدك في أمور كثيرة، منها التدخين مثلا.
2: لكن ذلك خطأ يا وليد. لا، لا تفعل، ولا تجعلني السبب في اكتسابك هذه العادة المدمرة للصحة.
0: ما دمت تعرف أن التدخين مدمر للصحة، لما تدخن يا دكتور جودت؟
2: قاتل الله الساعة التي جربت فيها هذه العادة، فأنا أدخن منذ زمن بعيد. كنت في مرحلة المراهقة، وقد صرت اليوم مدمنا مريضا بداء اسمه التدخين.
0: وبعد ما حصل معك اليوم يا دكتور، ألا تفكر في الإقلاع عن التدخين؟
2: تريدين الحق يا ميساء؟ بلى، فأنا خجل من نفسي لأني لم أستطع إلقاء محاضرتي عليكم كما يجب، لذا فقد اتخذت قراري.
1: أي قرار يا دكتور؟
2: أعدكما بأن لا تريا سيجارة في يدي بعد اليوم، مهما كلفني الأمر من معاناة.
0: قرار صائب يا دكتور، وستنجح إن شاء الله.
2: بالإذن.
1: تفضل، تفضل يا دكتور.

قوياً ومثابراً ومدمناً. تراجع الدكتور جودت مع أنه كان يعتمد البطولة والتفوق في كل شيء. تراجع بسبب سعال بسيط قبل أن تتطور حالته، فقد كانت تنتظره أمور ضارة عديدة جراء تدخينه: سرطان الرئة، أمراض القلب، التهاب القصبة الهوائية، انتفاخ الرئة، الربو، سرطان الحنجرة، أمراض الجهاز الهضمي، أمراض العين، والسعال المتواصل خصوصا عند الصباح. لكن لقد خسرت الدكتور جودت، وأرجو ألا يكون جادا في قراره، وأن يكون ما أعلنه مجرد خجل من طلابه.

0: بشرى يا وليد.
1: ها؟ ما هي يا خطيبتي؟
0: ظهرت نتائج الامتحانات و...
1: نجحنا كلانا.
0: نعم، كلانا نجحنا وبتقدير جيد.
1: الحمد لله، خبر يستحق أن نشعل سيجارة.
0: وليد.
1: نعم.
0: أنا خائفة عليك كثيرا.
1: مما يا ميساء؟
0: من التدخين.
1: هل تأثرت مما حدث مع دكتور جودت قبل مدة؟
0: نعم، ثم إني قرأت الكثير عن مضار التدخين وكله مخيف، فالتدخين يتسبب بأمراض لا علاج لها، يعني أنه يحكم على المدمن بالموت المحتم جراء ضرره.
1: إلى هذه الدرجة؟
0: وأكثر، إكراما لنفسك ولي، أقلع عن التدخين.
1: لا أستطيع.
0: أنا سأساعدك يا خطيبي.
1: كيف؟
0: سأعد لائحة مبرمجة لترك التدخين، وما عليك إلا الالتزام بها، موافق؟
1: موافق. ومتى نحدد موعد ترك التدخين؟
0: غدا.
1: لكن بالتدريج، أليس كذلك؟
0: لا، بل مرة واحدة.
1: لا لا، مستحيل مستحيل.
0: أعرف أن الأسبوع الأول سيكون صعبا، ولكن عليك أن تتحمل.
1: آخ، لا يمكنني أن أعدك بأنني سأنجح.
0: سأخبرك بفائدة الإقلاع عن التدخين، وكلما ذكرتها سوف تصر على قرارك بالابتعاد عنه.
1: تفضلي.
0: للإقلاع عن التدخين منافع طبية جمة، منها تحسين الهضم فوراً وإعادته إلى حالته الطبيعية، وابتعاد الخطر عن العينين، وتفادي ضعف البصر، وتنقية الدم وتحسين حالته، وانتظام نبضات القلب وازدياد فعاليته.
1: إذن فالإقلاع عن التدخين كله حسنات وأرباح للصحة.
0: وليست أي أرباح، بل أرباح تستحق أن يقاوم الإنسان لأجلها الميل إلى التدخين.
1: لكن سأشتاق إلى التدخين، وقد أضعف وأدخن سيجارة مثلا.
0: اسمع اسمع، هناك المزيد. يؤكد الباحثون أنه لم يمت أحد ولم يجن أحد بسبب انقطاعه عن التدخين.
1: يعني
0: يمكنك أن تتحمل وتثبت وتقاوم، خصوصا وأنك ستأخذ حليب المنغنيز غدا صباحا، وهو سيخرج ما ترسب من نيكوتين في جسمك. كما أنك ستركز في طعامك على الخضار والفواكه الطازجة الكفيلة بإخراج سموم التبغ من جسمك.
1: ما سمعته منك يا ميساء فتح ذهني ونورني، وأعدك بأن لا أقرب التدخين بعد اليوم.
0: أحسنت أحسنت، إنه القرار الصائب يا وليد.

ما بال هؤلاء بدأوا يفقهون صالحهم وصاروا يبتعدون عني؟ ألم تعد لمغريات فاعلية أنا التدخين؟

العادة التي يصبو إلى اكتسابها المراهقون والبالغون. ينبغي أن أبحث عن مستهلكين آخرين لا يعون بعد مخاطري، فأدمر صحتهم وأبعدهم عن النوم الهادئ والتمتع بحياة بهيجة وصحيحة.

0: استمعتم إلى حلقة من برنامج
1: أمراض تتكلم.
0: أمراض تتكلم، المادة العلمية
1: الدكتور علي حسن والدكتورة فيروز محمد،
0: الإعداد الإذاعي والإخراج
1: نوال حجازي.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

دور البحرين في تقديم الرعاية الصحية. أولت البحرين الرعاية الصحية أولوية واهتماماً من بين كل المواضيع والملفات، ودخلت التاريخ من أوسع أبوابه في الرعاية الصحية ابتداءً من أواخر القرن التاسع عشر، لما افتتحت الإرسالية الأمريكية المستوصف الذي تطور وصار فيما بعد مستشفى، وتبعته خطوات حثيثة قادتها الحكومة في الأربعينيات من القرن العشرين، لما افتتحت مستشفى النعيم، وازدادت أعداد المستشفيات في القطاعين العام والخاص، وما زالت البحرين في اهتمامها الصحي بالفرد والمجتمع، ودائماً نعتز بها ونفتخر لأنها البحرين.

0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية.
1: تنعقد جلسات مجلس الشورى بصورة علنية يوم الأحد من كل أسبوع، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور أكثر من نصف أعضاء المجلس البالغ عددهم 40 عضواً. وإذا بدأ الاجتماع صحيحاً استمر كذلك حتى لو غادر بعض الأعضاء الحاضرين قاعة الجلسة.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: إذاعة البحرين تقدم معجم الألفاظ والتعابير البحرينية. الفصحى هي لغة الثقافة والأدب والفكر، والعامية هي لغة المعاملات والمعايشة اليومية، هي لغة العمال في مصانعهم والفلاحين في مزارعهم والتجار في متاجرهم. فهل العامية صورة مشوهة من الفصحى أم ابنة شرعية لها؟ لمعرفة الإجابة على هذا التساؤل، ما عليك عزيزنا المستمع إلا متابعة هذا البرنامج. معجم الألفاظ والتعابير البحرينية.

0: من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتيق.
1: أعزائي المستمعين، أرحب بكم أجمل ترحيب، وأهلا وسهلا ومرحبا، حياكم الله في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا. معجم الألفاظ والتعابير الشعبية، معجم ثري، ومهما قدمنا لكم نجد روحنا مقصرين. احنا قسمنا إلى صفحات ونتحدث في كل صفحة عن عنوان رئيسي يحتوي ما يحتويه. نشوف الآن الصفحة الأولى شو عندنا.

في الواقع إذا كنت عزيزي المستمع لحقت على الخمسينات والستينات والأربعينات ومو بالسبعينات، فلا شك في فريجك القديم تسمع كثير من الباعة الجائلون الآن يبيعون في سيارات، أول يدزون عربانة أو يشيلون صلة على ظهرهم أو على الله يعزكم حمار ويصرخون، يبيعون السمك المنشوس، يبيعون الملح، يبيعون الماء اللي يبونه من الحنينية، ما يبونه من المصانع، ما كان في مصانع، ويبيعون الخضرة ويبيعون كل شيء. لكن دائما في واحد كنا نشوفه يدز عربانه، كان يصرخ، شو يقول زرع عتيج، مو عتيج، من عند صفر عتيج، صحن عتيج، مو عتيج، غوري عتيج، من عنده خياش، من عنده جذور، من عنده، يعني بضاعته كل شيء عتيج يشتري من عندك. هذه الحرفة الزرع عتيج كانت موجودة، وكانت الناس تتخلص من أشياء كثيرة ما تعرف سعرها. يعني ست بيت عندها زرع عتيج، الزريط احنا نعرف ان هذه خيوط ذهبية، تشقق ثوب عتيج عنده والزري صار عتيج، خذته وعطت هذا الريال، عطاها صحن يستانسون بالصحن، هذا الرجل يبيع على تاجر آخر حتى يصل عند اليد المختصة، شو يسوون؟ يحرقون هذا الزري ويصهر ويستخرجون من الذهب، وصاحبة البيت باعت ذهب ولا هي تدري. نبيعهم غوري مو عتيج أو سماور انتهى وقته، ما نعرف قيمة الأثرية، مصنوع من نحاس، يبيعون على التجار الخرد بالكيلو، كيلو النحاس بالشيء الفلاني، ربتين ثلاث، ربية نص ربية في ذاك الوقت، بس اللي يعطونك بداله شنو؟ صحن جديد أو غوري معدن جديد. نبيعهم المعدن، ولو أن سوق المعدن هالأيام رائجة من العلب ذي، العلب العصير والكولات الموجودة الآن، العلبة ما تنقط، في ناس تجمعها وتبيعها بالكيلو وتصهر وتصدر، وأحيانا تصنع هني في بعض المصانع يصنعونها. نرجع لزرع عتيج، هذه من الحرف اللي كانت موجودة. وكان يشتري كل شيء مثل ما قلنا، الشمعدان القديم، الجذر العتيج، الأثاث المنكسر، وما يدفع فلوس، إنما تتم المقايضة، عطوني شيء عتيج وأعطيكم شيء جديد. وأيضا كانت مهنته بسيطة ولكن مربحة، نظرا لأن تقع تحت يده أحيانا تحف صاحب البيت ما يعرف، يعني ورث طاولة عتيجة من يده، يده ذي جايب الطاولة ذي من الهند، من أحسن أنواع الخشب المزخرف، وانكسرت وتمت متشوحة، تخلصوا منها، أعطاهم صحن ولا أعطاهم قوري استانسوا، والأخ زرع

تيجي عرض سعرها أو يبيعها على ناس يعرفون سعرها. هذه الآن أصبحت ظاهرة كلش قليلة هالحرفة، وانتهت من البحرين تماما، ولكن حل محلها زرع عتيج من نوع آخر اللي هو دكاكين بيع الأثاث المستخدم أو الأدوات المستخدمة. أي شيء عندك الآن قديم في البيت ترفع السماعة، أيك الشراي ويشتري منك المكيفات والثلاجات والأسرة والأثاث اللي ما تبيه، ويدفع لك ثمن نقدا ويقوم هو بتصليح وتجديده ويبيعك أثاث مستخدم وإلى صفحة جديدة.

عزيزي المستمع، في أحد الأيام كان عندي صديق وقدم لي قدوع، نوع من المكسرات قبل الشاي، وياب لي وقال لي أكل. قلت له سيد شو يسمون الأكل هذه اللي قدامي؟ ولا يقول هادي حم بصيص. أنا افتكرته أن يعني يتغشمر، قلت له حم بصيص؟ شنو الحم بصيص؟ قال هاي يسمونه حم بصيص، هل ناكله ذي؟ قلت له هذي يسمونه بفروة. قال لي أنتوا تسمونه بفروة، احنا نسميه حم بصيص. طلع أن اسم العربية فعلا في اللغة العربية الحم بصيص أو الكستناء أو القسطل. بنتحكي لكم الآن عن بفروة أو الحنبصيص أو الكستناء أو القسطل. اسمه شاه بلوط، في القديم يسمونه شاه بلوط، والكستنة طبعا إلى الآن أهل الشام يسمونه كستنة. هذه بفروة احنا نشويها وناكلها، والخذن الاسم لان تحت الغلاف شعيرات تشبه الفرو، واطلقنا ما نبي نعور راسنا شو اسمه سمينا بفروة وانتهى الموضوع. الواقع هذه النبتة لها فوائد جمة يعني. خلينا نشوف ايش كتب عنها داود الانطاكي. داود الانطاكي ناس وايد يقولون لي من ذي تستشهد به، هذا طبيب عربي قديم عنده كتاب اسمه التذكرة ويسمونها تذكرة داود، وبعض الأطباء يقولون قال داود في تذكرته يعني في كتابه. يقول قشره طبقتان، الأولى كالصوف ولذلك يسمى بفروة. ها إذن حتى العرب كانوا يسمونه أبو فروة. وتحت هذا قشر رقيق ينقشر عن حبة إسفنجية تنقسم نصفين يصلح شحم الكلى وقروح المعدة، وهو غذاء جيدا. وان اكل مشويا بالسكر واخذت فوقه الاشربة هيج تهيجا عظيما وقوى البدن، وقيل ان اكله يجلب الطاعون. لا طبعا، وإدمانه يولد الجذام. لا طبعا، يعني أنا أعلق على ما قاله داود. طبعا ذاك الوقت كانوا يؤمنون بشيء ونحن نؤمن بشيء آخر. وإن أكل فينبغي أن يكون بالسكر ودهن الفستق. الواقع إن أكل حتى خالي كذي سواء كان مشوي أو ني هو لذيذ. والنصارى تقول، وطبعا داود الأنطاكي طبيب نصراني، النصارى تقول أن شرب ورقة رطب يمنع الشيب، وإذا خضب به الشعر حسنه. وبعضهم يرى أن أكله يورث الوجه حمرة لا تزول. طبعا

0: احنا ناخذ ونخلي، ناخذ اللي يعني نستفيد منه ونخلي الا ما نقتنع به، سواء كان اللي ذكرت لنا هو داود الانطاكي او حتى افلاطون ان شاء الله. الواقع ان هذه النبتة غذاء نشوي ممتاز، تحتوي على مواد أزوتية وسكرية وغنية بالأملاح المعدنية مثل الحديد والكالسيوم والفوسفور والمنغنيز والكبريت. لذلك فإن البفروة يعني غذاء منشط ومقوي للعضلات والأعصاب والشرايين ومقوي للمعدة، وأيضا تصلح للنحاف وللأطفال وللشيوخ وللناقهين والمصابين بفقر الدم، وتصلح باختصار لكل الأشخاص الأصحاء بشرط أن تمضغ جيدا حتى يتم هضم المواد النشوية بواسطة اللعاب فلا تتأذى المعدة. وبعدين في نصيحة للمصابين بأمراض عسر الهضم والكبد والسكري، يجب أن يمتنعوا عن أكل بفروة لأن فيه نسبة من السكر طبعا. وتحتوي أوراق شجرة بفروة، طبعا ما تزرع في المجتمع البحريني، ولكن تقول الأطباء العرب يعني يقولون الأطباء العرب أن أوراق الشجر القسطل تحتوي على حامض يسمى علميا حامض التينين، وهي مفيدة في حالات السعال الديكي. احنا نعرف ان السعال الديكي الان له دواء في الصيدليات يباع، ما يحتاج ناكل بفروة وغيره ولا نشرب ماي قباقب مثل ما كان المجتمع البحريني قبل الصيد السعال الديكي اللي هو بحمير يشربون عنه ماي قباقب او يشربون حليب حمارة، يعني يقول لك اي مفيد حق البحمير. وعلى هذا تكون حلقتنا انتهت، ونرجو ان نكون وفقنا في اختيار موادها، ونشوفكم إن شاء الله في حلقة قادمة، وفي أمان الله.
1: معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتيق.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: البحرين حضارة وتاريخ.
1: شهدت فترة الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة تدفق النفط في البحرين عام 1932. البحرين التي تعتبر أول منطقة في الجزيرة العربية يكتشف فيها النفط، ودخول البلاد عصراً جديداً من التنمية، ظهرت الخدمات العامة كالصحة والكهرباء والماء.

الله يا هذا الوطن من قد فيه أرجع من أول أبتدي وأزيد في حبك وأهتف باسمك كل حين. عاش الوطن غالي، عاش الوطن عالي، وعاشوا ناس الطيبين.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين، إذاعة مملكة البحرين العربية تقدم
1: الحياة
2: حلوة.
3: لأن الحياة تستحق أن نعيشها بحب،
4: فالحياة جميلة جدا، رائعة.
3: صباحها الجميل فاتحة ليوم جديد،
4: ومساؤها لباس لأسرار الناس،
3: فلا تخف من ضوء النهار الساطع،
4: وتمتع بشروق رائع كل فجر جديد،
3: ولا تيأس من قدوم الليل كل مساء،
4: بل تمتع بالغروب وتأمل.
3: وإذا كنت من محبي النهار،
4: فاعلم أن لكل ليل آخر
3: تظهر فيه الشمس من جديد.
4: الحياة حلوة
3: مع فاطمة محمد وحسن السعاتي.
4: الحياة حلوة،
3: فكرة وإخراج محمد نعمة.
5: ما أجمل هذه القهوة! هل تصدقين يا عزيزتي أن هذه القهوة لم تفقد مذاقها منذ أيام الخطوبة؟
6: ولهذا قمت بدعوتك في هذه الليلة وفي هذا المكان بالتحديد، لنستذكر تلك الأيام الجميلة.
5: وأشكرك على ذلك يا عزيزتي. هل لاحظت كم الزبائن المتواجد في هذا المقهى؟ بالرغم من ارتفاع الأسعار فيه عن غيره من المقاهي في المنامة.
6: قد لاحظت ذلك بالفعل، ولكن مقصدي لهذا المكان يعود لتذكر الأيام الخوالي ليس إلا.
5: ما الذي تقصدين بذلك يا عزيزتي؟
6: أقصد بذلك أن بعض الزبائن يقصد هذا المقهى بالتحديد لأجل اسمه عالي الصيت وشهرته الواسعة، وإن كان على حساب دخلهم المحدود، وليس لأجل طعم القهوة مثلاً.
5: أرى أنك تلمحين إلى قصة أو شيء من هذا القبيل، أليس كذلك؟
6: أجل يا عزيزي، لقد سمعت هذه القصة بالأمس عندما كنت أستمع إلى برنامج اجتماعي عبر الإذاعة.
5: إذن اسمحي لي أن أطلب منك سرد هذه القصة بينما أرتشف أنا هذه القهوة الرائعة. هيا.
6: حسناً، إذن في البداية أعلم يا عزيزي

0: ومن التقاليد الشائعة في الجامعات الأجنبية أن خريجيها يعودون إليها بين الحين والآخر في لقاءات لم الشمل ليتعرفوا على أحوال بعضهم، من نجح وظيفياً ومن تزوج ومن أنجب إلى آخره.
1: أعلم ذلك.
0: الحياة
2: حلوة.
0: وفي إحدى تلك الجامعات التقى بعض خريجيها في منزل أستاذهم العجوز بعد سنوات طويلة من مغادرة مقاعد الدراسة، وبعد أن حققوا نجاحات كبيرة في حياتهم العملية ونالوا أرفع المناصب وحققوا الاستقرار المادي والاجتماعي، وبعد عبارات التحية والمجاملة طفق كل منهم يتأفف من ضغوط العمل والحياة التي تسبب لهم الكثير من التوتر.
1: يبدو أنهم كانوا منهكين بالفعل، كان عليهم أن يعتذروا عن قبول الدعوة.
0: إنه إكرامهم لمن قام بتعليمهم يا عزيزي، فمن الواجب أن يلبوا هذه الدعوة مهما كانت ثقيلة عليهم.
1: معك حق يا عزيزتي، استمري لو سمحت وأعتذر عن المقاطعة.
0: لا عليك يا عزيزي. حسناً، بعد أن اتخذ كل مقعده في المجلس غاب الأستاذ عنهم قليلاً، ثم عاد يحمل إبريقاً كبيراً من القهوة ومعه أكواب من كل شكل ولون، أكواب صينية فاخرة وأكواب ميلامين وأكواب زجاج عادي وأكواب بلاستيك وأكواب كريستال، فبعض الأكواب كانت في منتهى الجمال تصميماً ولوناً ومن ثم كانت باهظة الثمن، بينما كانت هناك أكواب من النوع الذي تجده في أفقر البيوت.
1: أجل، أستطيع تخيل هذه الأكواب وكأنها أمامي، لكن ما الذي دفع الأستاذ إلى ذلك يا ترى؟
0: لا تقلق يا عزيزي، سيتبين ذلك فيما بعد.
1: حسنا،
0: قال الأستاذ لطلابه: تفضلوا ليصب كل واحد منكم لنفسه القهوة. وعندما بات كل واحد من الخريجين ممسكا بكوب، تكلم الأستاذ مجدداً: هل لاحظتم أن الأكواب الجميلة فقط هي التي وقع عليها اختياركم؟ وأنكم تجنبتم الأكواب العادية؟ فمن الطبيعي أن يتطلع الواحد منكم إلى ما هو أفضل، وهذا بالضبط ما يسبب لكم القلق والتوتر. ما كنتم بحاجة إليه فعلاً هو القهوة وليس الكوب، ولكنكم تهافتتم على الأكواب الجميلة الثمينة. وبعد ذلك لاحظت أن كل واحد منكم كان مراقباً للأكواب التي في أيدي الآخرين.
1: وكأن الأستاذ كان يود أن يقول: لو كانت الحياة هي القهوة فإن الوظيفة والمال والمكانة الاجتماعية هي الأكواب، وهي مجرد أدوات تحوي الحياة، ونوعية الحياة القهوة تبقى نفسها لا تتغير. وعندما نركز فقط على الكوب فإننا نضيع فرصة الاستمتاع بالقهوة، ومن ثم ينصحهم بعدم الاهتمام بالأكواب والفناجين، وبدلا من ذلك ينصحهم بالاستمتاع بالقهوة وهي الحياة.
0: نعم يا عزيزي، في الحقيقة هذه آفة يعاني منها الكثيرون. فهناك نوع من الناس لا يحمد الله عز وجل على ما هو فيه مهما بلغ من نجاح، لأنه يراقب دائماً فناجين الآخرين.
1: يتزوج امرأة جميلة لكنه يظل معتقداً أن غيره تزوج امرأة أجمل من زوجته.
0: نعم، أو يجلس مع مجموعة في المطعم ويطلب لنفسه نوعاً معيناً من الطعام، وبدلاً من الاستمتاع بما طلبه فإنه يظل مراقباً لأطباق الآخرين ويقول: ليتني طلبت ما طلبوه.
1: من العدل أن ننظر لما حبان الله من منح دون الحاجة للنظر لما عند غيرنا من النعم، فالمنعم هو أعدل العادلين. أشكرك يا عزيزتي على هذه القصة وعلى فنجان القهوة هذا الذي لا يقدر بفناجين الذهب والفضة.

0: الحياة حلوة
1: لأن الحياة تستحق أن نعيشها بحب.
2: فالحياة جميلة جدا، رائعة.
1: صباحها الجميل فاتحة ليوم جديد،
2: ومساؤها لباس لأسرار الناس.
1: فلا تخف من ضوء النهار الساطع،
2: وتمتع بشروق رائع كل فجر جديد،
1: ولا تيأس من قدوم الليل كل مساء،
2: بل تمتع بالغروب وتأمل.
1: وإذا كنت من محبي النهار،
2: فاعلم أن لكل ليل آخر
1: تظهر فيه الشمس من جديد.
2: الحياة حلوة
1: مع فاطمة محمد وحسن السعاتي.
2: الحياة حلوة،
1: فكرة وإخراج محمد نعمة.
3: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: قصص ونصائح طبية.
1: قصص ونصائح طبية
0: مع الدكتورة رابعة الهاجري.
2: مريضنا اليوم هو أبو خالد، عمره 50 سنة. جانا هالعيادة وهو مريض مصاب بمرض السكري النوع الثاني من 5 سنوات. أبو خالد فاقد الأمل، أبو خالد مكتئب من مرض السكري، وصل لمرحلة خلته غير ملتزم بالعلاج، غير ملتزم بالرياضة ولا بإرشادات طبيبه المعالج، وهو الآن يشتكي من التعب الشديد

0: وعدم القدرة على القيام بأي مجهود من أعماله اليومية اللي يقوم فيها. فالنصايح اللي عطيناها إياه أبو خالد، طبعاً أبو خالد لازم يعرف أن سكري النوع الثاني سكري متغير، سكري ممكن يروح، سكري ممكن يختفي إذا التزم بالعلاج، إذا أخذ أدويته بانتظام، إذا مارس الرياضة. هناك حالات وايد قلناها لأبو خالد بأن راح عنهم مرض السكري ولكن التزموا بتعليمات الخطة العلاجية اللي رسمها له الدكتور المعالج. فالرياضة اليومية، إنه هو ياخذ أدويته بانتظام، يغير من نظام أكله، ما نبغي نحرمه من الأكل، ولكن الأكلات اللي يأكلها إن هي تكون وسط، يبتعد أو يقلل من كمية النشويات وكمية السكريات. فرجع لنا أبو خالد بعد 3 شهور بعد ما سمع واهتم بالنصايح اللي احنا عطيناه إياها، رجع لنا نشيط مبتسم، صحته أحسن، والحمد لله نزل معدل السكر التراكمي. واستانس أبو خالد لأن هي هذه أفضل هدية قدمها أبو خالد لنفسه. وهذه هي النصيحة اللي احنا نبغي نوجهها لكل مريض مصاب بسكر النوع الثاني. ترى سكر النوع الثاني سكر متغير، ممكن يروح، وهناك الكثير اللي يتخلوا عن أدويتهم بالتزامهم بالخطة العلاجية. فخلونا نلتزم مرضى السكري النوع الثاني بالخطة العلاجية من أجل صحتنا.
1: قصص ونصائح طبية، قصص ونصائح طبية مع الدكتورة رابع الهاجري.

علمتنا البحرين إن الوطن مو مجرد أرض وسماء، إن الوطن عشق وإحساس ووفا. علمتنا البحرين إن الوطن حضن دافي وقلب نابض، وإن قوتنا في وحدتنا وتماسكنا. علمتنا البحرين إن الوطن أنا وأنت وإحنا كلنا، وإن الوطن أغلى من كل شيء. نعم، هذه هي البحرين.

0: الأخبار، تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد يوم أمس بقصر القضيبية. وفي بداية الاجتماع تابع المجلس تنفيذ التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بتعويض المواطنين جراء الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي أسفرت عن تضرر عدد من المنازل والمركبات، معربا عن الشكر والتقدير للجهود التي بذلتها الجهات المعنية لإصلاح المنازل المتضررة وتعويض المواطنين. افتتح سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية المعرض الاستثماري للمحافظة الجنوبية في نسخته الخامسة تحت الشعار نحو تنمية مستدامة، وذلك بحضور عدد من أصحاب السعادة النواب وعدد من المسؤولين وممثلي الشركات والجهات الاستثمارية ورواد الأعمال. وأكد سموه أن مواصلة إقامة المعرض الاستثماري تأتي في ظل ما تشهده المحافظة من إنجازات استثنائية في مجال التنمية الاستثمارية من خلال تشجيع القطاع الخاص ورواد الأعمال ضمن الرؤية السديدة لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لتحقيق المزيد من التطلعات الرامية إلى الارتقاء بالمحافظة الجنوبية. نظم معهد البحرين للتنمية السياسية ندوة توعوية بعنوان قانون المحاماة رؤية عصرية ضمن برنامج الوعي الوطني. وتأتي الندوة ضمن برنامج الوعي الوطني الذي ينفذه المعهد لجميع فئات المجتمع بهدف نشر الثقافة الدستورية والقانونية وتنمية الوعي بالمستجدات الوطنية وتعزيز المواطنة المسؤولة وسيادة القانون. وخلال الندوة استعرض السيد علي عبد الله العرادي عضو مجلس الشورى أبرز الفروق بين القانون الجديد والتشريع السابق، مشيرا إلى تأكيد استقلال مهنة المحاماة وتوسيع نطاق أعمالها. وضع المهندس إبراهيم دلهان الدوسري القائم بأعمال الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية وضع حجر الأساس لمشروع وقف البحرين للتعليم والأيتام في مدينة القدس بالتعاون مع صندوق تمكين القدس للتنمية، وذلك خلال زيارة وفد المؤسسة إلى القدس في إطار جهود مملكة البحرين المتواصلة لمساندة الأشقاء الفلسطينيين. وبهذه المناسبة أكد المهندس إبراهيم دلهان الدوسري أن وضع حجر الأساس لوقف البحرين للتعليم والأيتام يعكس اهتمام مملكة البحرين بالمبادرات الإنسانية والتنموية التي تستثمر

0: في رعاية التعليم والأيتام وبناء الإنسان، وتعمل على إحداث أثر طويل المدى في حياة المستفيدين. حقق الرقيب عبد الله محمد علي الموسى من منتسبي الحرس الملكي إنجازا مميزا بحصوله على كأس بطولة أقوى رجل أوروبي وثلاث ميداليات ذهبيتين وفضية خلال البطولة التي أقيمت في النمسا. وجاء فوز الرقيب عبد الله محمد علي الموسى بالميدالية الذهبية في اليوم الأول من البطولة المخصص لفئة العسكريين، فيما حقق الميدالية الذهبية الثانية في بطولة أقوى رجل أوروبي لفئة العسكريين لوزن تحت 110 كيلوغرامات في البطولة. كما حقق المركز الثاني والميدالية الفضية على مستوى البطولة للفئة المتوسطة تحت 110 كيلوغرامات.
1: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM.
2: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
3: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
3: هنا البحرين.
4: الآراء الشائعة اللي نسميها أحياناً بديهيات من كثر ما أغلبنا متفق عليها، هل هي الصح دائماً؟ هل نجرب أحياناً نسمع آراء غيرها ونوقف عند الأسباب العلمية والمنطقية اللي تدعمها؟ معاكم محدثتكم مريم فقيهي والمخرجة أمينة إسماعيل، وهذه المساحة اللي نقترب فيها من الرأي غير الشائع.
5: رأي غير شائع.
4: يشغل النوم مساحة أساسية من حياتنا، وجميعنا نشتاق لهذه المساحة لما نشعر بالتعب والإرهاق والاستنزاف الجسدي والعقلي بعد يوم طويل وحافل. لكن هناك نظرة شائعة للنوم خصوصاً في عالم الكبار إنه مضيع على الوقت، ويحرمنا من استثمار أفضل لساعات اليوم في العمل والإنجاز والاستمتاع بأوقات اليقظة، أو إن مكانه في قاع سلم الأولويات نظراً لأهمية التزاماتنا ووسائل راحتنا الأخرى. لذلك نجد الكثير من الناس يكتفون بعدد ساعات قليل من النوم يومياً وما يهتمون بجودة هذه الساعات. السؤال اللي يطرح نفسه، هل فعلاً النوم هو مضيعة لعمر الإنسان ووقته؟ أو على الأقل هل هو فعلاً مجرد محطة للراحة وتجديد طاقة الجسم ليوم جديد ولا أكثر من ذلك؟ ماثيو واكر، أستاذ علم الأعصاب والفسيولوجيا ومدير مركز علوم النوم البشري في جامعة بيركلي، نشر إعلان مزيف يقول فيه: اكتشف العلماء معالجة فورية جديدة تجعلك تعيش عمراً أطول، إنها تقوي ذاكرتك وتجعلك أكثر إبداعاً، وهي تجعلك تبدو أكثر جاذبية، إنها تحافظ على رشاقتك وتقلل توقك إلى الأكل، إنها تحميك من السرطان والخرف وتبعد عنك الإصابة بالرشح والإنفلونزا، كما تقلل خطر إصابتك بالسكتات والنوبات القلبية فضلاً عن داء السكري، بل حتى أنك ستصبح أكثر سعادة وأقل اكتئاباً. فهل أنت مهتم بالأمر؟ أكيد كلنا مهتمين، بس هل بنصدق كل هذه الوعود؟ ماثيو ووكر يقول إن الإعلان لو كان يتكلم عن دواء جديد يحمل كل هالفوائد دفعة واحدة كان أغلب الناس ما صدقوا، ولو كان في فئة قليلة بتصدق هذه الإعلان بتكون على استعداد لدفع مبالغ طائلة مقابل الحصول على هذا الدواء. والحقيقة تقول إن هذا الإعلان صحيح ومثبت في كل كلمة يقولها بأكثر من 17,000 تقرير علمي، والدواء اللي تكلم عنه مجاني ومتوفر عندنا كلنا، وهو بكل بساطة النوم في الليل بشكل جيد ولساعات كافية. هذه الفوائد اللي خلت ماثيو ووكر يألف كتاب من 100

0: مئات الصفحات بس علشان يتكلم عنها، واسم هذه الكتاب Why We Sleep أو لماذا ننام. إذا رجعنا مرة ثانية وحللنا الكلام السابق، بنستنتج أن الشخص اللي نام لساعات قليلة وبجودة نوم منخفضة ممكن يتعرض لضعف الذاكرة والخرف والسمنة والسرطان والسكري والنوبات القلبية. وهالشي يوصلنا لخلاصة تقول أن النوم أبداً ليس مضيعة لوقت الإنسان، بل على العكس تماماً، النوم الأقل ممكن يؤدي إلى عمر أقصر. وهني مهم نشير إلى أن عدد ساعات النوم المطلوبة للشخص البالغ هي 8 ساعات في كل ليلة، وهي المدة اللي أوصت فيها منظمة الصحة العالمية والمؤسسة الوطنية للنوم. نقطة أخرى مهمة، لأن النوم يحسن وظائف الدماغ مثل التعلم والتذكر والتفكير المنطقي واتخاذ القرارات، ولأن النوم يساهم في المحافظة على صحتنا النفسية وضبط انفعالاتنا ومساعدتنا على مواجهة تحديات اليوم التالي بهدوء وعقلانية أكثر، فهذه حتماً يؤدي إلى قدرة أكبر على التطور والإنجاز واتخاذ القرارات الصائبة، وبالتالي تحقيق نجاح أكبر على الصعيد المهني. إذن النوم الجيد لساعات كافية ما يمنحنا فقط عمر أطول من حيث عدد السنوات اللي نعيشها بعد مشيئة الله سبحانه وتعالى، وإنما يمنحنا كذلك عمر أغنى بالقدرة على التعلم وخوض التجارب وتحقيق الأهداف. فالعبرة مو بعدد الساعات اللي نقضيها وإحنا نظرياً في حالة يقظة، العبرة باللي نقدر ننجزه ونحققه ونفكر ونشعر فيه خلال هذه الساعات. وإذا نظرنا لحياتنا من هذه الزاوية تحديداً، ما بنبخل على أنفسنا بالنوم، لأن بيكون بالنسبة لنا أحد الأدوات الأساسية لجودة حياة أفضل، أو دواء سحري لكل داء مثل ما قال ماثيو ووكر. إذن الرأي غير الشائع لليوم يقول النوم ليس مضيعة للوقت ولا يجب أن يكون آخر الأولويات مهما كانت أهمية التزاماتنا الأخرى، لأن النوم الجيد بمتوسط 8 ساعات في اليوم يحسن صحة الإنسان وقدراته ويمنحه عمر أطول وجودة حياة أعلى بكل المقاييس. نلتقي في حلقة مقبلة مع رأي جديد من الآراء غير الشائعة ونظرة جديدة من زاوية مختلفة. في أمان الله.
1: رأي غير شائع مع مريم فقيه وأمين إسماعيل.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
3: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

حب الوطن صورة يجسدها كل يوم أصحاب الهمم العالية، كل في المكان الذي يشغله. فشكرا لكم ولعطائكم. البحرين تمضي بثبات.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الظهر حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الظهر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك.
1: تعلن اللجنة العليا لشؤون الحج والعمرة عن فتح باب التسجيل للراغبين في أداء فريضة الحج لعام 1448 من الهجرة 2027 للميلاد، وذلك خلال الفترة من 27 من شهر سبتمبر إلى 3 من شهر أكتوبر لعام 2026. للتسجيل يرجى اتباع الخطوات التالية: ادخل على الموقع الإلكتروني المعتمد للحج hajj.gov.bh، اختر تقديم طلب التسجيل للحج، حدد هويتك سواء كنت بحريني الجنسية أو مقيما في مملكة البحرين أو خليجيا، سجل دخولك بالمفتاح الإلكتروني المطور EK2.0 واتبع خطوات التحقق الخاصة به. بعد الاطلاع على التعليمات العامة انتقل إلى تسجيل الطلب لمواصلة إجراءات التسجيل. اطلع على قائمة الأمراض التي يتعذر معها أداء مناسك الحج وتأكد من خلوك ومرافقيك منها قبل المتابعة. بعد الدخول إلى صفحة التسجيل تأكد من صحة بياناتك المتاحة واملأ الحقول المطلوبة، ثم اضغط على التالي. أضف المرافقين إن رغبت أو تجاوز هذه الخطوة إذا كان طلبك فردياً. يسمح بتسجيل 4 مرافقين كحد أقصى. تحقق من البيانات المدخلة ويمكنك تعديلها بالعودة للصفحات السابقة. أقر بصحة بياناتك ثم اضغط تقديم الطلب وستظهر لك رسالة تؤكد نجاح التقديم، كما سيصلك إشعار عن طريق البريد الإلكتروني ورسالة نصية SMS على هاتفك المسجل في خدمة الإشعارات الحكومية. بعد انتهاء فترة التسجيل وفرز الطلبات سيتم إشعار المقبولين لاختيار الحملة واستكمال الإجراءات ودفع المبلغ المقدم عبر خدمة الدفع الإلكتروني الموحد bahrain.bh. وفقكم الله تعالى لحج بيته الحرام.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم، وما خط القلم. ذكر الأدباء في قصة المثل العربي رجع بخفي حنين أن حنينا كان إسكافيا يسكن مدينة الحيرة، فذهب إليه أعرابي ليشتري منه خفين، وأخذ الأعرابي يساوم حنينا مدة طويلة حتى انصرف الأعرابي دون شراء، فاغتاظ حنين الإسكافي وصمم على الانتقام من هذا الأعرابي، فحمل الخفين وسار إلى الطريق التي كان من المؤكد أن الأعرابي سيسلكها حال انصرافه من الحيرة، فعلق خفا في شجرة ثم مشى مسافة وألقى الخف الآخر في الطريق واختبأ في موضع بحيث لا يراه أحد. جاء الأعرابي ونظر إلى الخف المعلق في الشجرة وقال: ما أشبهه بخف حنين؟ لو كان معه آخر لجمعته إليه وأخذته. وسار فرأى الخف الآخر مطروحا، فنزل وعقل بعيره ورجع إلى الشجرة ليأخذ الخف الأول. حينها خرج حنين من مخبئه وأخذ بعير الأعرابي وفر هاربا، فلما عاد الأعرابي لم يجد بعيره ورجع إلى دياره بخفي حنين، فصارت الحادثة مثلا. الأحمق يظن نفسه حكيما، لكن الرجل الحكيم يعرف أنه أحمق. ويليام شكسبير. كتب عمر بن الخطاب إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما: إلزم 5 خصال يسلم لك دينك وتأخذ فيه بأفضل حظك، إذا تقدم إليك الخصمان فعليك بالبينة العادلة أو اليمين القاطعة، وأدني الضعيف حتى يشتد قلبه وينبسط لسانه، وتعهد الغريب فإنك إن لم

0: تتعهده ترك حقه ورجع إلى أهله، وإنما ضيع حقه من لم يرفق به. وآسي بين الناس في لحظك وطرفك، وعليك بالصلح بين الناس ما لم يتبين لك فصل القضاء.
1: ما خط القلم.
0: روي أن يحيى بن زكريا لقي عيسى عليه السلام فقال: ما لي أراك لاهيا كأنك آمن؟ فقال له عيسى: ما لي أراك عابسا كأنك آيس؟ فقالا: لا نبرح حتى ينزل علينا الوحي. فأوحى الله إليهما: إن أحبكما إلي أحسنكما ظنا بي، وفي رواية: إن أحبكما إلي الطلق البسام. قال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: كن ابن من شئت واكتسب أدبا يغنيك محموده عن النسب، فليس يغني الحسيب نسبته بلا لسان له ولا أدب. إن الفتى من يقول ها أنا ذا، ليس الفتى من يقول كان أبي.
1: ما خط القلم.
2: ما خط القلم
1: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية. إعادة المداولة المداولة الثانية.
1: يحق للحكومة أو رئيس اللجنة المختصة أو مقررها أو خمسة من أعضاء مجلس الشورى على الأقل تقديم طلب كتابي لرئيس المجلس لإجراء مداولة ثانية في بعض مواد مشروع القانون التي سبق أن وافق المجلس عليها، وذلك قبل أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون. رؤيتنا
2: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
1: رسالتنا
2: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
1: قيمنا
2: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
2: هنا البحرين.

0: هذه الفتوح فتوح الأنبياء. فتوح الأنبياء وما لها سوى الشكر بالأفعال أثمان.
1: بالأفعال أثمان.

0: أقاليم من عمق التاريخ.
1: ما زالت في وجدان المسلمين تلك الأقاليم التي بدأ بها التاريخ الإسلامي أرجاء الأرض، فمنها انطلقت الجيوش الفاتحة تنشر عدل الإسلام وسماحته على نور من ربها، ومنها انتشر العلم ووصل ضياؤه إلى أقاصي العالم. أسماء لامعة في ذاكرة التاريخ، ومنها مدينة هي أول عهد المسلمين بمصر، هي قاعدتهم الأولى وعاصمتهم في عهد الخلافة الراشدة، هي عبقرية المكان وتقلبات الزمان، إنها مدينة الفسطاط. يروى عن سبب تسميتها بالفسطاط أن فاتح مصر الصحابي الجليل عمرو بن العاص رضي الله عنه، عندما دخل مصر فاتحا عسكر بمساعدة أقباط مصر في مكان قريب من حصن بابليون الروماني الذي تم بناؤه في القرن الثاني الميلادي إبان الاحتلال الروماني لمصر، فأمر بحمل الفسطاط أو الخيمة التي نصبت للقائد إلى الإسكندرية، فوجد الجنود في قمتها عش حمام به أفراخ صغار، فأبقى على مكان الفسطاط وأوصى صاحب حصن بابليون بالاعتناء بالفسطاط. تحركت الجيوش الإسلامية ناحية الإسكندرية، وفتحها عمرو بن العاص رضي الله عنه منهيا سيطرة الدولة البيزنطية التي احتلت مصر بالحديد والنار.

وناشرا العدل والأمن بين المصريين، كافلا حقوقهم في ظل دولة الخلافة الراشدة في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وعندما تم فتح الإسكندرية أراد عمرو بن العاص رضي الله عنه الاستقرار بها، لكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمره بالرجوع عن ذلك الأمر لبعد الإسكندرية عن دار الخلافة، وحتى يكون الاتصال بينهم متيسرا وأكثر سهولة، وليكون في مكان قريب من صعيد مصر وبعيد عن متناول الدولة البيزنطية التي كانت تتحكم في البحر الأبيض المتوسط. فلم يجد عمرو رضي الله عنه مكانا أفضل من المكان الذي نزلوا به أول مرة قرب حصن بابليون. وعندما استشار الجند قبل اتخاذ القرار أشاروا عليه بالرجوع إلى الفسطاط، قاصدين بذلك فسطاط عمرو بن العاص، فأطلق على ذلك المكان والمدينة فيما بعد اسم الفسطاط. كان اختيار عمرو بن العاص رضي الله عنه لموقع الفسطاط من البداية نظراً لأهمية المكان استراتيجياً، فموقع الفسطاط يقارب هضبة جبل المقطم ويشرف في جانبها على مياه النيل العذبة، بالإضافة لما كان بها من البساتين والنخيل ولقرب حصن بابليون منها. ولهذا اكتسبت المدينة أهمية استراتيجية وتاريخية مهمة منذ عهد الفراعنة ثم البابليين ومن بعدهم الرومان، حتى جاءت حقبة الفتح الإسلامي فصارت الفسطاط أول عاصمة للمسلمين في مصر وقارة أفريقيا بشكل عام. عندما استقر عمرو بن العاص رضي الله عنه بالفسطاط شرع ببناء الجامع، جامع عمرو بن العاص، الذي تحدث عنه من شاهده بأنه آية في الجمال، إيذانا بإشراق نور الإسلام. ونهضت المدينة سريعا، فتم تخطيطها حسب القبائل العربية التي اتخذتها مكانا للسكنى، وانتعشت تجاريا لكونها في نقطة التقاء حضاري، فكانت الأسواق في الفسطاط تعج بالبضائع من بلاد الهند والصين مثل المسك والعود والكافور والأواني، ومن بلاد الروم ترد الجواري والغلمان والدباج وجلود الخز والفراء والسمور والسيوف. وكانت المراكب تجوب النيل تحمل البضائع نازلة إلى الإسكندرية وصاعدة إلى صعيد مصر. احتلت الفسطاط مكانة مهمة في نفوس المصريين، واستفادت من الصناعات التي كان أهل مصر من الأقباط وغيرهم يتفردون بإتقانها، حتى صنعت الفسطاط لنفسها طابعا خاصا بين المدن الإسلامية. كما كانت الفسطاط المركز الرئيس الذي يتم منه تخطيط الفتوحات وتسيير الجيوش الإسلامية لنشر الدين الحنيف، إلى أن اتجهت الجيوش الإسلامية مستكملة فتح إفريقية ميممة صوب القيروان. ومن هنا انتقلت مهمة الفسطاط العسكرية إلى مدينة القيروان، وبقيت الفسطاط برونقها وتأثيرها الديني والاقتصادي حتى مرت عليها حقب الدول الإسلامية التي حازت بها الفسطاط على اهتمام خلفائها منذ الدولة الأموية وانتهاء بالدولة العباسية. وعندما احتلت الدولة الفاطمية مصر بقيت الفسطاط متميزة بين بقية المدن، بيد أنها كانت على موعد مع النهاية. في أواخر العهد الفاطمي كان يمسك بمقاليد الأمور وزراء فاسدون استأثروا بمقدرات الدولة وقاموا بالتعاون مع أعداء الأمة بإضعاف شوكتها. ومن أولئك الوزراء شاور بن مجير

0: السعدي الذي أمر بإحراق الفسطاط بعد تهجير أهلها حتى لا ينالها الصليبيون عند قدومهم إلى مصر في أسوأ خطة عسكرية عرفها التاريخ. واستمر حريق الفسطاط قرابة شهر ونصف لتبقى بعدها أطلال هذه المدينة. وكان مصير الوزير شاور أن قتل بيد صلاح الدين الأيوبي رحمه الله، منهياً عصر الفساد والظلم والاستبداد. وتبقى أطلال الفسطاط شاهدة على ما كانت المدينة زاخرة به من العبقرية العمرانية والازدهار الذي كانت تشتهر به بين قريناتها من المدن والأقاليم التي غيرت مجرى التاريخ. وعند طليطلة قلب الأندلس النابض يقف القلم ويتجدد اللقاء.
1: أقاليم من عمق التاريخ. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية. وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

هل تعبت من الإشعارات التي لا تنتهي؟ نصيحة اليوم: نظم إشعاراتك. اذهب إلى إعدادات كل تطبيق وحدد الإشعارات المهمة فقط. اجعل هاتفك مساعدك وليس مصدر إزعاج. جرب إيقاف جميع الإشعارات لساعتين، ستشعر براحة كبيرة وتركيز أفضل. تذكر، أنت من يتحكم بالتكنولوجيا وليس العكس. نصيحة تقنية: إعداد وتقديم الذكاء الاصطناعي. إخراج فاطمة قنبر.

0: القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: إذاعة مملكة البحرين العربية تأتيكم على التردد 102.3 FM.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل

0: منذ عصور قديمة الترحال وسيلة للمعرفة واكتشاف بقاع الأرض. الرحالة بن بطوطة هو أمير الرحالة المسلمين. كريستوفر كولومبوس رحالة إيطالي نسب إليه اكتشاف العالم الجديد. والعديد من الأسماء اللي حفرت اسمها في تاريخ الترحال. وإلى اليوم يعتبر السفر الوسيلة الأولى للاكتشاف والمعرفة. سافر ويانا.
1: رحلتنا اليوم مستمعينا إلى أم الدنيا مصر. أم الدنيا مصر موطن السياحة الأول عند كثير من الناس، والحلم اللي يراود محبي السفر، فهي تنافس بجمالها جمال ملكتها الأسطورية كيلوباترا، وتباري ببلاغتها أشعار وكتابات الشعراء والفلاسفة اللي تغنوا بأمجادها وحكاياتها قديماً وحديثاً. ومهما ساءت الأحوال وتبدلت الظروف، مصر جنة من الآثار القديمة المبهرة بضخامتها وجمالها، حضارة نابعة من آلاف السنين والحقبات التاريخية الغنية، وطبيعة خلابة تمزج ما بين الصحاري والجبال الشامخة والشواطئ الرملية المذهلة الحاضنة لبحور ذات مياه فيروزية منعشة تعيد الشباب، والنيل أطول أنهار العالم ومهد الحضارات القديمة.
0: شو تعرف عن وجهة اليوم؟ وهل زرتها؟
2: زرت مصر، كانت تجربتي وايد حلوة، عجبني فيها اللي هي شوارعها وأماكنها السياحية، ورحت الأهرامات جوها كان وايد حلو، الشواطئ اللي فيها وايد مليء بالحيوية، وهم رحت اللي هو نهر النيل وشربنا من النيل.
3: سافرت مصر وزرت عدة مناطق، منها الأهرامات وشبرا والمنصورة، واللي عجبني أكثر شيء يوم سافرت في شهر رمضان، أحياءهم لشهر رمضان وفعالياتهم وايد حلوة، واللي يميز مصر اللمة وحركة الناس في الشارع، حيوية وطول اليوم.
4: زرت دولة مصر، مصر دولة غنية في الثقافة، ناسها بسيطة، الناس تشتغل 24 ساعة. زرت مدينة السلام، زرت ساحل الشمالي صوب البحر الأحمر، طبيعة هناك عجيبة، وأكلاتهم يعني أكلاتهم الشعبية المنزلية نفس الحمام والوز والملخية، هاي الأكلات يعني الواحد لازم يأكلها إذا يروح مصر. وغير كثير شفت الأهرامات، طبعا الواحد اللي يقرأ عن الأهرامات يتفاجأ أو ينذهل لما يروح يشوفهم بعيونه.
0: سافر ويانا.

مستمعينا تملك كل مقومات الوجهة السياحية المثالية، فمناخ المعتدل والمتنوع يجعلها مناسبة للعطلات معظم أوقات السنة، وهي تحتضن ثروة هائلة من المعالم التاريخية والمناظر الطبيعية الخلابة ووسائل الترفيه العصرية الحديثة، بالإضافة إلى الفنادق المتنوعة، مما يجعلها ملائمة لرحلات الأفراد والعائلات على حد سواء. فتعتبر مصر قلب العالم النابض، وهي من احتلت بين الدول مكانة لا تضاهى بغيرها جغرافياً وتاريخياً واجتماعياً.

0: سافر ويانا.
1: تقع مصر في الركن الشمالي الشرقي من قارة أفريقيا، ولديها امتداد آسيوي، حيث تقع شبه جزيرة سيناء داخل قارة آسيا، فهي دولة عابرة للقارات، يحدها من الشمال البحر المتوسط ومن الشرق البحر الأحمر، ويحدها في الشمال الشرقي فلسطين وتحديداً قطاع غزة، ومن الغرب ليبيا، ويحدها من الجنوب السودان. مناخ مصر يمكن تمييزه في فصلين مناخيين، هما فصل الصيف الجاف الحار ويمتد بين شهري مايو وأكتوبر، وفصل الشتاء المعتدل قليل الأمطار ويمتد بين شهري نوفمبر وإبريل.
2: مناطق ومدن سياحية.
1: ونبدأ جولتنا مستمعينا في أهم الأماكن السياحية في مصر، وأولاً مع العاصمة القاهرة. فتتباهى القاهرة بثوبها السياحي المرصع بالجواهر، فهي مدينة تجمع كل ما يحلم السائح بتجربته، فهي أشبه بلوحة متناسقة رائعة من المعالم والأديان والآثار العظيمة. فإذا كنتم من محبي الآثار وعبق التاريخ، فالقاهرة خياركم الأول، ويتصدرها الآثار الفرعونية وبالذات أهرامات الجيزة اللي تبعد عن المدينة قرابة نصف ساعة. ويطول الحديث مستمعينا عن هذه العجائب اللي جذبت الداني والقاصي لرؤية عمارتها وهندستها المبهرة. وتتضمن الرحلة التجول على الحصان أو الجمل والتقاط صور فنية مبتكرة مع الأهرامات وتمثال أبو الهول، بالإضافة إلى القيام برحلة سحرية إلى داخل أحد الأهرامات الشهيرة خوفو وخفرع ومنقرع.
2: في الأسفار علم للشباب واختبار للشيوخ.
1: من القاهرة ننتقل إلى الإسكندرية، فللي يبحثون عن رحلة إلى الحب والدفء والجمال الأبدي ننصح بزيارة الإسكندرية. فمن يرى هالمدينة لأول مرة سيقع بالتأكيد في غرامها، وخاصة شاطئ الكورنيش الأزرق الممتد على ساحل المدينة العريقة، فيصبح غروب الشمس هواية مفضلة لزائري الكورنيش. وعلشان تكتمل رحلة الحب لابد من زيارة حديقة قصر المنتزه، حيث العالم الملكي الخاص للملك فاروق واللي أصبح عام أمام جميع الزائرين، عالم من الحدائق الغناء والزهور. فإلى جانب الفنادق والمنتجعات في الإسكندرية، تضم المدينة العديد من مراكز التسوق والمطاعم ذات الشرفات الحالمة. ولأن الحياة بدأت بالقراءة، لابد من رحلة إلى مكتبة الإسكندرية، أقدم مكتبة عرفها التاريخ واللي احتضنت الكثير من المخطوطات والكتب النفيسة، وهي تقدم اليوم منهلاً للمتعطشين للمعرفة ولكل من يحترم الإرث الإنساني والحضاري. تحتوي مكتبة الإسكندرية على 4 متاحف دائمة مخصصة إلى التحف والمخطوطات الكتابية، والرئيس المصري السابق محمد

0: السادات وتاريخ العلم. والميزة الرائعة اللي تشتهر فيها المكتبة هي البانوراما الحضارية، وهي عبارة عن عرض للتراث الثقافي المصري، حيث تم ترتيب 9 شاشات كمبيوتر ضخمة في شبكة شبه دائرية لتخلق شاشة تمثل الحرب التقليدية أو بانورامات التاريخ. وبفضل تفاعل الشاشات معاً، يستطيع مقدم العرض استكشاف 5000 عام من الماضي عبر النقر على عناصر ومعالم محددة على الشاشة.
1: رحلة عبر الأثير.
0: وإلى شرم الشيخ، عندما يلتقي البحر والصحراء في بقعة واحدة، فأنت بالتأكيد على موعد مع مغامرة ساحرة وجمال آخر. وهذا ما تقدمه فنادق شرم الشيخ لعشاقها، حيث البحر والشواطئ الفيروزية اللي تتعانق مع الشمس الدافئة لتخلق واحة للراحة والاسترخاء من عناء الحياة الصاخبة. وتعد محمية رأس محمد من أجمل المناطق الطبيعية المناسبة للغوص واستكشاف الشعاب المرجانية والأحياء البحرية المبدعة، وزيارة قصيرة من شاطئ شرم الشيخ إلى جزيرة تيران الواقعة في المحمية ستبرهن هذا الكلام. كما يمكنكم الغوص مع عالم الأسماك والمخلوقات العجيبة المدفونة في بطن البحر. أما خليج القرش فلا يحوي طبعاً على أسماك القرش، بل يضم باقة من أفخم المنتجعات والفنادق الشاطئية ذات الإطلالات الخلابة والمطاعم الراقية.
1: نبحر معكم في آفاق الكون، نحدد الوجهة ونأخذكم معنا.
0: ومن شرم الشيخ إلى الغردقة اللي ترتدي ثوبها السياحي الخاص واللي يميزها عن غيرها من المدن المصرية، فهي تشبع جميع رغبات السائحين. ففنادق ومنتجعات الغردقة وشواطئها الساحرة ورحلاتها البرية اللي تجعلها صلة وصل بين الساحل المزدحم بالزائرين والمدن السياحية الداخلية، إذ يمكن الانطلاق منها إلى الأقصر في رحلة تستغرق 3 ساعات، في حين تبعد نصف ساعة عن الجونة وساعة عن سفاجة. وتقدم الغردقة عالم لامع من المنتجعات والفنادق الفخمة اللي تتنافس في خدماتها وميزاتها، بالإضافة إلى العديد من مدن الترفيه المائية المناسبة للأطفال والعائلات مثل مكادي ووتر وورد وأكوا بارك جنجل. وتعد منطقة المارينا من أشهر مناطقها السياحية، حيث مرسى اليخوت والرصيف العريض اللي تظل إلى أشجار النخيل الجميلة ويضم عشرات المطاعم والمقاهي والمحلات التجارية. وتمتلك جزر جفتون واحد من أجمل شواطئ العالم اللي يتميز بمياهها التركوازية الضحلة ورمالها البيضاء الناصعة، فتمثل الغردقة خيار عملي للاستمتاع بالبحر والانطلاق في رحلات إلى بقية المدن المصرية الشهيرة.
1: رحلة عبر الأثير.
0: وإلى العين السخنة، تطل مدينة العين السخنة على خليج السويس وتبعد قرابة 1.5 ساعة عن القاهرة، وهي من الأماكن المحببة لدى المصريين، ويقصدها الكثير من السائحين للتنعم بالمياه الكبريتية ذات الفائدة الصحية الكبيرة. ويمتاز الطقس في هالمنطقة بالأجواء المشمسة طوال العام مع درجات حرارة معتدلة ودافئة، مما يجعل فنادق ومنتجعات العين السخنة مناسبة للعطلات في الصيف والشتاء. وقد تحولت هذه المنطقة إلى معلم سياحي فاخر، تنتشر على جنباتها المنتجعات الأشبه بمدن صغيرة، بالإضافة إلى الشواطئ الهادئة الرملية واللي تقام فيها مختلف الأنشطة والرياضات المائية مثل الغوص وركوب الأمواج. ويعد منتجع جاز ليتل فينيس من أفضل هذه المراكز الترفيهية، حيث يقدم متعة وتسلية للكبار والصغار.
1: نحن لا نسافر هرباً من الحياة، وإنما كي لا تهرب الحياة منا.
0: ونتوقف مستمعينا مع آخر محطة سياحية في مصر وهي الأقصر. تقع مدينة الأقصر في وسط مصر على دلتا نهر النيل، وتبعد قرابة 3.5 ساعات عن أسوان. ولعل الرحلة إلى مصر لا تكتمل إلا بزيارة هذه المدينة الضاربة في القدم والتاريخ العريق، وهي تملك الكثير من الكنوز الفرعونية اللي يغوص المسافر في أسرارها وقصصها الخيالية. وتشهد فنادق الأقصر ازدحاماً كبيراً من الزائرين اللي يتوافدون عليها من جميع أقطاب الأرض. ومن أهم ما يمكن رؤيته

0: فيها معبد الكرنك ومعبد الأقصر اللذان يرويان تاريخ مصر على مر العصور ويمثلان صرحاً معمارياً ولوحة فنية غاية في الإتقان والإبهار، بالإضافة إلى منطقة وادي الملوك اللي تضم الكثير من المقابر الفرعونية للسلالات التي حكمت مصر. وقد تصبح الأجواء حارة جداً في الصيف في هذه المناطق، وبعد الانتهاء من التجول الافتراضي في عالم الفراعنة القدماء ننصحكم بأخذ جولة في المنطاد والتمتع بمنظر المدينة والصحراء المترامية على أطرافها، ومن بعدها بإمكانكم الانطلاق إلى أسواق وبازارات الأقصر الشهيرة من أجل اقتناء أروع الهدايا والمصنوعات المصرية والتوابل وغيرها بأسعار قابلة للمساومة وفي جو من الحيوية والصخب في أسواق مفعمة بالحركة منذ ساعات الصباح المبكرة وحتى الساعة 12 ليلاً.
1: الحياة قصيرة جداً والعالم واسع جداً، فكلما بدأت في اكتشافه أسرع كلما كان أفضل.
0: وبهذا نكون مستمعينا انتهينا من جولتنا لهذا اليوم في أم الدنيا، وأكيد هذه جولة مختصرة ما قدرنا نحصر فيها كل المناطق السياحية في مصر. طبعاً مصر تحتاج بنفسها عدة حلقات علشان نقدر نغطي كل المناطق السياحية، ولكن حاولنا في حلقتنا لهذا اليوم إن نغطي أهم هذه المناطق السياحية. ونختتم حلقتنا مستمعينا مع مقولة مشهورة تقول اللي يشرب من مية النيل حيرجع لها تاني، وهذا اللي يحصل مع أكثر السواح اللي يزورون مصر، فهم لازم يردون ويزورونها مرة وثنتين وثلاثة. تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر ففي الأسفار خمس فوائد: تفريج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد.
1: سافر ويانا، إعداد وتقديم آلاء البناء وإخراج آمنة راشد.
2: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
3: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
3: هنا البحرين.

0: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
1: ما في علاج ثاني دكتورة، أكيد بيفيدني.
2: أبي أسرع حل دكتورة.
3: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونه تصدقونه.
4: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
3: دكتورة مريم، دخلت عامي 30 وقررت بشكل جاد أن أنا أبتدي أعتني ببشرتي، ولكن ودي أعرف البرنامج اللي لازم أتبعه أو الطريقة اللي لازم أتبعها علشان أبتدي أعتني ببشرتي بشكل يومي. يا ريتك تفيديني.
5: العمر كله إن شاء الله، وأنا مستانسة أن أخيرا فكرت أن تبدين ببرنامج العناية بالبشرة، لكن خليني أكون صريحة معك، ما في برنامج ثابت للعناية بالبشرة في 20 أو 30 أو 40 أو غيره، ولكن هناك قواعد أساسية في أي برنامج للعناية بالبشرة يعتمد على 3 نقاط. النقطة الأولى هي الترطيب، النقطة الثانية هي الحماية، أنا أقصد السامبلاك، والنقطة الثالثة هي الوقاية اللي احنا نسميه كريمات تقشير أو تفتيح أو الأنتاي إيجن أو مضادات التجاعيد. تفصيل كل كريم يختلف حسب وضع البشرة، يعني في واحدة كريم الترطيب مالها لازم يكون خفيف، في واحدة كريم الترطيب مالها لازم يكون أثقل لأن بشرتها جافة أكثر، في واحدة ممكن نعطيها كريم ترطيب بس مفتح في نفس الوقت. إذن الثلاثة قواعد هذه تتكرر وتفاصيلها تختلف حسب وضع البشرة. شنو الحل؟ تزورين طبيبك، تقعدين معاه، يفحص البشرة ونقرر البرنامج العلاجي المناسب لبشرتك.
4: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

0: الممارسة البرلمانية. الرسائل الواردة.
1: هو البند الثاني على جدول أعمال جلسات مجلس الشورى، ويبلغ فيه رئيس المجلس الأعضاء بالرسائل الواردة للمجلس من الحكومة الموقرة أو رئيس مجلس النواب، ولكل عضو حق التعليق على موضوع الرسائل والأوراق الواردة لمرة واحدة ولمدة أقصاها 5 دقائق، على ألا تتجاوز مدة التعليق كلها نصف ساعة ما لم يقرر المجلس غير ذلك.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

غيرها من أعضاء الجسم يحدث فيها تغيرات مع التقدم في العمر، وأحد الأعمار الرئيسية اللي يحدث فيها هذه التغيرات هي عمر 40. قد يلاحظ الأشخاص أنه عايش طول حياته بدون أي مشاكل في النظر، وأن مستوى النظر عنده 6/6، لكن في مرحلة 40 أو بداية ما بعد 40 قد يلقى نفسه فجأة يتعامل مع مشاكل تتعلق بالرؤية، أو عنده حاجة للتأقلم مع هذه الأمور للمرة الأولى في حياته. من أهم هذه المشاكل اللي قد يتعرض لها الشخص في عمر 40 هي عدم القدرة على الرؤية القريبة، وبالتالي يلاحظ أنه هو عنده حاجة أنه يبعد أي شيء بيقراه من قدامه، مثل الموبايل أو مثل القراءة الكتب الموجودة قدامه، على أساس يشوفها بشكل أفضل. هذا التغير تغير طبيعي في العين.

0: نصائح طبية لعيون صحية مع الاستشاري الدكتور عمار المحمود.
1: العين مثل

يقراه من قدامه مثل الموبايل أو مثل القراءة الكتب الموجودة قدامه على أساس يشوفها بشكل أفضل. هذا التغير تغير طبيعي في العين وينتج نتيجة فقدان عدسة العين لمرونتها السابقة. مع الوقت ما بتعود هذه الطريقة تكفي بأن احنا نبعد الأجسام من قدامنا، وقد يحتاج الشخص لاستخدام نظارة القراءة. من الأمور الأخرى التي تتغير في عمر الأربعين أو اللي قد تحدث في عمر الأربعين هي ارتفاع ضغط العين أو ما يعرف باسم الماي الأسود أو الماي الأزرق، واللي يبدأ عادة في هذا العمر خصوصا في الأشخاص اللي لديهم تاريخ عائلي بهذا المرض. من المهم جدا بالنسبة لهؤلاء الأشخاص القيام بالكشف على العين في عمر الأربعين للتأكد من عدم وجود ارتفاع في ضغط العين أو ما يعرف باسم الماي الأسود، وفي حال تشخيصه في البداية بالإمكان علاجه من خلال القطرات والتحكم في ضغط العين وتفادي أي مضاعفات قد تحدث في المستقبل. الله يحفظكم.

عام 1783 انتصر الشيخ أحمد بن محمد الفاتح في معركة الزبارة ودخل البحرين ليضع فيها أركان الدولة الحديثة ويؤسس فيها حضارة تكمل العقد الفريد لسلسلة الحضارات التي تعاقبت على هذه الجزيرة. ومنذ ذلك الوقت وحتى هذه اللحظة

زالت هذه الدولة سباقة مزدهرة في ظل التعددية الثقافية والحضارية التي ترسم ملامح مملكتنا الواحدة، مملكة البحرين.

0: معالم
1: معالم
0: من البحرين. تلال مقابر عالم.
2: تقع تلال المقابر شمال الجزيرة، وتعد من أكثر آثار البحرين غموضاً. لقد انتشرت في عصر دلم من الألفية الثالثة إلى الأولى قبل الميلاد، وعصر تايلوس من القرن الثاني قبل الميلاد وحتى الثالث بعد الميلاد، وهي نادرة فيما يتعلق بعددها وكثافتها. وتلال المقابر الملكية في عالي هي التلال الأكثر إبهاراً. تكاثرت ورش صناعة الفخار بجوار تلال المقابر كثيراً على مر الأعوام، فقد أسس الحرفيون المحليون ورشهم حول المقابر، بل واستخدموا بعض غرف الدفن كأفران، ولا يزال صانع الفخار يحرقون قطعهم باستخدام الطرق التقليدية التي توارثوها عبر الأجيال.
0: معالم
1: معالم
0: من البحرين.

0: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
1: ألو؟
2: ألو؟
1: مشوار الظهيرة معك؟
2: أهلاً.
0: تذكرونه؟ البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات، ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة،
3: مشوار الظهيرة، مشوار الظهيرة
0: يعود من جديد، مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.

0: بيته.
1: إذاعة مملكة البحرين العربية
2: تأتيكم على التردد 102.3 FM.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعينا الأحبة، أخواننا وخواتنا الغاليين الأحبة في الله على قلوبنا دائما، حياكم الله معانا في مشوار جديد يتواصل ويتفاعل معاكم عبر أثير إذاعتنا الحبيبة إذاعة البحرين 102.3 FM. نحييكم واحنا نبتدي معاكم هذا المشوار اللي دائما يتجدد طبعا بتفاعلكم وبمشاركاتكم معانا من خلال آراءكم المميزة وصداكم الجميل اللي يوصلنا على كل المواضيع اللي نطرحها في هذا اللقاء. أوقات سعيدة دائما نتمناها لكم إن شاء الله عبر هذا الأثير اللي يشتاق لكم في كل يوم، وأكيد طبعا نرحب ونهلي بكل من يحب يتفاعل معنا ويتواصل معنا، سواء أي أحد يحب يتواصل مباشرة على 1-7-4-3-5-2-2، اللي يحبون يشاركونا عبر إنستغرام إذاعة البحرين الرسمي راديو بحرين على البوست الخاص بمشوار الظهيرة، والأحباب الغاليين اللي صراحة أنا وايد أتشرف وأسعد بتفاعلهم معاي مباشرة على حسابي الشخصي في الإنستغرام نسرين معروف. ما شاء الله عندي تفاعلات كثيرة وسعيدة جدا أن الكثير منكم فعلا يحرصون على أنهم يضيفون يعني رأي أو وجهة نظر في أي موضوع أطرحه من خلال هذه المنبر في مشوار الظهيرة. الكثير من الناس ساعات لما مثلا أتأخر في تنزيل الموضوع مثلا على السوشيال ميديا يأتيني رسائل وايد، عبد الله وين الموضوع لحين ما نزلتي؟ فزين أن أنتم تذكروني، وأكيد أنا سعيدة جدا بالتواصل معاكم. اللي يحب أيضا يسمعنا ويستمع للبث المباشر إلى قنواتنا التلفزيونية وموجاتنا الإذاعية في وزارة الإعلام على تطبيق BHTV and Radio. إذن في البداية أحلى تحية توصلكم من محبينكم في هذا اللقاء، وللتحية توصل مني أختكم المحبة دائما وأبدا نسرين معروف في الإعداد والتقديم، وتحية جميلة أيضا استقبلوها من أخوي المخرج المتميز حمد الشريان، حياكم الله.

يا هلا وغلا بكل من يتابعنا عبر أثير إذاعة البحرين 102.3 FM وبرنامج مشوار الظهيرة. أعزائنا دائما يقولون سرك في بير، لكن يظهر أن بعض الآبار فيها شبكة توزيع. تقول سر مثلا معين إلى شخص واحد وتوصيه، ترى أمانة لحد يدري ما قلت هالكلام إلا لك أنت، لأنك عزيز علي، لأنك غالي علي، لأني أثق فيك. وبعد يوم أو كم يوم عفوا تكتشف أن نص الجماعة يدرون بالسالفة والنص الثاني قاعدين ينتظرون التفاصيل. الغريب أن السر عادة ما ينتشر باعتراف صريح، يعني كل واحد تشوفه يقول حق الثاني بقول لك شيء بس لا تعلم أحد أو لا تقول حق أحد، والثاني يقول نفس الجملة للثالث وهكذا، إلى أن يصير هذا السر خبر عام وصاحب السر آخر من يعلم. بعيدا عن المزاح يمكن والغشمرة في هذا الموضوع، موضوع الأسرار يا جماعة مرتبط بشيء مهم جدا جدا جدا في حياتنا، وهو الثقة. لما الإنسان يتكلم مع شخص عن شيء خاص جدا فيه، أيا كان، مشكلة، شيء مضايقة، هم معين، قلق معين، أي موضوع، هو ما يعطيه مجرد معلومات، هو يعطيه جزء من خصوصيته. يمكن يكون في لحظة خوف، في لحظة ضعف، انكسار، فضفضة، وأكيد هذه الموقف ما يحب أحد يعرفه. يعني هو لما يعطيك أنت هذه السر أكيد لأنه هو واثق فيك. علشان كذي خيانة السر أحياناً تكون مؤلمة أكثر من السر نفسه، لأنك مو بس تكتشف أن هذه الكلام طلع وانتشر، تكتشف أن الشخص اللي أنت كنت تعتبره مساحة أمان في حياتك ما كان قد هذه الثقة للأسف. وباختصار في المقابل يبقى السؤال الأهم، هل كل شيء نحسه أو نمر فيه لازم نتكلم حوله لأي أحد أصلاً؟ هل تعلمنا التجارب أن بعض الأمور من الأفضل أن هي تبقى بيننا وبين نفسنا، ولا الإنسان بطبيعته يحتاج إلى إنسان آخر مثله يفضفض له ويحمل عنه جزء من ثقل الحياة والأيام؟ السؤال الأبرز اللي اليوم راح أطرحه عليكم، سرك في بير، كم مرة قلنا السر إلى شخص وبعد اكتشفنا أن البير الكل شرب منه؟ وهل سبق أن اتمنتوا شخص على السر وندمتوا بعدين؟ وهل كل الأسرار لازم تنقال أصلاً؟ شاركونا على هذه الموضوع.

تفاعلاتكم الجميلة. أنا ما شاء الله عندي كم كبير جدا من الرسائل اللي وصلتني حول هذه الموضوع، وحياكم الله حقيقة، وايد سعيدة بهذه التفاعلات، سعيدة أن مشوار الظهيرة اكتسب هذه الثقة بيننا وبينكم. يعني هذه المشاركات اللي توصلني يا جماعة ما شاء الله، خاصة عبر السوشيال ميديا وعلى حسابي الخاص، فعلا تثبت لي أن الكثير من الناس اليوم صار فعلا توجههم يعني بشكل كبير إلى المشاركة عبر السوشيال ميديا. إحنا قاعدين نشوف الآن الكثير من الناس يمكن فعلا تحب دايما تعبر عن آرائها بالطريقة المكتوبة على البوستات اللي تنتشر في السوشيال ميديا. الكل يحب يكتب عن رأيه ويعبر عنه، وهذا الشيء اللي أشعر فيه في برنامج مشوار الظهيرة، أنه صار له نمط وخط خاص فيه، خاصة أن الكثير من الناس صاروا يحرصون أنهم يعبرون عن آرائهم من خلال إرسال يعني رسائل مكتوبة حول المواضيع اللي نطرحها. خلوني أبتدي معاكم، وأول رسالة وصلتني من أم مينة المحرقية. حي الله أم مينة حبيبتي، تقول السلام عليكم أختي عبد الله، يعطيك العافية على هالموضوع المميز حبيبتي أم مينة. تقول صراحة أم عبد الله، أنا بصراحة تعلمت بالطريقة الصعبة أن مو كل شخص نرتاح له يصلح يكون مؤتمن على إسرارنا. مرة من سنين قلت إلى صديقة، يعني يفترض أن هي صديقة مقربة مني، عن مشكلة عائلية كنت أمر فيها، وكنت بس في ذي الوقت محتاجة أني أفضفض. وبعد فترة اكتشفت أن الموضوع وصل إلى ناس ما لهم علاقة فيني أصلا. أكثر شيء ألمني هو مو انتشار الكلام، لكني أني فقدت ثقتي فيها بعد هذه السنوات من الصداقة. من بعدها صرت أفرق بين الشخص اللي أستانس معاه مثل ما يقولون، أو أستأنس معاه، والشخص اللي فعلا أقدر أأتمنه على أسراري وخصوصياتي. كلامك جميل أم مينة، وأنا أتفق معاك أن يمكن اللي يؤلم مو انتشار هذه السر، يعني قد يكون السر ترى مو سر خطير بمعنى أن فيه تشويه لسمعة شخص أو شيء. السر ممكن يكون موضوع عادي ترى، بس مثلا الشخص اللي قال لك يبي يقوله بس لك أنت، ما يبي ينشره بين الناس. المؤلم أكثر مثل ما قالت أم مينة، فقدان الثقة، انكسار الثقة. الثقة إذا راحت في كثير من الأحيان ما ترجع يا جماعة الخير. شكرا أم مينة حبيبتي، أسعدتيني بهذا التواصل. أخوي خالد محمد يقول مرحبا أختي نسرين، أنا عندي قاعدة، أي شيء ما بي أحد يعرفه ما أقوله لأي أحد مهما كان، لأن بمجرد ما السر يطلع من عندك خلاص ما يسمونه سر، وأنت فقدت السيطرة عليه، حتى لو الشخص الثاني طيب وما عنده نية أنه ينشره، ولكن ممكن في لحظة عفوية أو مثلا لحظة غضب أو سوء تفاهم يطلع الكلام منه، أو ربما تلميحات حتى. لذلك أنا أسراري المهمة جدا أخليها عندي. كفو عليك يا خالد، وأنا أتفق معك. السر يقولون إذا طلع عن اثنين إذا طلع منك ما عاد سر، يعني خلاص ما يعتبر سر. السر أنه هو يكون بينك وبين نفسك. شكرا يا خالد يا أخوي. سارة العميري تقول صار لي موقف غريب اختي نسرين، قلت سالفة حق صديقة لي، وهذه السالفة كنت اعتبرها انها هي خاصة جدا فيني، وبعد فترة سمعت واحدة ثانية تقولها لي وكأنها تعطيني معلومة جديدة، وما تدري ان السر اصلا يخصني انا. وقتها ما عرفت صراحة اضحك ولا ازعل. من يومها عرفت ان جملة بس بيني وبينك أحياناً هي أخطر جملة ممكن تسمعينها في التاريخ. شكراً يا سارة، أتفق معاك، خاصة اللي يعني تيجي تقول لك بقول لك شيء بس لا تقولين حق أحد، ترى يعني خلي بيني وبينك، ترى ما حد يدري وما قلت حق أحد. يا جماعة ترى هذه أحياناً مجرد كلام، أنا ما عمم، أكيد إحنا ما نستخدم لغة التعميم أبداً، ولكن نتكلم عن مواقف ممكن تكون فعلاً واقعية وموجودة. حتى اللي يقول لك إنه ترى هذه بيني وبينك وما بقول حق أحد، لا يا جماعة، ترى أحيانا مثل ما قال قبل شوي أخوي خالد، أحيانا يمكن في لحظة عفوية أو سوء تفاهم بسيط ممكن يطلع يقول كم كلمة ويفضح هذه السر.

حبيبتي سارة شكرا لك على التواصل. بو يوسف من لبسيتين حياك الله يا بو يوسف، يقول السلام عليكم عبد الله، موضوعك اليوم قوي وايد، مو كل شخص ينقل السر يكون سيء النية، احيانا بعض الناس طبيعتهم هم ما يعرفون يحتفظون بالكلام ويتحمسون وايد في السوالف وينسون ان المعلومة خاصة، لذلك اعتقد ان المسؤولية مشتركة، لازم نعرف الشخص قبل ما نحمله سر أكبر من قدرته على الكتمان. كفو أبو يوسف كلامك وايد حلو، يعني بما معنى خلونا شوي نوقف عند مسج أبو يوسف. أوكي، أنا عندي مثلا صديق غالي علي قريب مني أعزه يعزني بين عشرة عمر وايد أشياء حلوة، أوكي ما اختلفنا، بس ربما أنا أعرف مع العشرة طبيعة هذه الإنسان، مثلا هو شوي من نوع اللي يعني شخصيته ما يعرف يسكت. ترى يا جماعه في وايد كذي ناس، يعني ما يعرفون يخشون السالفه، مثل ما يقولون يعني يد، احنا ساعات نقول يعني قلبه يحكه يبي يتكلم مو بقادر. فاذا انا فعلا شعرت لو 1% ان هذه الانسان او هذه الشخصيه من هذه الفئه اللي ما يقدر يود روحه، ليش اروح اقول له ذي الكلام؟ أفضل أني أنا أحتفظ فيه لنفسي، بالعكس هو صديق عزيز علي وعلى العين والرأس والنعم فيه، ما عندي مشكلة وياه، بس ما في داعي أني أنا أقول له سري إذا عرفت أنه يمكن شخصيته أنه ممكن يضعف في لحظات، ممكن ما يود لسانه مثل ما يقولون. فشكرا يا أبو يوسف على التنبيه، هذه جزئية وايد مهمة. نورة ماجد من السعودية، أهلا وسهلا يا نورة، حي الله للسعودية، تقول السلام عليكم أختي نسرين، منورين حبيبتي نوركم يا نورة. تقول أنا بالنسبة لي الإنسان يحتاج يفضفض، مو صحي إن الواحد يخزن كل شيء في داخله، لكن المهم تختار الشخص الصح. عندي أختي حبيبتي يعني هي مكمن أسراري، وطبعا أكيد هذه بالنسبة لي نعمة كبيرة جدا، ومستحيل أي شيء عندي أقوله لأي أحد غيرها. أكيد يا نورة حبيبتي، الله يخلي لك أختك ونعمة الخوات، طبعا أكيد يعني نعمة عظيمة وجميلة، خاصة يعني الأخوان والخوات هما سند وظهر وعزوة وذخر. يمكن البعض بيقول والله في حالات، أنا إحنا ما نتكلم عن الحالات، خلينا نقول الشاذة، احنا نتكلم عن يعني خلينا نقول الفطرة السوية في العلاقات الأخوية، الفطرة الطبيعية ان تكون العلاقات الأخوية علاقات محبة عضد وسند وأخوة وخوف على بعض، يعني فاهميني يا جماعة صح؟ ففعلا يعني الأخوان والخوات اكيد هما اكيد احنا نقول من المفترض واكيد بإذن الله يعني هما يؤتمنون على الأسرار. شكرا لك حبيبتي نورة، الله يخليكم البعض. بو جاسم يقول مساك الله بالخير اختي نسرين، اكثر شيء يضحكني اللي يقول لك ترى فلان قال لي سر بس ما بقول لك شنو هو. شلون يعني؟ بالنسبة لي حتى هذه خيانة للسر، لان مجرد انك تقول ان عند الشخص موضوع سري، انت بديت تفتح باب الفضول والأسئلة عند الناس المتطفلين. إذا أتمنك شخص حتى وجود السر نفسه عندك المفروض ما تعلن عنه. نعم يا أبو جاسم فعلا كلامك وايد صح، وهو عين العقل، شخص قال لك سر المفروض حتى ولا كائن على وجه هذه الأرض يدري أن أنت تعرف هذه السر، ولا كأنك أنت سمعته ولا عرفته ولا ولا ولا. فعلا ما شاء الله عليكم يا جماعة اليوم، ودايما أقول زواياكم اللي تركزون فيها على الموضوع جدا جميلة. هدى تقول مرة مع عبد الله أنا ندمت، مو لأني اخترت الشخص الغلط، لكن لأني قلت سر وأنا منفعله، بعد ما هديت اكتشفت أني أصلا ما كنت محتاجة أقول كل هذه التفاصيل. أعتقد أحيانا وقت الحزن والغضب نخسر جزء من خصوصيتنا لأن نكون محتاجين أحد يسمعنا. فعلا هدى أتفق معك، في أوقات الحزن الشديد يكون الواحد منفعل، أو لحظات اليأس، أو لحظات أن الواحد يكون مثقل بالهموم، فساعات

ويبتدي يفضفض، يبتدي يتكلم عن أشياء يمكن تكون خاصة فيه المفروض الناس ما تعرفها. وبعدين لما يهدى ونفسيته ترتاح يكتشف أنه ترى أنا ليش قلت هذه الأشياء. فنصيحة هدى في مكانها، لما تكون حزين أو وايد غضبان أو منفعل اختلي بنفسك أحسن، ولا تقعد مع الناس ويمكن تتكلم في أمور أنت ما تبي تقولها من الأساس. إذن خلكم معنا في مشوار الظهيرة، أجواء حلوة مستمتعين فيها، وأكيد دائما إن شاء الله نفتح لكم قنواتنا وقلوبنا قبل القنوات مفتوحة لتواصلكم.

تحية حب لكل من يتابعنا، واليوم نتكلم عن سالفة سرك في بير. وقلنا كم مرة يا ترى قلنا سر الشخص وبعد فترة اكتشفنا ان البير الكل شرب منه؟ وهل سبق ان اتمنت وشخص على سر وندمته بعدين؟ وهل كل الاسرار من الاساس لازم تنقال اصلا؟ خلونا نتفكر فيها. طبعا سعيدين بتفاعلكم معانا، اللي يحب يسمعنا ايضا عبر تطبيقنا على BHTVN Radio، اي حد اذا يحب يتصل لنا على 1743522، والحبايب الغاليين اللي قاعدين يتحفوننا برسائلهم، سعيدة جدا بتفاعلاتكم الجميلة ومسجاتكم الحلوة. وصلنا اخر مسج كان من هدى ابو عبد الله، مساك الله بالخير، يقول السلام عليكم اختي عبد الله، مسا عليك بالنور والسرور، حياك الله يا ابو عبد الله. يقول انا عندي صديق من ايام المدرسه، اعرف انه ممكن يختلف معاي ويمكن نزعل من بعض، لكن متاكد ان اسراري ما يستخدمها ضدي، هذه بالنسبه لي اعلى درجات الصداقه. مو انكم ما تختلفون، لكن ان الخلاف ما يحول الامانه إلى سلاح. جميل، كلام وايد حلو، مقولة حلوة، حكمة حلوة من أبو عبد الله. أبو عبد الله يقول خاصة حق الإخوان والأصدقاء الربع، مو إنكم ما تختلفون، طبيعي إن إحنا نختلف في بعض الأحيان، الحياة سبحان الله قائمة على الاختلاف، هذا شيء طبيعي.

0: ولكن ما نحول هذا الاختلاف أو هذا الخلاف، ما نحول فيه الأمانة اللي تمنى عليها إلى سلاح نستخدمها ضد هذه الطرف الآخر اللي هو المفروض يكون صديق لنا. باخذ اتصال على السريع. مساء الخير.
1: ألو، هلا نسرين.
0: هلا حبيبتي منى.
1: هلا والله، هلا حبيبتي، شلونك؟
0: يعطيك الصحة والعافية.
1: وياك حبيبتي.
0: شخبارك منى؟
1: تمام الحمد لله.
0: عاد تصدقين منى، سبحان الله، توني كنت باقرة مسج من منى، إلا أنتي متصلة، أقول لي يكون هي منى.
1: الله يزيد
0: المنوات الحلوات. حبيبتي منى تفضلي.

0: الاثنين يتكلمون زين يقولون مثلا عرفتوا فلان نسي شذي, اقول استغرب يعني احنا ايه تقول لكم انه لا يطلع برا,
1: لا يطلع بالضبط.
0: زين شلون تطلعينه برا وهي ذاتها فقيره, لا تطلعين اسرارنا بينك.
1: حلو منى,
0: استغرب منهم.
1: اي والله منى يعني ما شاء الله عليك حطيتي يدك على زاويه وايد مهمه بعد في الموضوع منى,
0: لان هاي صدق فايدينها لهالنون. يعني ساعات اروح مكان انا عرب الاشياء دي كامل عندي المره كامل عرب
1: بالضبط.
0: في واحده تقول ترى فيها شيء كذي انزل, هي قالت لي تقولين
1: بالضبط يعني هي يمكن مثلا مثلا قالت لك انت وهي اي بالضبط.
0: انا اقعد وياهم كني اول مره اسمع الصوت,
1: فاهمه عليك صح
0: وما تكلم ولا اقول اي صح قالت لا اسمع واسكت, بس ما اعرف الناس اللي يعني يقولون كلام اذا قالوا لهم سر ما يخلونه سر صراحه. اي
1: بالضبط. بس تدرين منى هذه الجزئيه اللي انت تكلمتي عنها ما شاء الله عليك, ترى هي توعيك ان هذه الحين الانسان اللي راحت وتكلمت لازم تكونين حذره منها.
0: أي معنى ما اتمن عليها ولا في شيء.
1: اي بالضبط, معناته ما دام هي افشت السر
0: سالفه ما اقولها قدامها. اي والله.
1: بالضبط صح كلامك منى, سبحان الله. يعني شوفي ساعات في ناس تمر عليك مواقف فعلا المواقف هذه تكشفهم لك. الحين انت فعلا انت كنتوا مثلا ثلاث وواحدة قالت سر قدامكم انتو الثنتين, ما دام الثانية عرفتي انها راحت تكلمت خلاص الثانية معنات اكس ما اقول لها ولا شيء
0: ولا تكلم في شيء جاي موجودة
1: بالضبط
0: ولا
1: وتكونين وايد حذرة في التعامل معها.
0: اي
1: صح كلامك,
0: درس انه ما تكلم قدامها.
1: نعم منى فعلا شكرا لك على طرح هذه النقطة المهمة وايد منى حبيبتي. الله يسعدك ان شاء الله, مع السلامة. المسج اللي كنت بقراه من اختنا منى الثانية, حياك الله يا منى, تقول مرحبا مع عبد الله. المشكله ان بعض الناس يعتبرون سر غيرهم ماده حلوه للميالس, واذا قلت له مثلا ليش تتكلم يقول انا قلت بس حق واحد حق شخص واحد. طيب يعني هذا الشخص قال لشخص واحد وبعدها صار الموضوع عند 20 واحد, السر ما يحتاج الا اول واحد في السلسله وبعد ذلك بيصير عند كل الجماعة. فعلا منى صدقتي, المشكلة إن في ناس وايد عن نظرتهم للسر, أنا ما قلت حق أحد إلا بس حق واحد. لا يا جماعة أهو سر, ما يصير أنت تروح تقول لا حق واحد ولا حتى نص واحد يعني سر خلاص. عموما احنا متواصلين معاكم في هالأجواء الجميلة أكيد مع مشوار الظهيرة ومستمتعين, وموضوعنا اليوم مثل ما قلنا سرك في بير, خلكم ويانا.

من مركز الأخبار تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. موجز الأخبار.

السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. لدى حضور معاليه احتفال صندوق النقد العربي باليوبيل الذهبي بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيسه، وزير المالية والاقتصاد الوطني يؤكد على الدور الهام الذي تطلع به المؤسسات المالية في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية، لافتا معاليه إلى ما توليه مملكة البحرين من اهتمام وحرص متواصل لتعزيز التعاون والتنسيق مع مختلف المؤسسات المالية. وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ يؤكد أن قرار إنشاء وحدة الجرائم البيئية والصحة العامة يمثل خطوة نوعية تدعم إنفاذ التشريعات ذات الصلة بالبيئة والصحة العامة، موضحا أن تخصيص وحدة نوعية لمباشرة التحقيق والتصرف في البلاغات البيئية ومتابعتها أمام المحاكم سيعزز كفاءة وفعالية الملاحقة القضائية للانتهاكات البيئية. وزيرة الصحة تبحث مع وفد من المركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها سبل تعزيز التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات بين الجهات الصحية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما يسهم في دعم وتطوير منظومة الصحة العامة والوقاية الصحية. وزير

0: المنظمة الاجتماعية يبحث مع المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية لدول الخليج العربية مستجدات العمل الاجتماعي الخليجي والجهود الرامية إلى تطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتعزيز كفاءة البرامج والمبادرات المواجهة للفئات المستفيدة. تحت رعاية سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله انطلاق أعمال النسخة الثانية من مؤتمر ومعرض الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي 2026. وللتعرف أكثر على المعرض ننتقل إلى الزميل خالد العون المتواجد حاليا في مركز البحرين العالمي للمعارض. نرحب بك الزميل خالد، وهل تنقل لنا صورة مجريات اليوم الأول من مؤتمر ومعرض الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي؟
1: تم تواجد اليوم في مركز البحرين العالمي للمعارض، حيث الحركة منذ ساعات الصباح حاضرة في أروقة المعرض وقاعات المؤتمر مع انطلاق أعمال النسخة الثانية من مؤتمر ومعرض الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي 2026، والذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ضمن فعاليات الأسبوع الإسكاني الخليجي الرابع الذي تستضيفه أيضا مملكة البحرين. هنا تتوزع الفعاليات بين جلسات رئيسية وحوارات متخصصة، فيما يشهد المعرض المصاحب حضورا للجهات المشاركة والشركات العقارية وأيضا البنوك والمؤسسات التمويلية، وسط أيضا توافد الزوار والمختصين للاطلاع على المشاريع والبرامج والحلول المطروحة في القطاع الإسكاني. أما داخل قاعات هذا المؤتمر هنا في مركز البحرين العالمي للمعارض، فالنقاش يتجه أيضا إلى ملفات تمس مستقبل الإسكان بشكل مباشر، الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وأيضا الحلول التمويلية والمجتمعات المستدامة والتقنيات الحديثة، إلى جانب أيضا تجارب خليجية حاضرة لتبادل الخبرات واستعراض نماذج مختلفة في تطوير هذا القطاع. إذن فعاليات متواصلة على مدى اليوم تجمع صناع القرار والمختصين وممثلي القطاع الخاص، وتفتح أيضا مساحة واسعة للنقاش حول مستقبل السكن الاجتماعي والحلول القادرة على مواكبة الاحتياجات السكنية خلال أيضا المرحلة المقبلة.
0: وزارة الخارجية تعرب عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطة تفتيش أمنية شمال غرب جمهورية باكستان الإسلامية، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص، معربة عن خالص تعازيها ومواساتها إلى الحكومة والشعب الباكستاني الشقيق وإلى أهالي وذوي الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل. مملكة البحرين ترفع حصيلتها في دورة الألعاب الآسيوية 20 المقامة في أيتشينوغيا إلى 14 ميدالية ملونة بواقع 9 ذهبيات وفضيتين و3 ميداليات برونزية، محافظة على موقعها في المركز السابع آسيويا والأول عربيا. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM.

علمتنا البحرين إن الفرجان ملفة وأمان، وإن الجيران عزوة ودار. علمتنا البحرين إن القهاوي لمة وحزاوي، وإن مجالسنا مدارس وديار. علمتنا البحرين إن الكرم والجود أصل طبايعنا، وإن السنع سمة تميزنا. نعم، هذه هي البحرين.

نجدد لكم التحية والمحبة أحبتنا، وإحنا معاكم في مشوار الظهيرة. واليوم سالفتنا جميلة، تكلم عن الأسرار. ويا ما سمعنا سرك في بير، كم مرة يا ترى إحنا قلنا السر الشخص وبعد فترة اكتشفنا أن البير وايد ناس شربوا منه؟ وهل سبق أن ائتمنتوا شخص على سر وندمتوا بعدين؟ وأساساً السؤال اللي وايد مهم، هل كل الأسرار لازم تنقال أصلاً؟ طبعاً مشاركات جميلة ما شاء الله قاعدة توصلني. فيه طبعاً أخونا ومستمعنا العزيز أبو عبد الله اللي دايماً يشاركنا، يقول هلا بمشوار الظهيرة اللي لفاني وبعدد مستمعيه 2000 هلابة. ويقول يعني السر لو طلع من بين اثنين، يقول أتوقع أنهم يقصدون الشفتين، يعني هما الاثنين. الاحتفاظ بالسر لنفسك ما لم تكون هناك ضرورة ملحلة. حافظوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، طبعا حسب كلام أبو عبد الله الله يحفظه. ويقول والله البير في وقتنا مو مثل بير زمان أول، الحين يسهل النزول له. يعطيك الصحة والعافية أبو عبد الله. أيضا رسالة من ختنا الغالية لطيفة تقول مساك الله بالخير حبيبتي. إيه والله أمنا لهم على سر لكن طلعوا مو قد الأمانة، وتعلمت أن سر يكون حق نفسي وما أقوله حق أحد، وإذا ضاقت فيني الوسيعة قلت بس حق خواتي ولا ألقى غيرهم. الله يحفظكم إن شاء الله ويخليكم حق بعض حبيبتي أختي لطيفة. قاعدة أشوف المسجات، ما شاء الله عندي وايد مسجات وشوي اختلطت علي الحين المسجات اللي على السوشيال ميديا. أنا وين وصلت؟ وصلت عند منى. منى صح؟ اي منى. بو محمد حياك الله يا بو محمد من الرفاع، يا هلا ومرحبا بهالرفاع كلهم. يقول السلام عليكم أم عبد الله. عليكم السلام. يقول أنا أشوف أن في فرق بين السر والخصوصية، مو كل شيء ما أقوله للناس يعتبر سر، لكن عندي تفاصيل في حياتي ما أحب أشاركها أصلاً، مو لأنها خطيرة ولكن لأنها خاصة فيني. باختصار أحس أحياناً مجتمعنا صار يتوقع أن الإنسان لازم يشرح كل شيء عنه للآخرين. صح كلامك محمد، الكثير من الناس في مجتمعاتنا صار عندهم فضول أن يبون يعرفون كل شيء عن الناس في حياتهم، يعني حتى أدق التفاصيل، حتى الأمور الخاصة اللي يمكن البعض يعتبرها أنه هي شيء خاص فيه، ويمكن هي تندرج تحت بند الأسرار الشخصية، مو شرط أنك كل من يعرفه. يعطيك الصحة والعافية أبو محمد. مريم الكواري حياك الله يا مريم، تقول أم عبد الله مساك الله بالخير بالنور يا الغالية. تقول أكثر سر ندمت أني قلته كان عن قرار كنت أفكر فيه قبل ما أحسمه فعليا، أول ما قلته بدت الآراء والتدخلات الغير طبيعية وكل واحد صار يوجهني بطريقته أهوى. تعلمت من بعدها أن الخطط بالذات الأفضل أحيانا ما نتكلم عنها إلا بعد ما تكتمل. جميل جميل جميل جميل يا مريم. يمكن أحياناً في أشياء في حياتنا، قرارات، خطط معينة، أفكار، ترى الأفكار يا جماعة حطوا بالكم أن احنا في كثير من الأحيان لازم نخليها تحت بند الأسرار. يعني أنت مثلاً الحين لما تكون مثلاً في مؤسسة معينة، أوكي، وعندك مثلاً خلي نقول فكرة أو خطة لتطوير العمل مثلا او زياده الانتاجيه، اوكي، هذه الفكره او الخطه مو انت الان قاعد تشتغل مثلا من منطلق تيم، يعني مثلا انتم كلكم اشتغلوا في تيم واحد وطلعوا افكار، لا، انت مطلوب منك مثلا كموظف بشكل فردي انك تطور، انك تزيد الانتاجيه، انك تبتكر، انك تفكر في اشياء. إذا كانت عندك فكرة مثلاً معينة لا تتكلم فيها قدام كل من هب ودب، لأن حتى حتى الأفكار ترى يا جماعة الخير ممكن تكون معرضة للنهب والسرقة. في ناس يبوقون الأفكار

ياخذونها وينسبونها لنفسهم. عشان كذي إذا كانت عندك فكرة وتعرف إن هي فكرة جوهرية وبالعكس بتكون جديرة بالمتابعة بالتنفيذ بالاهتمام إن هي تؤخذ بعين الاعتبار، لا اكتبها طورها، يعني صممها بطريقة مبتكرة بس احتفظ فيها لنفسك إلى الوقت المناسب. حطها في خانة أسرارك اللي ما تتكلم فيها قدام أي أحد. اخذوا هذه النصيحة. شكرا مريم حبيبتي على مشاركتك هذه التجربة المهمة. علي الذبياني حياك الله يا علي من الإمارات، أهلا وسهلا يا علي، حيا الله إخواننا وخواتنا الغاليين في الإمارات. يقول أمسي عليك بالخير أختي نسرين، حياك الله وحيا الله أهل الإمارات كلهم. يقول والله يا أختي أنا كنت من النوع اللي حب يتكلم عن كل شيء قدام الربع والأصدقاء، لكن مع العمر صرت أكثر تحفظاً، مو لأني ما أثق فيهم لكن لأن الإنسان كل ما كبر يعرف أنه مو كل موقف يحتاج رأي من الآخرين. أحياناً الواحد يعرف الجواب داخله ويحتاج فقط أنه يعطي نفسه فرصة. كفو عليك يا علي، في أشياء تثبتها لنا الأيام والخبرة والتجربة الحياتية والمواقف اللي نمر فيها أنه مو كل شيء إحنا لازم نتكلم فيه، مو كل تجاربنا لازم احنا نتكلم عنها، مو كل افكارنا، مو كل ارائنا، مو كل توجهاتنا، مو كل قناعاتنا، اشياء كثيره. شكرا يا علي، بارك الله فيك والله ييسر لك ان شاء الله كل خير. فاطمه تقول مع عبد الله اعتقد من اصعب الاشياء ان شخص يكشف سرك ثم يقول لك انا قلت حق فلانه لانها مثل اختي. طيب هي مثل اختك انتي مو مثل اختي انا. صدقتي يا فاطمه، أنا لما عطيتك السر كنت أثق فيك أنت تحديداً، أنا مالي شغل في أختك أو اللي مثل أختك، مو في دائرتك الاجتماعية كلها، يعني أنا كنت أثق فيك أنت تحديداً. فعلاً فاطمة كلامك وايد حلو، يعني أستغرب الناس اللي يقولون يعني ساعات إذا مثلاً يبرر أنه والله ليش رح تكلمت عن ذي الموضوع مثلاً، يقول ما كنت حق أحد، لا ترى بس حق أخوي ولا حق أختي ولا ترى ما حد يدري إلا أمي إلا أبوي إلا أخوي. يا جماعة الخير ما له علاقة من اللي يدري، أنت أساساً ليش تروح تتكلم؟ هذه أبوك أنت، أخوك أنت، أختك أنت، ما لهم علاقة في الشخص دي اللي قال لك الموضوع أو عطاك الثقة. ففعلاً فاطمة والله عجبتني وايد سالفة إنه طيب هي مثل أختك أنتي مو مثل أختي أنا، صح كلامك. أبو راشد حياك الله يقول والله مع عبد الله مرة شخص قريب مني قال لي موضوع حساس وبعد سنوات صار بيني وبينه خلاف، رغم هالشيء أبدا ما خطر على بالي ولو للحظة أني أذكر الشيء اللي قال لي. بالنسبة لي السر ما تنتهي أمانته بانتهاء العلاقة. كفو عليك، هذه لأنك أصيل يا أبو راشد وإنسان كفو وقد المسؤولية مثل ما تفضلت. الإصرار ما تنتهي صلاحيتها بمجرد أن العلاقة انتهت بيني وبين الشخص اللي قال لي ذي السر أو أني الحين أنا اختلفت معاه. السر يبكى سر لآخر نفس لي في حياتي، يعني أنا الله يعطيكم الصحة والعافية طول العمر أرحل بعد عمر طويل وشايلة هذه السر معاي ما حد يدري عنه. كفو عليك يا أخوي براشد، الله يحفظك إن شاء الله. شيخ المعضادي حياك الله يا شيخ، أهلا وسهلا. تقول والله مع عبد الله في رأيي الإنسان لازم يكون عنده شخص واحد على الأقل يشعر معاه بالأمان الكامل. الحياة صراحة فيها وايد ضغوطات وفيها مشاكل وفيها هموم، الفضفضة أحيانا تخفف نص المشكلة، لكن مهم جدا نختار هالشخص الصح. يمكن هذا الاختيار يحتاج سنوات، يحتاج مواقف، يحتاج عشرة عمر، مو لأن شخص بس هو لطيف معاك تعطيك كل مفاتيح حياتك. أكيد شيخة، أكيد أكيد أكيد أتفق معاك جملة وتفصيلا، مو كل شخص بس لأنه طيب أحليو والله تشوفه والله يضحك لي ويحبني ويعزني ويتغشمر وياي خلاص معنات أن هذه الإنسان والله وايد أحليو، بقول له أسراري وبقول له كل مفاتيح حياتي. لا، الحياة بتثبت لك من هو فعلا الشخص اللي فعلا يستحق أن أنت تأتمنى على هذه الأسرار أو هذه الأمور الخاصة. شكرا يا شيخة.
بدر يقول السلام عليكم اختي معي.

عبد الله ومساكم الله بالخير جميعا. مساك الله بالنور يا بدر. يقول انا اقول دائما لا تختبر الناس باسرارك. في ناس يقولون سر بسيط لشخص عشان يشوفون هل ينقله او لا. بالنسبه لي اذا وصلت لمرحله انك تختبره فانت اصلا موافق فيه، فلا داعي انك تعطيه اسرارك من البدايه. جميل بدر، فعلا فعلا المسألة الأسرار ما فيها اختبارات. أنا ما بقول له سر بسيط وبنتظر بشوف هو يتكلم ولا لا. ما دام أنا عندي شك 1% أن هذه الشخص ما يقدر يود روحه، أو شخص ربما لا يؤتمن على الأسرار، أو الثقة فيه مو كاملة، ما أقول له أي سر مهما كان. أم زينب حياك الله صديقتنا الغالية، وحشتينا. تقول والله مع عبد الله كل يوم موضوعك أحلى من قبل. حبيبتي أم زينب والله أنتوا الأحلى. تقول مرة صديقة قالت لي سر وأنا تمنيت من داخلي إنها ما قالت لي، لأن كان موضوع وايد ثقيل ويضايق وصرت أحمل همها معاها. أحيانا نحتاج نفكر أيضا في الشخص اللي بنتكلم له، هل هو قادر يتحمل هالمعلومة ولا إحنا بنحمله عبء نفسي؟ لأن تحديدا هذه أنا اللي صادني صراحة مع عبد الله. حبيبتي أم زينب الله يسعدك، أكيد أنت إنسانة حساسة وقلبك طيب ورحوم، عشان كذي أنت وايد تأثرتي. يعني يمكن أكيد اللي قالت لك في نوع مثلا من الألم، أو حسيتي أن أنت همها هذه اللي في داخلها وانقلت لك كأنه صار هم عليك أنت. وفعلا ترى يا جماعة يعني كلمة أم زينب ترى حقيقية. ساعات إحنا بعض الأسرار اللي عندنا أو بعض الأشياء الخاصة هي هموم وايد ثقيلة علينا، فلما نشاركها مع أشخاص آخرين لازم بعد نختار إحنا من بنقوله، لأن يعني ساعات يا جماعة ترى في ناس ما يتحملون، يتعبون نفسيا لما يعرفون مثلا سالفة معينة مثلا عن إنسان عزيز عندهم أو قريب منهم، يعني شيء خاص فيه، ويدرون أنه قاعد يمر بكل ذي، ترى ما يتألمون وايد مثل ما هو يتألم. حبيبتي أم زينب الله يجبر بخاطرك دايما إن شاء الله. حسن أبو محمد حياك الله يا أبو محمد، يقول أنا أشوف أكبر غلط أن الإنسان يتكلم بأسراره وقت الخصام مع شخص ثالث، لأن غالبا يكون متأثر ويعطي تفاصيل أكثر من اللازم، وبعد ما يتصالحون يظل الشخص الثالث يعرف كل شي صار بين هالاثنين. لذلك مشاكل العلاقات تحديدا الأفضل ما تطلع لكل الناس. يا سلام عليك يا أبو محمد حسن أخوي، شكرا لك. خاصة هذه نصيحة مثلا الآن إخواني وخواتي شركاء الحياة بالتحديد الأزواج والزوجات، الله يبارك لكم ويصلح حالكم ويهديكم ويهدي سركم بيوتكم إن شاء الله. أي شيء يصير بينكم لا تتكلمون فيه قدام أي أحد، لا زملاء عمل لا أصدقاء. الشيء اللي يصير داخل البيت من مشاكل وأمور خاصة خلوها بينكم أنتوا الاثنين، حتى لو كانت في خلافات عميقة بينكم لا تطلعونها، لأن أنتوا يمكن الحين متخالفين اليوم في بينكم مشكلة داخل البيت أو في حياتكم الزوجية أو الأسرية، بعد فترة إن شاء الله الله بيصلح بينكم بتنتهي هذه المشكلة. بس مو حلو أن في ناس خارج أطراف العلاقة اللي تجمعكم بيكونون عارفين هذه الأشياء اللي صارت، فلا تتكلمون أبداً. وحسن نصيحته في مكانها، أبو محمد عفواً أخوي حسن، وأنا وايد أتفق وياه. ما شاء الله الوقت يدارك، بحاول أقرأ آخر ربما رسالة أو رسالتين. إيمان تقول بعض الأسرار لازم تنقال، خصوصا إذا الموضوع فيه أذى أو خطر أو شخص محتاج مساعدة، مو كل كتمان فضيلة. إذا طفل مثلا قال لك إن أحد يؤذيه مثلا أو يتعرض له وطلب منك ما تقول حق أحد، لا، هذه حماية الشخص أهم من وعد السرية. لا أكيد هني الموضوع يختلف تماما أختي إيمان، شكرا لك على التنبيه حول هذه النقطة. آخر مسج من أبو أحمد يقول أنا أوافق إن مو كل سر لازم يكتم، في فرق بين سر شخصي وبين معلومة ممكن سكوتك عنها يسبب ضرر، نفس ما قالت إيمان سبحان الله. الحكمة إن الإنسان يعرف متى يكون الكتمان أمانة ومتى يصير السكوت خطأ. آخر رسالتين ما شاء الله بالصدفة يعني متشابهين ومضمونهم واحد وكلامكم وايد صح وأتفق وياكم. قبل ما نختم بشكل سريع بس خلوني أقول لكم شغلة، في النهاية السر مو مجرد كلام ينقال وينتهي، السر ثقة، والثقة إذا انكسرة

صعب ترجع مثل قبل، لذلك خلوا أسراركم عند من يعرف قيمتها ويحتفظ فيها ويحترمها، وتذكروا أن مو كل ما في القلب لازم ينقال، أحياناً بعض الأشياء تحفظها مكانتها لما تظل بينك وبين نفسك أنت فقط. في الختام أحلى تحية لكل من شاركنا اليوم، أخذكم المحبة نسرين معروف الإعداد والتقديم، وتحيات أخوي المخرج المبدع حمد الشريان، نلقاكم بكرة على خير في مشوار الظهيرة، مع السلامة.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: ومضة.
1: تعرف إن حول 60% من استهلاك الكهرباء مرتبط بالتكييف، والتوفير أحياناً يبدأ من أشياء بسيطة. فلتر نظيف يعني كفاءة أفضل. غرفة غير مستخدمة، المكيف فيها مو ضروري يشتغل. نوافذ وبيبان مغلقة بأحكام تساعد على بقاء البرودة. درجة حرارة المكيف المناسبة تفرق في الاستهلاك. تفاصيل صغيرة وفرق كبير.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: انتظار الهدف.
2: كل شيء بوقته، خصوصا إذا كنت ناضج وجاهز. كل شيء يجي لما تقدر ترسمه في خيالك وتقوله في كلماتك وتحسه في مشاعرك. أنت تستحق الأفضل، فتوقع حدوث الأفضل، لأن كل شيء تتوقع يصير. وتذكر قبل لا ترفع يدك للسماء عشان تطلب رغباتك وأحلامك، تأكد أول شيء أنك تستقبل بشكل جيد، تأكد أنك منسجم شعوريا مع طلبك، وتأكد أنك في حالة رغبة لا مقاومة.

0: شعبية.
1: ألا يا حمود ما ما شفت الخبر.
2: تراثنا الأصيل

0: تأليف أميرة نجم، إخراج أسامة المزيعل.
1: هدد له رقابة، اكو حد هاد المكتبة وقاعد يدخن آخر الدنيا، وين هذا اللي ما الكروت؟
2: نعم نعم شتبي؟
1: شبي؟
2: نعم ايش عندك خير؟ ايش فيك قاعد تحلطم من الصبح؟ نعم
1: انا شبي، العلم كان 40 سنة في الكرسي هذا، 40 سنة انا قاعد ورا الطاولة واخدم العالم.
2: اي خلاص
1: مو مثلك، هاد شغلك ورايح تمشى
2: 40 سنة، روح ارتاح ببيتكم. يلا يلا
1: تقعد عن الغلط، عاد يلا عن الغلط، ما عرفتني منو انا.
2: منو انت؟ ايش تبي؟ منو انت؟
1: اسأل ربعك خل يعلمونك منو انا.
2: اي والله هذا اللي الحين بقى.
1: وين هذه؟ وين المسؤول هني؟
3: تعود من المساير
2: ذبحنا هذا جاي صارخ علينا مصباح الخير، انت وانت من هذا؟
3: ما يخالف خليك في شغلك حسين، الله يهديك. بس تعال بمكتبي.
1: انت انا انا اشوف شيء غلط، تنبط شبدي.
3: ماكو غلط،
1: هدد احنا لازم نبني هالوطن، نبني الوطن من من من اعماقنا. هذا لازم يخدم المواطنين. هاد مكتبه وقاعد يدخن.
3: ما يخالف خلش لك عليه، انت مالك شغل فيه. انت قول لي ايش تبي الحين ياي.
1: انا ما اقدر، انا شبي. تعال خل اقول ايش شبي.
3: تعال
1: قاعد يمي وخر شوي لو سمحت.
2: اخذي انا بروح هناك ادخن
3: ورا. اي ما يخالف
1: راح يدخن
3: ورا. كذي يعني تي تفضحني قدام الناس كل يوم
1: الثاني. ايش
3: تبي الحين ياي وقت الدوام؟
1: الحب جارني، الحب الوله، انا ولهان عليك يا بنت الحلال.
3: يا حبيبي ولهت عليك. يضيق
1: خلقي، قلت اخاف للحين ما تغذت، ما تريقت، ما فطرت، اروح اجيب لها يوامع او اجيب لها كابتشينو.
3: حسين علي انا هالحكي؟
1: لا والله والله.
3: شايبك المستوصف.
1: مستوصف؟
3: ايه.
1: يا شوفك
3: ايش حقه؟
1: ايش دفاشه؟
3: دق علي تليفون. على خل متي دش علي المكتب وتتهاوش العالم.
1: شرها
3: يلا
1: علي انا. ما ادري ايش حبيت فيك، صوت ازعاج كلبه على نفنوف
3: بس.

0: فيت.
1: شنو؟
0: صار لي نص ساعة طركني.
1: بيت. لا ونيت شنو؟
0: شنو عيب؟
1: لا لا لا، رحت أنا صفطت السيارة وحطيت السويتش حق الشباب ملوت الفالي بارك.
0: قال لي كذي أنا قاعد على بالي وانيت بار.
1: لا فالي.
0: فالي يعني شنو؟
1: فالي شنو شنو؟ فالي بعد ما تعرف شنو فالي؟
0: لا ما أعرف شو جابه شو قاله في إيطاليا أنا.
1: لا مو كلمة مو إيطالية.
0: شنو يعني؟
1: فالي.
0: شنو يعني؟
1: فالي بارك يعني انت تصفط عند باب المجمع وتعطي السويتش حق واحد ياخذ سيارتك يوديها يصفها بالباركينج بالموقف.
0: يعني مصفط شيء
1: بالضبط. مصفط شيء
0: ايه؟
1: يصفط
0: سيارتك. احنا شو نستفيد من الشغلة؟
1: شو نستفيد من الشغلة؟
0: المصلحة من له شركة؟
1: اي شركة هني.
0: وش يستفيدون الشركة؟
1: على كل سيارة يعني، يعني عقب ما تطلع دينارين، وبعد انت اذا انتم مدت يدك حق اللي يجيب لك السياره تعطي دينار زود.
0: دينارين؟
1: اي دينارين حق الشركه. إيه؟
0: بس يروح يوقفها ويجي.
1: ايه
0: زين خوش رايي، عندي لك راي عالمي.
1: شنو بعد؟

0: رزقهم هذا.
1: رزق فالي بارك؟
0: اي نعم. احنا كل سياره نوقفها بربع ما بياخذوا دينارين. لحظه
1: شنو انت ترى تفاجئني ابو علاش بمشاريعك؟ يعني تبيني اصير انا مصفط شيء؟
0: اي خل اقول لك، من يدري عنا احنا؟ من يعرفنا؟ اولا في مثل يقول زغر والبج.
1: شو سوي؟
0: زغر يعني زغر اللقمة وكثر.
1: انزين.
0: اي دينارين اوقف سيارة، ايش دعوة؟ ربع دينار واحنا نوقفها برا.
1: زين انت برا هذيلا ياخذون الشركة دينارين، ايه؟ احنا ربع دينار، تحقى مانك ما سوقهم ما ينكسر.
0: كيفهم؟ ايش درام احنا وين موقفين؟ احنا على بالنا يعني خلنا نفهمهم ان احنا موقفنا شوي ابعد من هنا، دقوا علينا نحضر سيارة.
1: زين عندك مكان نقعد نصف السيائر وين؟
0: اكو صوب الماكو صوب البلدية يعني وقت اكو سيارة مواقف مال هذي الباصات اللي يوقفون.
1: ايه
0: يمهم من يدري؟
1: ايه وراهم صح، سيارات ما يبينون. اكو براحة خوش
0: موقف
1: براحة.
0: موقف حكومي بعد من يدري؟
1: ايه صح صح.
0: عدل ولا لا؟
1: والله الفكرة
0: ربع دينار.
1: الفكرة حلوة.
0: حلوة حلوة. انا انداومت على ربع ما ليل ونهار بقعد هناك. شوف الشطر.

0: شيك؟
1: تعبان كنك.
2: ما نمت والله البارحة.
1: يلا يعطيك العافية.
2: أنا طاهم مع الخبابيز رايح أنا.
1: مو شو مع الخبابيز؟ كم طلعت أنت الحين؟
2: أنت كم طلعت؟
1: أنا 13 دينار وربع.
2: عيل منحاش بالشغل.
1: منحاش حقه؟
2: أنا ما رديت إلا مع طلعت الخبابيز.
1: ها؟
2: والله ما رحت البيت.
1: كم طلعت؟
2: طلعت 97 دينار.
1: 97؟
2: إيه.

0: الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. شلون اعطي حق 2 شياب؟ انا شفيني وين كان مخي؟ ريل باب القبر شلون يسوق سيارة غالية مثل سيارتي؟ حسبي الله ونعم.
1: شلون انت ماخذ سيارة؟
2: انا حادث
1: ولا لا؟
2: انا خل اقول لك، انا اول شيء خل اقول لك، قلت لك من البدايه ما اعرف اسوق. انا دزت، ترى دزيت بروحي.
1: قاعد تدزهم من المول للبراعه؟
2: بترزق الله.
0: ما نبي حسين، مو باب جبدين لهذا ابو شريمبه. هذا ابو شريمبه باب جبدي، ابو شعر كاريه. هذا باب جبدي.
2: انا هذا
1: شريمبه وكاريه. انت
2: شريمبه وكاريه؟ هذا انا راح
1: اضيق. انا كاب اشوف
2: انت هذا تشينو. اكو انا قمت ادور المصفط ما لقيت، ولا هذا مال تركنكري
1: خلاطه
2: واقفه وقاعد يسخنها ما شنو. وقفته وراها، الظاهر ما شاف الحمار السايق مال الغلاطه.
1: زين،
2: ولا استاذن مني.
1: إيه؟
2: رجع قري شوفخ سيارته. هذه دعاميه
0: سياره ب50,000 دينار. شلون اثق فيهم؟ شلون اثق فيهم؟ ريلوا باب القبر. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. انت يا ابو جريمبه والثاني هذا ابو 4 عيون. حسبي الله ونعم الوكيل فيك.
1: ابو 4 عيون يقول عليك؟
2: ابو 4 عيون انت عليك وغيرك. شيل عمرك، سيارتها تقول 50,000 دينار قيمتها، يعني احنا انا وياك لو نشتغل 6 سنين ما نجيب تاير.

0: جبيت يا زهالة ترى يننتيني.
1: أنا اللي ينيت، أنا اللي ينيت من هالريال يا ربي، بس خلاص ماني قادرة أتحمل. شوفي عاد سمعيني، والله إن مايا الأسبوع الجاي وملتش علي وتزوجني، أنا خلاص بغير مكان إقامتي، حتى مكان إقامتي بغير.
0: شنو يا يبكرت زيارة أنتي؟
1: أقولش ترى مو ناقصتك. شوفي إن ما ملتش علي وتزوجني السنة ويبت منه توأم، خلاص بنحاش.

0: كنتي تروحين تلاحقيني تدعم عيوني.
1: هي ألاحقه أحبه حبيته لعبوا 40 سنة وأنا ناطرته، إيش دعوة كل تحجلي بخواته إلا أنا أكون نفسي، ما أدري هالبرج هذا اللي بيكون نفسه.
0: الريال يا سهالة ما يحب المرة اللي تلاحقه.
1: آه عاد تحب ولا ما يحب شو تسوي، لحقناهم ما بقونا، يلحقونا ما بغيناهم، وبعدين يعني شلون تمشي الحياة؟ شوفي عاد أنا بنحاش وإن ما يتزوجني بشوف لي أول واحد يتقدم لي وبوافق.
0: أقول لك شي يا سهالة روحي نحاشي.

0: السالفة كأنها صج.
1: صج ونص. حتى خلاطة هل عن خير عمي عنبو ما تشوف سيارة دي وراك.
0: وعن كذي الحين شفوكنا الحين احنا يعبينا المغفرة ذي لا يعني ترى
1: بالشهر. من اللي من قايل حق هذا صادق هذا شلراه. هذا الأخبار تيلة وهو نايم بفراشة.
0: عشان يخزنا طالة.
1: أدري.
2: والله وطحت بيدي. عاد هذه مالكم طلعة منها. اسمع ايش بقول حكا فابط.
3: كنتم مع مول الهوايل لعبد الحسين عبد الرضا. تأليف أميرة نجم. إخراج أسامة المزيعل.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

تعلن لجنة العليا لشؤون الحج والعمرة عن فتح باب التسجيل للراغبين في أداء فريضة الحج لعام 1448 من الهجرة 2027 للميلاد، وذلك خلال الفترة من 27 من شهر سبتمبر إلى 3 من شهر أكتوبر لعام 2026. للتسجيل يرجى اتباع الخطوات التالية: ادخل على الموقع الإلكتروني المعتمد للحج hajj.gov.bh، اختر تقديم طلب التسجيل للحج، حدد هويتك سواء كنت بحريني الجنسية أو مقيما في مملكة البحرين أو خليجيا، سجل دخولك بالمفتاح الإلكتروني المطور EK2.0 واتبع خطوات التحقق الخاصة به. بعد الاطلاع على التعليمات العامة انتقل إلى تسجيل الطلب لمواصلة إجراءات التسجيل. اطلع على قائمة الأمراض التي يتعذر معها أداء مناسك الحج وتأكد من خلوك ومرافقيك منها قبل المتابعة. بعد الدخول إلى صفحة التسجيل تأكد من صحة بياناتك المتاحة واملأ الحقول المطلوبة، ثم اضغط على التالي. أضف المرافقين إن رغبت أو تجاوز هذه الخطوة إذا كان طلبك فرديا. يسمح بتسجيل 4 مرافقين كحد أقصى. تحقق من البيانات المدخلة ويمكنك تعديلها بالعودة للصفحات السابقة. أقر بصحة بياناتك ثم اضغط تقديم الطلب وستظهر لك رسالة تؤكد نجاح التقديم، كما سيصلك إشعار عن طريق البريد الإلكتروني ورسالة نصية SMS على هاتفك المسجل في خدمة الإشعارات الحكومية. بعد انتهاء فترة التسجيل وفرز الطلبات سيتم إشعار المقبولين لاختيار الحملة واستكمال الإجراءات ودفع المبلغ المقدم عبر خدمة الدفع الإلكتروني الموحد bahrain.bh. وفقكم الله تعالى لحج بيته الحرام.

لا تتجاهل إساءة أو إهمال حيوان، بلاغك قد يكون سبباً في حمايته. الخط الساخن لمخالفات الرفق بالحيوان 1798-7227. الرفق بالحيوان مسؤولية.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم، وما خط القلم. دعا الإسلام المسلمين إلى الألفة والمحبة والصفاء، ونهاهم عن التحاسد والبغضاء والتشاحن والهجران، وأمرهم برد التحية وإفشاء السلام وعيادة المريض وتشميت العاطس وإعانة الضعيف ومساعدة العاجز.

0: العاجز ومناصرة المظلوم وصلة الأرحام وإكرام الجار وقري الضيف وإزالة الأذى عن الطريق والمخاطبة اللطيفة. قال بعض الحكماء لبعض الملوك: عليك بالإحسان، فازرع ببذل المال مودة أوليائك، واحصد بالسيف رقاب أعدائك، وعاقب للأدب لا للغضب، فالمعاقب للغضب يشفي نفسه، والمعاقب للأدب يصلح رعيته. بقوة القلب تكتم الأسرار ويدفع العار، وبقوة القلب تقتحم الأمور الصعاب، وبقوة القلب تتحمل أثقال المكاره، وبقوة القلب تنفذ كل عزيمة وروية أوجبها الحزم والعدل والعقل.
1: ما خط القلم.
0: حكي أن رجلا قال لحكيم: علمني شيئا أتخلص من نار جهنم. فقال: احفظ مني أربعا ومت على هذه الأربع. احفظ قلبك إذا خلوت، واحفظ عينك إذا خرجت، واحفظ حلقك إذا أكلت، واحفظ لسانك إذا نطقت. إن فعل الخير كالمسك، ينفع حامله وبائعه ومشتريه، وعوائد الخير النفسية عقاقير مباركة تصرف في صيدلية الذين عمرت قلوبهم بالبر والإحسان.
1: ما خط القلم.
2: ما خط القلم.
1: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مئة واثنين فاصلة ثلاثة.
0: هنا البحرين.
2: الآراء الشائعة اللي نسميها أحياناً بديهيات من كثر ما أغلبنا متفق عليها، هل هي الصح دائماً؟ هل نجرب أحياناً نسمع آراء غيرها ونوقف عند الأسباب العلمية والمنطقية اللي تدعمها؟ معاكم محدثتكم مريم فقيهي والمخرجة أمينة إسماعيل، وهذه المساحة اللي نقترب فيها من الرأي غير الشائع.
3: رأي غير شائع.
2: يشغل النوم مساحة أساسية من حياتنا، وجميعنا نشتاق لهذه المساحة لما نشعر بالتعب والإرهاق والاستنزاف الجسدي والعقلي بعد يوم طويل وحافل. لكن هناك نظرة شائعة للنوم، خصوصاً في عالم الكبار، إنه مضيع على الوقت ويحرمنا من استثمار أفضل لساعات اليوم في العمل والإنجاز والاستمتاع بأوقات اليقظة، أو إن مكانه في قاع سلم الأولويات نظراً لأهمية التزاماتنا ووسائل راحتنا الأخرى. لذلك نجد الكثير من الناس يكتفون بعدد ساعات قليل من النوم يومياً وما يهتمون بجودة هذه الساعات. السؤال اللي يطرح نفسه، هل فعلاً النوم هو مضيعة لعمر الإنسان ووقته؟ أو على الأقل هل هو فعلاً مجرد محطة للراحة وتجديد طاقة الجسم ليوم جديد ولا أكثر من ذلك؟ ماثيو واكر، أستاذ علم الأعصاب والفسيولوجيا ومدير مركز علوم النوم البشري في جامعة بيركلي، نشر إعلان مزيف يقول فيه: اكتشف العلماء معالجة فورية جديدة تجعلك تعيش عمراً أطول، إنها تقوي ذاكرتك وتجعلك أكثر إبداعاً، وهي تجعلك تبدو أكثر جاذبية، إنها تحافظ على رشاقتك وتقلل

0: توقك إلى الأكل، إنها تحميك من السرطان والخرف وتبعد عنك الإصابة بالرشح والإنفلونزا، كما تقلل خطر إصابتك بالسكتات والنوبات القلبية فضلاً عن داء السكري، بل حتى أنك ستصبح أكثر سعادة وأقل اكتئاباً. فهل أنت مهتم بالأمر؟ أكيد كلنا مهتمين، بس هل بنصدق كل هذه الوعود؟ ماثيو ووكر يقول إن الإعلان لو كان يتكلم عن دواء جديد يحمل كل هالفوائد دفعة واحدة كان أغلب الناس ما صدقوا، ولو كان في فئة قليلة بتصدق هذه الإعلان بتكون على استعداد لدفع مبالغ طائلة مقابل الحصول على هذا الدواء. والحقيقة تقول إن هذا الإعلان صحيح ومثبت في كل كلمة يقولها بأكثر من 17,000 تقرير علمي، والدواء اللي تكلم عنه مجاني ومتوفر عندنا كلنا، وهو بكل بساطة النوم في الليل بشكل جيد ولساعات كافية. هذه الفوائد اللي خلت ماثيو ووكر يألف كتاب بمئات الصفحات بس علشان يتكلم عنها، واسم هذه الكتاب Why We Sleep أو لماذا ننام. إذا رجعنا مرة ثانية وحللنا الكلام السابق، بنستنتج أن الشخص اللي ينام لساعات قليلة وبجودة نوم منخفضة ممكن يتعرض لضعف الذاكرة والخرف والسمنة والسرطان والسكري والنوبات القلبية. وهالشي يوصلنا لخلاصة تقول أن النوم أبداً ليس مضيعة لوقت الإنسان، بل على العكس تماماً، النوم الأقل ممكن يؤدي إلى عمر أقصر. وهني مهم نشير إلى أن عدد ساعات النوم المطلوبة للشخص البالغ هي 8 ساعات في كل ليلة، وهي المدة اللي أوصت فيها منظمة الصحة العالمية والمؤسسة الوطنية للنوم. نقطة أخرى مهمة، لأن النوم يحسن وظائف الدماغ مثل التعلم والتذكر والتفكير المنطقي واتخاذ القرارات، ولأن النوم يساهم في المحافظة على صحتنا النفسية وضبط انفعالاتنا ومساعدتنا على مواجهة تحديات اليوم التالي بهدوء وعقلانية أكثر، فهذه حتماً يؤدي إلى قدرة أكبر على التطور والإنجاز واتخاذ القرارات الصائبة، وبالتالي تحقيق نجاح أكبر على الصعيد المهني. إذن النوم الجيد لساعات كافية ما يمنحنا فقط عمر أطول من حيث عدد السنوات اللي نعيشها بعد مشيئة الله سبحانه وتعالى، وإنما يمنحنا كذلك عمر أغنى بالقدرة على التعلم وخوض التجارب وتحقيق الأهداف. فالعبرة مو بعدد الساعات اللي نقضيها وإحنا نظرياً في حالة يقظة، العبرة باللي نقدر ننجزه ونحققه ونفكر ونشعر فيه خلال هذه الساعات. وإذا نظرنا لحياتنا من هذه الزاوية تحديداً ما بنبخل على أنفسنا بالنوم، لأن بيكون بالنسبة لنا أحد الأدوات الأساسية لجودة حياة أفضل، أو دواء سحري لكل داء مثل ما قال ماثيو ووكر. إذن الرأي غير الشائع لليوم يقول النوم ليس مضيعة للوقت ولا يجب أن يكون آخر الأولويات مهما كانت أهمية التزاماتنا الأخرى، لأن النوم الجيد بمتوسط 8 ساعات في اليوم يحسن صحة الإنسان وقدراته ويمنحه عمر أطول وجودة حياة أعلى بكل المقاييس. نلتقي في حلقة مقبلة مع رأي جديد من الآراء غير الشائعة ونظرة جديدة من زاوية مختلفة. في أمان الله.
1: رأي غير شائع مع مريم فقيه وأمين إسماعيل. أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
2: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
1: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.

0: ومضة.
1: تعرف إن حول 60% من استهلاك الكهرباء مرتبط بالتكييف، والتوفير أحياناً يبدأ من أشياء بسيطة. فلتر نظيف يعني كفاءة أفضل. غرفة غير مستخدمة، المكيف فيها مو ضروري يشتغل. نوافذ وبيبان مغلقة بأحكام تساعد على بقاء البرودة. درجة حرارة المكيف المناسبة تفرق في الاستهلاك. تفاصيل صغيرة وفرق كبير.

0: الحقيقة بدقيقة لتحقيق التعاون بين المؤسسات التعليمية في دوله الأعضاء. أقر مجلس التعاون الخليجي معاملة الطلاب في جميع مراحل التعليم العام معاملة طلاب الدولة مكان الدراسة،
1: كما أقر معاملة الشهادات والوثائق الدراسية الخاصة بمواطني دول المجلس معاملة تلك الشهادات الصادرة في أي دولة من دوله.
0: في مجال التنسيق بين وزارات وإدارات التربية والتعليم في دول المجلس وارتقاء بمناهج ونهج التدريس وأداء المعلمين، اعتمد مكتب التربية العربي لدول الخليج الخطة المشتركة لتطوير مناهج التعليم العام.
1: قام المجلس بإنشاء هيئة للاعتماد الأكاديمي وهيئة للتنمية العلمية التقنية ومركز إقليمي للبحث العلمي والتقني في مجال الطاقة ومركز مشترك للدراسات الاستراتيجية في مجال الطاقة.
0: كل ما سبق هدفه الارتقاء بمناهج التعليم وتحقيق المساواة بين طلاب دول المجلس،
1: لأنه من أجلهم كان إنشاء مجلس التعاون الخليجي،
0: ولأنها الحقيقة بدقيقة.
1: مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: هي درة تلألأت في قلب صحراء الجزيرة،
1: سجلت صفحات تاريخها أعرق سيرة،
0: ولتقدمها ستواصل السعى.

0: إنك يا عزيزي المستمع، إذا عرفت حقيقة ذرة واحدة أو طائر واحد أو نبات معين، فإن هذه الحقيقة تصدق على جميع الذرات أو جميع الطيور أو كل النباتات.
1: لهذا فليس للذرة أو الطير تاريخ،
0: وليس الأمر كذلك مع الإنسان. فحقيقة كل رجل واحد لا تمثل حقيقة البشرية كلها.
1: حقيقة البشرية تكمن في هذا التنوع المذهل من الأحداث التي صنعها الرجال منذ الخليقة حتى اليوم، والتي أحسن التاريخ تصويرها في أمانة ودون تزوير. نافذة على التاريخ، يكتبها درويش الجميل ويخرجها عبد الأمير التركي.

0: يحفل تاريخ الجريمة بقصص سرقات كثيرة هزت مشاعر الجماهير وقت حدوثها، سواء لشخصية السارق كفاطمة المخزومية في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وماركو بولو في رحلته إلى الهند، وشكسبير حين احترف سرقة الخيل، والوزير الإنجليزي اليهودي ديزرائيلي الذي اغتصب لنفسه من وراء ظهر البرلمان بعض سندات قناة السويس،
1: أو لطرافة أحداثها.

0: وغرابة أطوار السراق وضخامة القيمة السوقية للشيء المسروق كتلك السرقة التي وقعت في يوم كيومنا هذا من عام 1795 ميلادية، والتي استولى فيها اللصوص على جواهر وتحف تبلغ قيمتها حسب السوق المالية أكثر من 3,000,000,000 دينار.
1: فدخلت تاريخ الجريمة من أوسع الأبواب حتى لا تعتبر بحق أكبر وأعجب وأطرف جريمة سرقة في التاريخ. المكان باريس أيام الثورة الفرنسية، وعلى وجه التحديد مقهى متواضع في الحي الشعبي حي البيغال.
2: هذا عبث، عبث أطفال، ولا يليق بوزراء في هذا العهد النظيف الطاهر. ولو كان الأمر بيدي لوضعت رولان هذا في السجن وإلى الأبد. لا يغركم أنه وزير، إنه وزير جاهل مدع تافه، هذا هو رأيي فيه.
3: أكل هذا لأنه رفض أن يعين ابن أخيك في وظيفة بوزارة المالية؟
2: ابن أخي هو الذي رفض يا عزيزي. لقد رفض أندري أن يعمل تحت إمرة وزير جاهل لا يدري ما يحدث في الإدارة التابعة لوزارته.
3: وماذا يحدث؟
2: تسيب مريب، الرشاوي يتداولها الموظفون كالكرات علنا جهارا نهارا، هو نفسه يمد يده للمال الحرام.
4: رولان إنه قد يكرم بعض أقرباء حبيباته الكثيرات، ولكنه لا يتقاضى الرشوة يا عزيزي جورج.
2: هو أي فرق يا عزيزي بين أن تمد يدك لتتقاضى لنفسك ثمن بيع وظيفة حكومية، وبين أن تهابها لأقارب ومعارف صديقاتك؟ أي فرق؟ خذ مثلا هذا التافه جاستون كاموس الذي عينه رولان أخيرا مديرا لدار المحفوظات التي وضع فيها كل جواهر الأسرة المالكة السابقة وبقية جواهر النبلاء التي صدرت. هل يصلح كاموس هذا مديرا لدار خطيرة كهذه؟
4: ولما لا يصلح؟
2: لما لا يصلح؟ إنه لا يصلح على الإطلاق، فقد أحال الدار إلى متحف للجمهور يوما واحدا في الأسبوع، وبعد ذلك يتركه دون حراسة. تصور، دار محفوظات حوت أروع الجواهر في أوروبا كلها تترك دون حراسة.
3: أهذا معقول؟ لا شك أن بها تحفا ليست لها قيمة سوقية.
2: يا رجل يا رجل، سلني أنا عما في تلك الدار، فقد زرتها يوم الاثنين الماضي. أشياء رائعة، جواهر تاج أسرة البوربون وجواهر تاج أسرة كابيه، بالإضافة إلى جواهر لا حصر ولا عدد لها، كانت تخص كل أسر النبلاء وأشراف فرنسا على مر الدهور.
4: يا إلهي، الدار إذن تحوي ثروة تكفي لسد ميزانية فرنسا لعشرة أعوام على الأقل.
2: عشرة؟ قل لمئة عام يا عزيزي، لمئة عام. وتصور، تصور أن هذا الكنز الخيالي معرض للسرقة في أي وقت وعلى يد أقل اللصوص خبرة.
4: كيف؟ هل من المعقول أن يتركوا كنزا كهذا دون حراسة؟
2: إن أخيب لص في باريس يستطيع بكل سهولة وفي أي وقت من أوقات الليل أن يتسلق عمود فانوس النور ويقفز من خلال النافذة إلى داخل الدار ويجرد الدواليب من محتوياتها ويعود إلى بيته دون أن يتعرض له أحد.
3: مذهل، الحق أنني أكاد لا أصدق.
2: صدق يا عزيزي صدق، وما علينا إذا أردت أن تتأكد من صدق كلامي أن تذهب الآن إلى شارع رويال حيث دار المحفوظات وعاين بنفسك. ستذهل حين ترى الخطر الداهم الذي تتعرض له هذه الثروة القومية الضخمة.
0: على مقربة من هذا الحديث الشديد الحماس والغيرة الوطنية، كان يجلس لصان لم يغادر السجن إلا منذ شهور قليلة، جوزيف دوليني وجان شامبون.
5: أسمعت كل كلمة، هيا إلى بيتي، إن أمامنا عملا كثيرا.
1: في بيت جوزيف دوليني رسمت الخطوط الأولى لسرقة دار المحفوظات والاستيلاء على الكنز الذي يسيل له لعاب كل لصوص العالم مجتمعين. وشاركت في الرتوش الأخيرة جولييت دوليني زوجة اللص الخطير جوزيف.
6: لقد راقبت المكان جيدا، ليس هناك أسهل من التسلل إلى داخل الدار.
5: كيف يا جولييت؟
6: تماما كما قال رجل المقهى، هناك فانوس نور يوشك أن يلاصق حائط الدار.
5: عظيم،
6: من السهل تسلقه ثم كسر لوح زجاج النافذة الملاصقة والدخول.
5: أما أنا فقد كانت مهمة

0: متي في اليومين الأخيرين هي التأكد من أن نقطة الشرطة الموكلة إليها حراسة الدار لن تتدخل في عملنا على الإطلاق.
1: ولماذا؟
0: لأنها أولا بعيدة عن الدار بنصف ميل على الأقل، وثانيا لأن رجالها يفضلون في هذا البرد البقاء داخل النقطة لشرب النبيذ ولعب الورق.
2: ومتى تقترح أن نبدأ العمل يا جوزيف؟
0: ما رأيك يا جان؟
1: مساء الثلاثاء القادم.
0: ولماذا الثلاثاء؟
1: لأن الدار تفتح للجمهور من صباح الاثنين من كل أسبوع حتى الظهر، ثم تغلق ولا تفتح إلا في الاثنين الذي يليه. فإذا بدأنا العمل يوم الثلاثاء كان أمامنا 6 أيام كاملة كافية للاستيلاء على كل ما في الدواليب من جواهر.
0: سنكون في حاجة إلى معاونة بعض الزملاء.
1: كم تريد؟
0: 8 رجال.
2: 8؟ هذا كثير يا جوزيف، سيقل نصيبنا من البضاعة.
1: اطمئني يا جولييت، لقد عاينت البضاعة، إنها تكفي كل لصوص فرنسا. غدا سيكون 8 تحت أمرك يا عزيزي جوزيف.
3: وتحدد يوم 25 من سبتمبر للبدء في تنفيذ الخطة، واتفق على أن يتسلق جان شامبون الذي كان يعرف في عالم الجريمة باسم الرجل المطاط، يتسلق عمود النور الملاصق للجدار الخلفي للمتحف، ويكسر اللوح الزجاجي الصغير للنافذة القريبة، ويمد يده ليفتح النافذة على مصراعيها، بينما يتجول الرجال 8 حول المبنى الكبير لمراقبة تحركات الشرطة في نقطة الحراسة. وبدأ التنفيذ في منتصف الليل.
0: هل النافذة مغلقة؟
4: أجل مغلقة.
0: حطم اللوحة الزجاجي دون جلبة بقدر الإمكان.
4: لماذا تهمس هكذا؟ المنطقة أشبه بالجبنات في هذه الساعة من الليل.
0: الحرص واجب.
4: ماذا تقول؟
0: لا ترفع صوتك يا جان، أقول يحسن أن تكون حريصا.
2: لا تقف هكذا تتبادلان الحديث السخيف، اكسر اللوحة يا جان بضجة أو بغير ضجة، فلا أحد في المنطقة كلها سوانا. أسرع حتى نلحق بك الواحد بعد الآخر.
4: ليصعد 5 على الأقل وليبقى الآخرون لمراقبة المنطقة.
3: في بساطة مذهلة ودون أي اضطراب أو خوف تصعد جولييت متسلقة فانوس النور، ويتبعها زوجها وثلاثة آخرون، وتشعل الشموع في الغرفة الرئيسية بعد أن أسدلت ستائرها.
5: ويقف اللصوص في ذهول أمام الدواليب الزجاجية التي تحوي أروع مجموعة من التيجان والمجوهرات.
1: اقرأ يا جوزيف ما على الدواليب. على كل دولاب قائمة بمحتويات.
0: أقرأ؟ من قال لك يا عزيزي إني أعرف القراءة؟ إنني مثلك لا أعرف غير التسلق فوانيس النور.
3: أجل، كانوا يضحكون ويمرحون كأنهم في سهرة مريحة عند أحد الأصدقاء. وبعد جولات سريعة في كل غرف المتحف قرروا أن يبدأوا بدولاب التيجان، ودون خوف أو وجل حطموا زجاج الدولاب الأول.
2: دعني بالله أضع هذا التاج على رأسي، إنه تاج الملكة فيما أظن. ما رأيك؟ ألا أصلح ملكة يا جوزيف؟ هل ماري أنطوانيت أجمل مني في هذا التاج؟
0: وأنا لويس 16 أهبك هذا التاج يا ملكة العزيزة جولييت دوليني.
1: وأنا أعترض يا عزيزي جوزيف، لن نحتفظ بجوهرة واحدة من هذه الجواهر، وإلا انكشف أمرنا. البضاعة كلها للبيع وفي خارج فرنسا.
5: بعد ساعتين كانت محتويات 3 دواليب من الحلي والتيجان قد نزعت فصوصها الثمينة ورتبت في عناية داخل أكياس سوداء أعدت لهذا الغرض.
3: وعاد اللصوص إلى بيت جوزيف بعد أن أغلقوا النافذة. أكلوا وشربوا ورقصوا، ثم انصرف الزملاء على موعد جديد في الليلة التالية.
5: وتكرر نفس المشهد داخل المتحف في الليالي التالية، واطمأن اللصوص إلى إهمال الشرطة، وبلغ بهم الاستهتار إلى حد إحضار صديقاتهم بل وصغارهم أيضا ليصعدوا معهم إلى غرف الكنز الثمين عن طريق فانوس النور.
3: وشهدت غرف المتحف

0: ست ليال صاخبة، الأكل والشرب والرقص وتبادل الفكاهات، بل والشتائم أيضا. ومع مرور الساعات تنتقل محتويات الدواليب إلى أكياس اللصوص، كل مجوهرات الملوك والنبلاء، كل تيجان ملوك وملكات فرنسا، كل التحف النادرة الدقيقة الصنع التي كان يتيه بها فخرا أشراف ونبلاء البلاد، كل هذا انتقل إلى بيت جوزيف، ومنه إلى العملاء والمهربين.
1: حتى كانت ليلة الأحد السابقة على افتتاح المتحف للجمهور، ليلة 30 من سبتمبر عام 1792 ميلادية، ليلة الختام السعيد. عندها حمل اللصوص وصديقاتهم الطعام والشراب للاحتفال في غرف المتحف بليلة الوداع. وكالعادة وأمام الدواليب الفارغة أكلوا وشربوا ورقصوا ودارت الرؤوس وعلت الضحكات والفكاهات. وحين فقدوا كل اتزان من فرط ما جرعوا أخذوا يتصايحون ويتبادلون الشتائم، ومن شتائم اللسان إلى التضارب بالأيدي والتقاذف بمخلفات الدواليب.
0: ويشاء القدر أن تقرر شرطة الحراسة أن تقوم بجولة في المنطقة ربما لأول مرة منذ شهور.
2: ما هذا؟ ألا تسمعون هذه الأصوات؟ لكأن شجارا وقع في شارع رويال.
3: شارع رويال؟ لا أحد يسكن في شارع رويال، ليس هناك غير دار المحفوظات.
2: من يدري؟ لعلهم بعض السكارى، يحسن أن نرى ما هناك على أي حال.
1: ووقف رجال الشرطة مدهوشين تحت فانوس النور الشهير، وهم يتطلعون إلى النافذة المفتوحة التي تأتيهم منها أصوات اللصوص والسكارى.
0: واقتحموا المتحف، لم يكن هناك حد لذهولهم، وهم يرون كل دواليب المتحف وقد تحطمت وخلت من كنوزها الثمينة، وأيقنوا رغم وقوع المجرمين في أيديهم أنهم إزاء كارثة قومية.
1: لم يكن هناك حد لغضب الشعب حين علم بالأمر، خاصة بعد أن اتضح أن 10 على الأقل من نواب الجمعية الوطنية قد اشتروا من اللصوص بعض المسروقات، والباقي وجد طريقه إلى خارج فرنسا.
0: وبدأت محاولات محمومة لاسترداد المسروقات، ورغم تعذيب اللصوص إلى حد حرقهم أحياء للإدلاء على عملائهم، فلم تنجح الشرطة في استرداد نصف ما سرق.
1: وفقدت فرنسا من الكنوز ما تزيد قيمته السوقية الحالية عن 3,000,000,000 دينار.
4: غدا لنا لقاء عزيز المستمع مع درويش الجميل وعبد الأمير التركي.

0: معالم
1: من البحرين. قلعة البحرين والمتحف الأثري التابع لها.
2: تجلى تاريخ البحرين التجاري الثري الذي عرف في العصور القديمة باسم دلمون، تجلى في العديد من المواقع الأثرية، وأبرزها موقع قلعة البحرين المسجل على قائمة التراث العالمي لليونسكو. تقع القلعة أعلى تل أثري تبلغ مساحته 17 هكتاراً ونصف الهكتار، والذي شيد منذ أكثر من 4000 عام. إنه موقع عاصمة دلمون السابقة وأحد أهم المواقع الأثرية في الخليج العربي، وقد كشفت البعثات الأثرية على مدار نصف قرن مضى عن أبنية سكنية وعامة وتجارية وعسكرية تدل على أهمية الموقع على مر القرون. افتتح متحف موقع قلعة البحرين في 18 من فبراير عام 2008 للميلاد، ليكون شاهداً على أهمية الموقع الأثرية، ويقع على طول الواجهة البحرية الشمالية للقلعة مشكلاً مدخلاً إلى الموقع الأثري. يتركز العرض المتحفي

0: حول جدار بارتفاع 8 أمتار يجسد الطبقات الأثرية المتراكمة على الموقع، ويتوسط الجدار 5 قاعات بحيث يجد الزائر نفسه يتدرج معها بشكل تصاعدي. ويعرض المتحف 500 قطعة أثرية تعتبر من أهم المقتنيات المستخرجة من الموقع خلال الحفريات الأثرية، مستعرضة الحقب التاريخية التي مرت على الموقع.
1: معالم
2: معالم
1: من البحرين. رؤيتنا
3: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
1: رسالتنا
3: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
1: قيمنا
3: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
3: هنا البحرين.
4: مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تقدم

0: اسأل حكيما ولا تسأل مجربا. لم يبقى الكثير على وصول أفراد أسرة أم طلال، إذن لا بد من إعداد طعام الغداء. ولكن
1: رأسي صداع فظيع، أحس بدوار شديد. يا إلهي، سأقع على الأرض. يا إلهي، ما الذي يحدث لي؟ أي مرض أصابني؟ سأتصل بأختي أم سعد.
2: لا عليك يا أم طلال، هذا شيء بسيط إن شاء الله. إنه فيروس الأنفلونزا، لقد أصبت به منذ عدة أيام، ولا شك أنه وصل إليك. وأنت تعرفين تقلبات الجو في هذه الأيام، فيروس الأنفلونزا وصل إلى أعصابك، وهذا هو سبب شعورك بالدوار.
1: ماذا أفعل يا أم سعد؟ هل أذهب إلى الطبيب؟
2: لا حاجة إلى الطبيب. اسألي مجربا ولا تسألي حكيما. تناولي حبة لمعالجة الصداع وانتهى الأمر. ها، أسمعتي؟
1: أجل سمعت.
2: إلى اللقاء.
1: هل صحيح ما قالته أم سعد؟ سأسأل أم علي.
0: وبدأت أم طلال بالاتصال بأم وليد وأم علي وبكل جاراتها، وكل واحدة تصف لها دواء معينا حسب تجربتها، وكلهم يقولون اسأل مجربا ولا تسأل حكيما.
1: الساعة الآن اقتربت من الثانية والنصف، موعد عودة أفراد الأسرة، وأنا لم أطبخ الغداء بعد. سأقع على الأرض. رأسي يؤلمني.
3: لا داعي للقلق يا أبا طلال، إنه إرهاق بسيط، ومع ذلك فقد كان على أم طلال أن تتصل بي حالا، فأنا في خدمتها.
4: أسمعت ما قاله لك ابن أخيك الدكتور سالم؟
1: سمعت وأطعت.
3: لا بأس عليك إن شاء الله، وهذا الدواء تأخذينه بعد كل وجبة.
5: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بجارتنا أم رمزي.
5: كيف حال أم طلال؟
4: الحمد لله.
5: اسمع يا أبا طلال، ما قالته النسوة لزوجتك كلام فارغ. أم طلال مصابة بالقرحة المعدية ونقصان الكالسيوم والحديد والفوسفور. اسأل مجربا ولا تسأل حكيما، وخذ هذا دواء مفيدا.
0: استشارة الطبيب.

0: أمر لا بديل عنه، ولا تنسوا، اسألوا حكيما ولا تسألوا مجربا، ودمتم سالمين. مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
1: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
2: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: هنا البحرين.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

تعلن لجنة العليا لشؤون الحج والعمرة عن فتح باب التسجيل للراغبين في أداء فريضة الحج لعام 1448 من الهجرة 2027 للميلاد، وذلك خلال الفترة من 27 من شهر سبتمبر إلى 3 من شهر أكتوبر لعام 2026. للتسجيل يرجى اتباع الخطوات التالية: ادخل على الموقع الإلكتروني المعتمد للحج hajj.gov.bh، اختر تقديم طلب التسجيل للحج، حدد هويتك سواء كنت بحريني الجنسية أو مقيما في مملكة البحرين أو خليجيا، سجل دخولك بالمفتاح الإلكتروني المطور EK2.0 واتبع خطوات التحقق الخاصة به. بعد الاطلاع على التعليمات العامة انتقل إلى تسجيل الطلب لمواصلة إجراءات التسجيل. اطلع على قائمة الأمراض التي يتعذر معها أداء مناسك الحج وتأكد من خلوك ومرافقيك منها قبل المتابعة. بعد الدخول إلى صفحة التسجيل تأكد من صحة بياناتك المتاحة واملأ الحقول المطلوبة، ثم اضغط على التالي. أضف المرافقين إن رغبت أو تجاوز هذه الخطوة إذا كان طلبك فرديا. يسمح بتسجيل 4 مرافقين كحد أقصى. تحقق من البيانات المدخلة ويمكنك تعديلها بالعودة للصفحات السابقة. أقر بصحة بياناتك ثم اضغط تقديم الطلب وستظهر لك رسالة تؤكد نجاح التقديم، كما سيصلك إشعار عن طريق البريد الإلكتروني ورسالة نصية SMS على هاتفك المسجل في خدمة الإشعارات الحكومية. بعد انتهاء فترة التسجيل وفرز الطلبات سيتم إشعار المقبولين لاختيار الحملة واستكمال الإجراءات ودفع المبلغ المقدم عبر خدمة الدفع الإلكتروني الموحد bahrain.bh. وفقكم الله تعالى لحج بيته الحرام.

هنا البحرين، حان الآن موعد أذان المغرب حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا

0: لن تستطيع القضاء علي، لن تستطيع. أنا الأقوى، أنا المرض.
1: أمراض تتكلم.

0: أعتقد أنه مرض التدخين.
1: كيف حذرتي؟
0: وكيف لا أحذر وأنا أعلم مدى تأثيره على الجنين في بطن أمه، وكيف يمكن أن تنتقل سموم التبغ إلى مجرى الدم عند الجنين بمجرد تدخين الأم حتى سيجارة واحدة.
1: وهذه لا تجعل منه آفة فقط، بل جبارا مجرما.
0: صحيح. ما قولك قبل أن نتحدث عن مضار التدخين أن نذكر لمحة تاريخية عنه، مع العلم أن هذه العادة ليست قديمة جدا في اعتقادي؟
1: صحيح، اعتقادك في محله. تدخين السجائر عرف منذ القرن 16 عندما اكتشف كريستوف كولومبوس العالم الجديد ورأى الهنود يستنشقون التبغ المحترق، فأعجبته هذه الطريقة ونقلها إلى أوروبا.
0: ولكن التدخين تطور بشكل سريع منذ الحرب العالمية الأولى، وقد دعمت هذا التطور الإعلانات التي ركزت على تشجيعه، فانتشر بشكل مخيف.
1: أحسنت اختيار الكلمة، مخيف، بنتائجه على الصحة وعلى الحياة عموما نظرا لأضراره الكبيرة.
0: قل لي يا كريم، هل تورطت في حياتك بهذه العادة السيئة؟
1: للأسف أجل، تعرفت إليها في فترة المراهقة ثم سئمت التدخين وتخليت عنه، ولكن ما كان يحدث معي غريب عجيب.
0: وماذا كان يحدث معك؟
1: الكثيرون من المدخنين حولي كانوا ينزعجون من قراري الإقلاع عن التدخين، وبدل أن يشجعوني على قراري كانوا يلحون علي بإشعال ولو سيجارة ويرغبونني في ذلك. هذا ماذا تسمينه؟
0: كرم في غير مكانه.
1: أحسنتي أحسنتي.
0: وضرر في مكانه.
1: إجابة مناسبة أيضا.
0: ماذا لديك بعد عن موضوع التدخين؟
1: مثلا إن شركات تصنيع التبغ تجني أموالا طائلة لا عد لها ولا حصر، وتستخدم كل وسائل الإعلان للترويج والدعاية لمنتوجاتها.
0: وقرأت أنهم ينفقون أموالا طائلة من أجل الترويج، ولكن الجيد أن عددا من الدول قد منعت الإعلان عن السجائر في الراديو والتلفزيون.
1: ورغم ذلك فإن الشركات المصنعة للتبغ تدفع سنويا ما يفوق 200 مليون دولار على إعلاناتها.
0: يا إلهي، مبلغ كهذا لو وظف في مكانه الصحيح لأفاد البشرية بأمور كبيرة ومهمة.
1: على كل، دعينا نتابع ما يحصل بين جبار العادات السيئة، التدخين ومدمني هذه العادة المساكين.
0: وهو كذلك.

إذا قلت لك إن موضوع حلقتنا اليوم يعتبر آفة من آفات المجتمع الحقيقية، فهل تعرفين ما هو يا زينة؟

ما ألذ التدخين وأروعه. ها أنا ذا أعبث بهوائكم وألوثه بهدوء، أغريكم لتدخنوا سيجارة فسيجارة فمئات السجائر، أتسرب من فمكم إلى حنجرتكم فصدركم فقلبكم، وأفعل ما أشاء، أدمر ما أشاء، وأؤذي كل ما أصادفه في داخلكم. أنا التدخين، أنا التدخين، التدخين. أوهمكم بأني الراحة واللذة، فتلجؤون إلي كل دقيقة وكل ساعة وكل يوم وكل أسبوع وكل شهر وكل سنة وكل العمر. العمر، أنا أقصر أعماركم، أنقصها عشرات السنين. أفرطوا بي، أفرطوا في التدخين، أفرطوا، أفرطوا، أفرطوا في التدخين.

0: وليد يا خطيبي، ينبغي أن نجد ونجتهد حتى نتخرج هذه السنة من الجامعة.
1: لا يهم إن تأخرنا حتى السنة المقبلة يا ميساء.
0: لقد طالت الخطبة ولا ينبغي لنا أن نتأخر فيها أكثر. ثم ما بك؟
1: نفدت سجائري ولا أطيق البقاء دون أن أدخن. هذه علبة أخرى. وأخيراً، ماذا كنت تقولين؟
0: إلى هذا الحد يوترك توقفك عن التدخين لدقائق؟
1: كما رأيتي.
0: ينبغي أن نعالج هذه المشكلة عندك حتى لا تقضي عليك لا سمح الله.
1: أية مشكلة؟ التدخين؟
0: أجل، التدخين.
1: لا تحاولي يا خطيبتي.
0: لا أحاول؟
1: نعم، لأن محاولتك ستصاب بفشل ذريع.
0: لقد تأخرنا على محاضرة الدكتور جودت، نكمل حديثنا فيما بعد.
1: تفضلي إلى قاعة المحاضرات إذن.

0: التاريخ ليس جمادا أو أمرا معلقا في الكتب. التاريخ هو حركة. عذرا، التاريخ هو حركة استمرارية وديمومة و...
1: أفرط في التدخين.

0: أكيد لن يتمكن الدكتور جودة من أن يعطي محاضرة متماسكة والسيجارة لا تنطفئ في يده.
1: أتعرفين يا خطيبتي؟ كنت أظن نفسي أدخن أكثر من الدكتور جودة.
0: هي مباراة وسباق يا وليد؟
1: لا لا، بل هي عادة أحبها، أحبها، ألا تفهمين؟ تعالي معي كي نتكلم مع الدكتور جودة.
0: هيا.
1: سلامتك يا دكتور.
2: شكرا يا وليد. هل معك سيجارة؟ فقد نفدت سجائري.
1: تفضل.
2: شكرا. كنت قد حضرت محاضرة مهمة عن التاريخ، لكن للأسف لم أستطع أن أكملها إلى نهايتها.
0: دكتور جودة؟
2: نعم.
0: أنا مثل ابنتك وأريد أن أسألك، هل للسيجارة علاقة بما حصل معك منذ قليل؟
2: في الحقيقة نعم، فالتدخين مضر بشكل عام.
0: وبشكل خاص؟
2: وبشكل خاص أيضا يا ميساء.
1: أنت مثلنا الأعلى في الجامعة يا دكتور جودة، وأنا شخصيا أفعل ما تفعله، حتى إني أقلدك في أمور كثيرة، منها التدخين مثلا.
2: لكن ذلك خطأ يا وليد. لا، لا تفعل، ولا تجعلني السبب في اكتسابك هذه العادة المدمرة للصحة.
0: ما دمت تعرف أن التدخين مدمر للصحة، لما تدخن يا دكتور جودة؟
2: قاتل الله الساعة التي جربت فيها هذه العادة، فأنا أدخن منذ زمن بعيد. كنت في مرحلة المراهقة، وقد صرت اليوم مدمنا مريضا بداء اسمه التدخين.
0: وبعد ما حصل معك اليوم يا دكتور، ألا تفكر في الإقلاع عن التدخين؟
2: تريدين الحق يا ميساء؟ بلى، فأنا خجل من نفسي لأني لم أستطع إلقاء محاضرتي عليكم كما يجب، لذا فقد اتخذت قراري.
1: أي قرار يا دكتور؟
2: أعدكما بأن لا تريا سيجارة في يدي بعد اليوم، مهما كلفني الأمر من معاناة.
0: قرار صائب يا دكتور.

0: تبا، لقد خسرت مدخنا قويا ومثابرا ومدمنا. تراجع الدكتور جودت مع أنه كان يعتمد البطولة والتفوق في كل شيء. تراجع بسبب سعال بسيط قبل أن تتطور حالته، فقد كانت تنتظره أمور ضارة عديدة جراء تدخينه: سرطان الرئة، أمراض القلب، التهاب القصبة الهوائية، انتفاخ الرئة، الربو، سرطان الحنجرة، أمراض الجهاز الهضمي، أمراض العين، والسعال المتواصل خصوصا عند الصباح. لكن لقد خسرت الدكتور جودت، وأرجو أن لا يكون جادا في قراره، وأن يكون ما أعلنه مجرد خجل من طلابه.
1: Yeah.

0: البشرى يا وليد.
1: ها؟ ما هي يا خطيبتي؟
0: ظهرت نتائج الامتحانات و...
1: نجحنا كلانا.
0: نعم، كلانا نجحنا وبتقدير جيد.
1: الحمد لله، خبر يستحق أن نشعل سيجارة.
0: وليد،
1: نعم.
0: أنا خائفة عليك كثيرا.
1: مما يا ميساء؟
0: من التدخين.
1: هل تأثرت مما حدث مع دكتور جودت قبل مدة؟
0: نعم، ثم إني قرأت الكثير عن مضار التدخين وكله مخيف، فالتدخين يتسبب بأمراض لا علاج لها، يعني أنه يحكم على المدمن بالموت المحتم جراء ضرره.
1: إلى هذه الدرجة؟
0: وأكثر، إكراما لنفسك ولي، أقلع عن التدخين.
1: لا أستطيع.
0: أنا سأساعدك يا خطيبي.
1: كيف؟
0: سأعد لائحة مبرمجة لترك التدخين، وما عليك إلا الالتزام بها، موافق؟
1: موافق. ومتى نحدد موعد ترك التدخين؟
0: غدا.
1: لكن بالتدريج، أليس كذلك؟
0: لا، بل مرة واحدة.
1: لا لا، مستحيل مستحيل.
0: أعرف أن الأسبوع الأول سيكون صعبا، ولكن عليك أن تتحمل.
1: آخ، لا يمكنني أن أعدك بأنني سأنجح.
0: سأخبرك بفائدة الإقلاع عن التدخين، وكل ما ذكرتها سوف تصر على قرارك بالابتعاد عنه.
1: تفضلي.
0: للإقلاع عن التدخين منافع طبية جمة، منها تحسين الهضم فوراً وإعادته إلى حالته الطبيعية، وابتعاد الخطر عن العينين، وتفادي ضعف البصر، وتنقية الدم وتحسين حالته، وانتظام نبضات القلب وازدياد فعاليته.
1: إذن فالإقلاع عن التدخين كله حسنات وأرباح للصحة.
0: وليست أي أرباح، بل أرباح تستحق أن يقاوم الإنسان لأجلها الميل إلى التدخين.
1: لكن سأشتاق إلى التدخين، وقد أضعف وأدخن سيجارة مثلا.
0: اسمع اسمع، هناك المزيد. يؤكد الباحثون أنه لم يمت أحد ولم يجن أحد بسبب انقطاعه عن التدخين.
1: يعني
0: يمكنك أن تتحمل وتثبت وتقاوم، خصوصا وأنك ستأخذ حليب المنغنيز غدا صباحا، وهو سيخرج ما ترسب من نيكوتين في جسمك. كما أنك ستركز في طعامك على الخضار والفواكه الطازجة الكفيلة بإخراج سموم التبغ من جسمك.
1: ما سمعته منك يا ميساء فتح ذهني ونورني، وأعدك بأن لا أقرب التدخين بعد اليوم.
0: أحسنت أحسنت، إنه القرار الصائب يا وليد.

ما بال هؤلاء بدأوا يفقهون صالحهم وصاروا يبتعدون عني؟ ألم تعد لمغريات فاعلية أنا التدخين؟ التدخين العادة التي يصبو إلى اكتسابها المراهقون والبالغون. ينبغي أن أبحث عن مستهلكين آخرين لا يعون بعد مخاطري، فأدمر صحتهم وأبعدهم عن النوم الهادئ والتمتع بحياة بهيجة وصحيحة.

0: استمعتم إلى حلقة من برنامج
1: أمراض تتكلم.
0: أمراض تتكلم، المادة العلمية
1: الدكتور علي حسن والدكتورة فيروز محمد،
0: الإعداد الإذاعي والإخراج
1: نوال حجازي.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: ومضة.
1: تعرف إن حول 60% من استهلاك الكهرباء مرتبط بالتكييف، والتوفير أحياناً يبدأ من أشياء بسيطة. فلتر نظيف يعني كفاءة أفضل. غرفة غير مستخدمة، المكيف فيها مو ضروري يشتغل. نوافذ وبيبان مغلقة بأحكام تساعد على بقاء البرودة. درجة حرارة المكيف المناسبة تفرق في الاستهلاك. تفاصيل صغيرة.

0: حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يؤكد على الدور الحيوي للقطاع المالي والمصرفي في دعم مختلف القطاعات وتعزيز النمو الاقتصادي. سمو الشيخ ناصر بن حمد يستقبل قائد القوات البرية في المملكة المتحدة ويبحثان الجهود المبذولة لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة. سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ينيب الشيخ خالد بن عبد الله لافتتاح أعمال مؤتمر ومعرض الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي 2026. سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد يرأس اجتماع مجلس إدارة صندوق العمل للربع الثالث ويوجه بمواصلة تطوير منظومة الدعم لمؤسسات القطاع الخاص بما يعزز قدرتها على النمو المستدام.

إلى تفاصيل النشرة فأهلا بكم. صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 51 لسنة 2026 بتعيين وكيل مساعد في وزارة الأشغال، وذلك بناء على عرض وزير الأشغال وبعد موافقة مجلس الوزراء جاء فيه. يعين السيد فيصل عبد الجليل علي الحايكي وكيلا مساعدا للطرق في وزارة الأشغال خلفا للسيد أحمد سامي جواد التاجر. صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 52 لسنة 2026 بتعيين نائب لأمين عام التظلمات في وزارة الداخلية، وذلك بناء على توصية وزير الداخلية وبعد موافقة مجلس الوزراء جاء فيه. يعين السيد حمد سلمان صالح تقي مدير إدارة مراقبة مراكز الإصلاح والتوقيف في الأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية نائبا لأمين عام التظلمات بدرجة وكيل مساعد بذات الوزارة خلفا للسيدة غادة حميد حبيب أحمد حسن، وذلك لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى. أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على الدور الحيوي الذي يطلع به القطاع المالي والمصرفي في دعم مختلف القطاعات وتعزيز النمو الاقتصادي، مشيرا سموه إلى أهمية مواصلة تطوير هذا القطاع من خلال تبني المبادرات والحلول المبتكرة التي تسهم في خلق المزيد من الفرص الواعدة بما يعزز من مكانة مملكة البحرين كمركز مالي رائد في المنطقة، ويسهم في مواصلة رفض أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في قصر الرفاع اليوم بحضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، السيد عبد المحسن الراشد رئيس مجلس إدارة مجموعة جي اف اتش المالية، حيث أشار سموه إلى ما يشهده القطاع المالي والمصرفي من تطور ونمو متواصل يعكس ما يحظى به من اهتمام مستمر وأهمية مواصلة البناء على ما تحقق من منجزات بما يعزز من إسهام القطاع في الاقتصاد الوطني ويرسخ تنافسيته على كافة الصعد. ولفت سموه إلى أهمية استمرار تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بما يسهم في تحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة ويدعم النمو الاقتصادي المستدام. وأكد سموه على ما تمثله الخبرات الوطنية العاملة في القطاع المالي والمصرفي من رافد مهم لمواصلة تطوير المجالات المختلفة لهذا القطاع، لافتا إلى الحرص على مواصلة الاستثمار في تطوير خبرات الكوادر الوطنية وتزويدها بالمهارات والخبرات النوعية بما يخلق آفاقا أوسع أمامها للتميز والإبداع

ويعزز من إسهامها في الدفع بالقطاع نحو مستويات أكثر تطوراً. من جانبه أعرب رئيس مجلس إدارة مجموعة جي اف اتش المالية عن بالغ شكره وامتنانه لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يليه من حرص ودعم متواصل يسهم في الدفع قدماً بالقطاع المالي والمصرفي بمملكة البحرين ويصب في تحقيق التطلعات المرجوة. كما حضر اللقاء عدد من أصحاب السعادة من كبار المسؤولين. صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 50 لسنة 2026 بتعيين مديرين في جهاز الخدمة المدنية، وذلك بناء على عرض رئيس جهاز الخدمة المدنية جاء فيه المادة الأولى: يعين التالي أسماؤهم لشغل وظيفة مدير الموارد البشرية التابعة لمدير عام خدمات الموارد البشرية المشتركة. أولا السيدة أمينة يوسف محمد الناصر، ثانيا السيدة مريم علي أحمد الميل. المادة الثانية: يتولى رئيس جهاز الخدمة المدنية ندب المديرين المذكورين في المادة الأولى من هذا القرار، ليتولى كل منهم القيام بمهام الإشراف على إدارة الموارد البشرية في أي من الجهات الحكومية بالمملكة، وتسري عليهم الأحكام المنظمة لشؤون موظفي خدمات الموارد البشرية المشتركة. صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 51 لسنة 2026 بتعيين مدير في مؤسسة التنظيم العقاري، وذلك بناء على عرض رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري جاء فيه: يعين السيد محمد يوسف عبد الله العماري مديرا لإدارة المعلومات والتطوير العقاري في مؤسسة التنظيم العقاري خلفا للسيد سعود أحمد عبد العزيز الخياط. أناب صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء لافتتاح أعمال مؤتمر ومعرض الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي 2026 والذي تنظمه وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان بمركز البحرين العالمي للمعارض في الصخير تحت شعار نحو حلول إسكانية مبتكرة ومستدامة، وذلك بالتزامن مع انعقاد فعاليات الأسبوع الإسكاني الخليجي الرابع. وشهد حفل الافتتاح الذي حضره عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة وكبار المسؤولين المعنيين بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى جانب ممثلي القطاعين العام والخاص والمؤسسات المصرفية والعقارية، توقيع عقد بين وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وشركة نسيج لتنفيذ مشروع مدينة خليفة، المشروع الأكبر من نوعه ضمن برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية في إطار مسار الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص. ويتضمن المشروع تطوير أكثر من 2500 وحدة سكنية في مدينة خليفة، بما يدعم الخطط الحكومية الرامية إلى تنفيذ التوجيه الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بتوفير 50,000 وحدة سكنية. وبهذه المناسبة أكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله أن تزامن انعقاد مؤتمر ومعرض الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي مع توقيع عقد تنفيذ مشروع مدينة خليفة يحمل دلالة واضحة على مضي مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه وتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في تنفيذ خططها الإسكانية بخطى واثقة. ولفت معالي إلى أن توجيه جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه بتوفير 50,000 وحدة سكنية يمثل مرتكزا رئيسيا لمواصلة تطوير السياسات والبرامج الإسكانية، وأن تحقيق المستهدفات الإسكانية يستدعي مواصلة البناء على ما تحقق والتوسع في تبني نماذج مبتكرة للتنفيذ والتمويل. وأشار معالي إلى أن توقيع عقد تنفيذ مشروع مدينة خليفة يعكس التطور الذي بلغته الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع السكن الاجتماعي من خلال الانتقال بهذه الشراكة إلى تنفيذ مشاريع إسكانية واسعة النطاق تجمع بين توفير الأراضي الحكومية والاستفادة من الإمكانات التمويلية والتنفيذية والتطويرية للقطاع الخاص. وأعرب معالي نائب رئيس مجلس الوزراء عن شكره لسعادة وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني وجميع منتسبي الوزارة وبنك الإسكان على جهودهم الحثيثة والمتمكنة.

المتميزة في الإعداد والتنظيم لهذا الحدث البارز. ومن جانبها رفعت سعادة السيدة أمنة بنت أحمد الرماحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني أسماءات الشكر وعظيم الامتنان إلى سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على تفضل سموه برعاية أعمال مؤتمر ومعرض الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي 2026. كما أعربت سعادتها عن خالص الشكر والتقدير لمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء على تشريفه الحفل وافتتاح أعمال المؤتمر والمعرض. وأكدت الوزيرة الرماحي أن التوجيه الملكي السامي بتوفير 50,000 وحدة سكنية يمثل المرجع الأساسي الذي تستند إليه خطط وبرامج الوزارة وأولوياتها، مشيرة إلى أن تنفيذ هذا التوجيه يتطلب مواصلة تطوير آليات العمل وتسريع وتيرة الإنجاز وابتكار حلول وشراكات جديدة تحول الأفكار إلى مشاريع وخدمات ملموسة. وقالت الوزيرة إن الشراكة مع القطاع الخاص أصبحت ركيزة أساسية في تطوير منظومة السكن الاجتماعي، مبينة أن الوزارة تمكنت من حصر نحو 29 فرصة شراكة عقارية من المتوقع أن ينتج عنها أكثر من 17,000 وحدة أو قسيمة سكنية خلال السنوات المقبلة. وفيما يتعلق بتوقيع عقد تنفيذ مشروع مدينة خليفة، فقد أشارت الوزيرة إلى أن هذه الخطوة تمثل محطة رئيسية في هذا المسار بعد ترسية حقوق تطويره على شركة نسيج، حيث سيوفر أكثر من 2500 وحدة سكنية بأسعار مدعومة تتناسب مع قيمة التمويلات الإسكانية. عقب ذلك تفضل معالي نائب رئيس مجلس الوزراء بافتتاح المعرض المصاحب للمؤتمر، حيث قام بجولة في أروقة المعرض اطلع خلالها على أحدث المشاريع والتقنيات والممارسات الابتكارية في قطاع السكن الاجتماعي. كما زار معالي أجنحة الجهات الحكومية والشركات العقارية والمصرفية المشاركة، فضلا عن الجناح المخصص للدول الخليجية الشقيقة، حيث أشاد معالي بمستوى المعروضات وما تقدمه المؤسسات من حلول ومبادرات نوعية. أكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء أهمية مواصلة تعزيز مسارات العمل الخليجي المشترك في قطاع الإسكان والدفع به نحو مستويات متقدمة من التكامل، بما يحقق رؤى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويسهم في بناء مجتمعات إسكانية مستدامة في المنطقة. وأشار معالي إلى أن العمل المتواصل لتوحيد السياسات الإسكانية بين دول مجلس التعاون من شأنه أن يفتح آفاق الرحبة لابتكار نماذج عمرانية رائدة تواكب الاحتياجات التنموية وتصب مباشرة في تعزيز استقرار الأسرة الخليجية ورفاهها عبر تسريع وتيرة توفير الخدمات. جاء ذلك لدى لقاء معالي بحضور سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرماحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني وسمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية وعدد من كبار المسؤولين بكبار مسؤولي قطاع الإسكان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشاركين في أعمال مؤتمر ومعرض الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي 2026، حيث نقل معالي إليهم تحيات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وتمنيات سموه لأعمال المؤتمر بالتوفيق والنجاح. وخلال اللقاء لفت معالي نائب رئيس مجلس الوزراء إلى أن استضافة مملكة البحرين للأسبوع الإسكاني الخليجي الرابع بالتزامن مع انعقاد النسخة الثانية من مؤتمر ومعرض الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي تعد فرصة مهمة لتعزيز التعاون وتبادل التجارب والخبرات بين دول مجلس التعاون والاطلاع على أحدث الممارسات في مجالات الإسكان والتمويل والتطوير العقاري، بما يدعم مسيرة العمل الإسكاني الخليجي المشترك والحرص المتبادل على دعم المبادرات النوعية المشتركة الرامية لتعزيز قطاع السكن الاجتماعي وتطوير حلول إسكانية وعمرانية مبتكرة تستشرف المستقبل وتثري مسيرة البناء والتطوير لتحقيق المزيد من المكتسبات والمنجزات. ومن جانبهم أعرب كبار مسؤولي قطاع الإسكان الخليجيين عن بالغ شكرهم وعظيم امتنانهم لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على تفضل سموه برعاية مؤتمر ومعرض الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي، وعلى ما هيأته مملكة البحرين من أسباب النجاح وحسن التنظيم لهذا التجمع البارز. كما تقدموا بخالص التقدير لمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء على تشريفه الفعالية بالحضور وعلى ما حظوا به

من حفاوة استقبال. أكد سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق العمل أن مواصلة تنمية مؤسسات القطاع الخاص وتعزيز إسهامها في الاقتصاد الوطني والاستثمار في الكفاءات البحرينية تمثل أولويات هامة ضمن المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، مشيرا سموه إلى أهمية مواصلة البناء على المنجزات المتحققة من خلال تطوير البرامج والمبادرات النوعية التي تفتح آفاقا أوسع أمام مؤسسات القطاع الخاص للنمو والتوسع وتعزيز تنافسيتها وخلق الفرص الواعدة أمام أبناء الوطن لتطوير مهاراتهم وقدراتهم بما يلبي احتياجات سوق العمل ويسهم في ترسيخ مكانة الكوادر الوطنية باعتبارها الخيار الأول والأفضل في سوق العمل. جاء ذلك لدى ترأس سموه اجتماع مجلس إدارة صندوق العمل تمكين للربع الثالث من هذا العام، حيث رفع سموه في مستهل الاجتماع اسماءات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وإلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بمناسبة مرور 20 عاما على تأسيس صندوق العمل تمكين، مؤكدا أن ما حققه الصندوق من إنجازات وإسهامات نوعية على مدى العقدين الماضيين جاء بفضل الرؤى الملكية السديدة لتعزيز التنمية الاقتصادية وترسيخ مكانة القطاع الخاص كشريك في التنمية، مشيرا إلى مواصلة العمل بما يعزز أثر الصندوق ودوره في دعم الأولويات الاقتصادية والتنموية للمملكة خلال المرحلة المقبلة. واطلع مجلس الإدارة على مستجدات برامج وخدمات الصندوق وسير العمل على تطوير البرامج والمبادرات في ضوء استراتيجية الصندوق للأعوام 2026-2030، حيث تم عرض عدد من البرامج الجديدة والمحدثة التي يعتزم إطلاقها خلال الفترة القادمة والتي تتضمن حلولا محدثة لدعم التمويل وبرنامجا لدعم الخدمات الاستشارية للمؤسسات، بالإضافة إلى برنامج يركز على تحفيز نمو الأعمال في القطاع الخاص وبرنامج مختص لدعم مهارات سوق العمل التخصصية. وقد وجه سمو رئيس مجلس الإدارة خلال الاجتماع بمواصلة تطوير البرامج والمبادرات بما يواكب المتغيرات الاقتصادية ومتطلبات سوق العمل، إلى جانب الاستثمار في تطوير الكفاءات الوطنية وإعدادها عبر مختلف البرامج بما يصب في تحقيق الأهداف المرجوة. وخلال الاجتماع عرضت السيدة مها عبد الحميد مفيز الرئيس التنفيذي لصندوق العمل تمكين مؤشرات أداء برامج تمكين الرئيسية لدعم الأفراد والمؤسسات، حيث تم دعم أكثر من 21,000 فرصة لتعزيز توظيف البحرينيين ودفع مسارات تطورهم الوظيفي حتى الربع الثالث من عام 2026 بما يمثل 74% من الهدف الكلي المرصود للعام الجاري، فيما تم دعم أكثر من 7,000 مؤسسة لتعزيز النمو وتنافسية واستدامة مؤسسات القطاع الخاص بما يمثل 79% من الهدف المرصود لهذا العام. كذلك تم عرض المستجدات المتعلقة ببرنامج مساندة والذي تم إطلاقه لدعم المؤسسات المتأثرة جراء الاعتداءات الإيرانية الآثمة، وذلك في إطار حرص الصندوق على مواصلة دعم استقرار العمالة في مؤسسات القطاع الخاص واستدامة أعمالها وتمكينها من تجاوز التحديات. ويهدف البرنامج إلى دعم 7,250 شركة، واستفاد منه حتى الآن أكثر من 8,300 فرعا للمؤسسات عبر مختلف مساراته، مما أسهم في الحفاظ على الاستقرار الوظيفي لأكثر من 11,400 موظف بحريني ممن يعملون في هذه المؤسسات خلال أقل من 5 أشهر. كما شكلت المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة 92% من إجمالي المؤسسات الحاصلة على الدعم ضمن برنامج مساندة، بما يعكس اتساع نطاق الدعم ووصوله إلى المؤسسات الأكثر احتياجا لتعزيز قدرتها على الاستمرار والنمو. وتأتي هذه النتائج والبرامج في إطار الأولويات الاستراتيجية لصندوق العمل لعام 2026 والرامية إلى توجيه الدعم نحو المجالات ذات المردود الأعلى على الاقتصاد لصالح المواطنين وربط المهارات بالفرص المتاحة في سوق العمل وتحفيز النمو وتمويل القطاع الخاص، إلى جانب مواصلة تطوير الآليات وتعزيز الحوكمة لدى الصندوق.

استقبل الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية بحضور نائب وزير الداخلية ووكيل وزارة الداخلية أصحاب السعادة رؤساء الوفود المشاركة في الاجتماع 12 للجنة الوزارية المعنية لمكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي تستضيفه مملكة البحرين. وفي مستهل اللقاء رحب معالي وزير الداخلية برؤساء الوفود مشيرا إلى أن مملكة البحرين بفضل التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تولي اهتماما متواصلا بتعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد وترسيخ سيادة القانون وحماية المال العام ومواصلة تطوير منظومة العمل في هذا المجال. وأشاد معالي بمستوى التعاون والتنسيق بين دول مجلس التعاون في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد وما تحقق من خطوات متقدمة في إطار العمل الخليجي المشترك، مؤكدا أهمية مواصلة تبادل الخبرات والتجارب وتطوير آليات التعاون بما يعزز فعالية الجهود الخليجية المشتركة في هذا المجال. وأكد معالي وزير الداخلية أن مكافحة الفساد مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل الجهود وتعزيز الشراكة والتعاون، منوها بأهمية الاجتماعات الخليجية المتخصصة في تبادل الخبرات والتجارب وتطوير آليات العمل المشترك بما يسهم في ترسيخ ثقافة النزاهة وتعزيز جهود الوقاية من الفساد ومكافحته. وأعرب معالي عن تمنياته لأعمال الاجتماع 12 للجنة الوزارية المعنية بمكافحة الفساد بالتوفيق والنجاح والخروج بنتائج وتوصيات تسهم في تعزيز مسيرة التعاون والتنسيق بين دول مجلس التعاون في حماية أو في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد. كما كرم معالي وزير الداخلية الفائزين في المسابقة الثانية للبحوث والدراسات ضمن جائزة التميز في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لعام 2026 والتي شهدت 246 مشاركة، مهنئا الفائزين بهذا الإنجاز ومشيدا بأهمية البحوث والدراسات المتخصصة ودورها في دعم جهود حماية النزاهة ومكافحة الفساد والاستفادة من التقنيات والممارسات الحديثة في تطوير آليات العمل في هذا المجال. وفي ختام اللقاء أعرب رؤساء الوفود عن شكرهم وتقديرهم لمعالي وزير الداخلية على حسن الاستقبال، مشيدين بما توليه مملكة البحرين من اهتمام بتعزيز العمل الخليجي المشترك في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد. أكد سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينا وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ أن إنشاء وحدة الجرائم البيئية والصحة العامة بالقرار رقم 52 لسنة 2026 يمثل خطوة نوعية تدعم إنفاذ التشريعات البيئية والصحية وحماية الموارد الطبيعية والمقومات البيئية لمملكة البحرين. وأوضح سعادة الوزير أن الوحدة ستتولى التحقيق والتصرف في البلاغات المتعلقة بالجرائم البيئية والصحة العامة ومتابعتها أمام المحاكم بما يعزز كفاءة الملاحقة القضائية وقدرات التحقيق وجمع لأدلة فنية في القضايا المتخصصة. وأشار سعادته إلى أهمية دور الوحدة في حماية الحياة الفطرية والثروة البحرية والشواطئ والسواحل والمياه الجوفية والسطحية، وأكد أن هذه المبادرة تدعم الاستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة، مشيرا إلى تطلع المجلس الأعلى للبيئة لتعزيز الشراكة مع النيابة العامة والجهات المعنية وتطوير آليات العمل المشترك وتطبيق التشريعات البيئية وفق أعلى المعايير. ترأس سعادة الفريق عادل بن خليفة الفاضل نائب وزير الداخلية الاجتماع 12 للجنة الوزارية المعنية بمكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عقد في مملكة البحرين بمشاركة أصحاب المعالي والسعادة رؤساء وأعضاء الوفود وسعادة الشيخ سلطان بن محمد بن سعود آل ثاني الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وفي مستهل الاجتماع أكد سعادة نائب وزير الداخلية أن مملكة البحرين وانطلاقا من النهج الراسخ الذي أرساه حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه في ترسيخ دولة المؤسسات والقانون وتعزيز قيم النزاهة والمساءلة والشفافية جعلت حماية المال العام وصون مقدرات

الدولة من الثوابت الرئيسية في منظومة العمل الوطني، مشيدا بتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في ترسيخ مبادئ الحوكمة ورفع كفاءة الأداء الحكومي وتعزيز المساءلة. ونقل سعادة نائب وزير الداخلية تحيات الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية إلى المشاركين وتمنيات معاليه للاجتماع بالتوفيق والنجاح، مؤكدا أن التطورات المتسارعة في أنماط جرائم الفساد وتداخلها مع الجرائم الاقتصادية والمالية والإلكترونية تتطلب تعزيز التعاون بين الأجهزة المختصة بدول المجلس وتبادل المعلومات والخبرات وتطوير القدرات التخصصية والاستفادة من التقنيات الحديثة بما يسهم في تعزيز الوقاية من الفساد ورفع فعالية مواجهته. معربا سعادته عن تقديره للروح الإيجابية والتعاون المثمر، مؤكدا أن ما تم بحثه يعكس حرص دول المجلس على تعزيز العمل الخليجي المشترك وتوحيد الجهود في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد بما يخدم الأهداف المشتركة. هذا وناقش الاجتماع آلية العمل الاسترشادية للجنة الخبراء المعنية بمكافحة الفساد واختيار موضوع تعزيز فعالية التعاون المباشر بين سلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد للفعالية السنوية لعام 2027 وتوصيات الفعالية السنوية لعام 2026 ومسابقة دول مجلس التعاون الثانية للبحوث والدراسات في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد، بالإضافة إلى توصيات الورشة الخليجية بشأن مكافحة الفساد وتحديد هوية المستفيد الحقيقي وعدد من الموضوعات ذات الصلة بتطوير آليات التعاون وتبادل المعلومات بين دول المجلس. أكد سعادة المهندس محمد إبراهيم السيسي البوعينين الأمين العام لمجلس النواب أن تعزيز التعاون والتنسيق بين الأمانات العامة للمجالس التشريعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يمثل ركيزة أساسية في تطوير منظومة العمل البرلماني الخليجي. جاء ذلك لدى استقبال سعادته وفدا من منتسبي مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يزور مملكة البحرين ضمن برنامج تبادل الزيارات البرلمانية المشتركة، مؤكدا سعادته حرص الأمانة العامة للمجلس بتوجيهات من رئيس مجلس النواب على مشاركة التجربة البحرينية مع الأمانات العامة بدول الخليج الشقيقة والاستفادة في الوقت ذاته من التجارب النوعية لدى المجالس التشريعية. وتأتي الزيارة في إطار الحرص على توطيد أواصر التعاون بين الأجهزة الإدارية والفنية الداعمة للعمل التشريعي بأمانات المجالس الخليجية والاطلاع على التجارب النوعية والممارسات المؤسسية التي تسهم في تطوير الأداء البرلماني ورفع كفاءة الخدمات المساندة المقدمة لأعضاء السلطة التشريعية. وصلنا وإياكم لنهاية النشرة، نشكركم على طيب المتابعة ودمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.

من مركز الأخبار بقلم الحقيقة، نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

تكون مستعدا، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف.
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث.

0: الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية. وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
2: ما خط القلم.
3: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. قال أحد التابعين: إن الله لا يصلح بصلاح العبد ولده وولد ولده، ويحفظه في دويرته والدويرات التي حوله ما دام فيهم. قالوا في الأمثال: يهجم الذئب على الكلب الذي لا ينبح. العمل أبلغ خطاب، سن القانون للغني والعقاب للفقير. الثروة تمنح العرجان سيقانا، والدميمين جمالا، والدموع أهمية، وكل واحد يحتطب لقدره. قال ويليام شكسبير: ليس من الشجاعة أن تنتقم، بل أن تتحمل وتصبر. وقال نيلسون مانديلا: الجبناء يموتون مرات عديدة قبل موتهم، والشجاع لا يذوق الموت إلا مرة واحدة.
1: ما خط القلم.
3: الإيمان بالفجر ينبع من الإيمان بأن الله هو الخير والعدالة. عندما يؤمن المرء بذلك، فسيعلم أن تناقضات الحياة ليست وضعاً نهائياً، وبإمكانه أن يسير في الليل المظلم باقتناع منير أن الأمور ستكون دائماً على ما يرام للذين يحبون الله. من الممكن حتى لأحلك الليالي أن تأتي بفجر الرضا. مارتن لوثر كينغ.
2: ما خط القلم.
3: اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل، ونعوذ بك من الهرم وعذاب القبر. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها.

0: ما خط القلم،
1: ما خط القلم،
0: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.
2: معلومة علشانك.
3: أغلب الأندية الرياضية في العالم تحرص على أن تكون من ضمن المرافق المتواجدة في النادي غرفة البخار أو حمام البخار، فعند دخولك لها بشكل منتظم والتعرض للبخار لبعض الدقائق بتكون حققت بعض الفوائد الصحية، ومنها تحسين الدورة الدموية في الجسم وتجديد الأنسجة التالفة، التخلص من الاحتقان وتحسين التنفس، تعزيز نضارة البشرة، تحسين صحة المفاصل والمساهمة في خسارة الوزن. ولكن لازم ما تتجاوز فترة استخدامك لحمام البخار أكثر من 15 دقيقة متواصلة.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.

0: إذاعة البحرين تقدم معجم الألفاظ والتعابير البحرينية. الفصحى هي لغة الثقافة والأدب والفكر، والعامية هي لغة المعاملات والمعايشة اليومية، هي لغة العمال في مصانعهم والفلاحين في مزارعهم والتجار في متاجرهم. فهل العامية صورة مشوهة من الفصحى أم ابنة شرعية لها؟ لمعرفة الإجابة على هذا التساؤل، ما عليك عزيزنا المستمع إلا متابعة هذا البرنامج. معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتيق.
1: أعزائي المستمعين، أرحب بكم أجمل ترحيب، وأهلا وسهلا ومرحبا، حياكم الله في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا معجم الألفاظ والتعابير الشعبية، معجم ثري، ومهما قدمنا لكم نجد واحنا مقصرين. احنا قسمنا الى صفحات ونتحدث في كل صفحة عن عنوان رئيسي يحتوي ما يحتويه. نشوف الان الصفحة الاولى ايش عندنا. في الواقع إذا كنت عزيزي المستمع لحقت على الخمسينات والستينات والأربعينات ومو بالسبعينات، فلا شك في فريجك القديم تسمع كثير من الباعة الجائلون الآن يبيعون في سيارات، أول يدزون عربانة أو يشيلون صرة على ظهرهم أو على الله يعزكم حمار، ويصرخون يبيعون السمك المنشوس، يبيعون الملح، يبيعون الماء اللي يبونه من الحنينية، ما يبونه من المصانع، ما كان في مصانع، ويبيعون الخضرة ويبيعون كل شيء. لكن دائما في واحد كنا نشوفه يدز عربانه كان يصرخ، شي يقول زرع عتيج مو عتيج، من عند صفر عتيج، صحن عتيج مو عتيج، غوري عتيج، من عنده خياش، من عنده جذور، من عنده، يعني بضاعته كل شيء عتيج يشتري من عندك. هذه الحرفة الزرع عتيج كانت موجودة، وكانت الناس تتخلص من أشياء كثيرة ما تعرف سعرها. يعني ست بيت عندها زرع عتيج، الزريط احنا نعرف ان هذه خيوط ذهبية، تشقق ثوب عتيج عنده والزري صار عتيج، خذته وعطت هذا الريال، عطاها صحن يستانسون بالصحن، هذا الرجل يبيع على تاجر اخر حتى يصل عند اليد المختصة، شو يسوون؟ يحرقون هذا الزري ويصهر ويستخرجون من الذهب، وصاحبة البيت باعت ذهب ولا هي تدري. نبيعهم غوري مو عتيج أو سماور انتهى وقته، ما نعرف قيمة الأثرية، مصنوع من نحاس، يبيعون على التجار الخرد بالكيلو، كيلو النحاس بالشيء الفلاني، ربتين ثلاث، ربية نص ربية في ذاك الوقت، بس اللي يعطونك بداله شنو؟ صحن جديد أو غوري معدن جديد. نبيعهم المعدن، ولو ان سوق المعدن هالايام رائجه،

من العلب ذي، علب العصير الكولات الموجودة الآن، العلبة ما تنقط، في ناس تجمعها وتبيعها بالكيلو وتصهر وتصدر وأحيانا تصنع هني في بعض المصانع يصنعونها. نرجع لزرعتيج، هذه من الحرف اللي كانت موجودة. وكان يشتري كل شيء مثل ما قلنا، الشمعدان القديم، الجذر العتيج، الأثاث المنكسر، وما يدفع فلوس، إنما تتم المقايضة، أعطوني شيء عتيج وأعطيكم شيء جديد. وأيضا كانت مهنته بسيطة ولكن مربحة، نظرا لأن تقع تحت يده أحيانا تحف صاحب البيت ما يعرف، يعني ورث طاولة عتيجة من يده ذي، جايب الطاولة ذي من الهند، من أحسن أنواع الخشب المزخرف، وانكسرت وتمت متيوحة، تخلصوا منها، أعطاهم صحن ولا أعطاهم قوري يستانسوا، والأخ زارع عتيجي يعرف سعرها أو يبيعها على ناس يعرفون سعرها. هذه الآن أصبحت ظاهرة كلش قليلة هالحرفة، وانتهت من البحرين تماما، ولكن حل محلها زرع عتيج من نوع آخر اللي هو دكاكين بيع الأثاث المستخدم أو الأدوات المستخدمة. أي شيء عندك الآن قديم في البيت، ترفع السماعة أيك الشراي ويشتري منك المكيفات والثلاجات والأسرة والأثاث اللي ما تبي، ويدفع لك ثمن نقدا ويقوم هو بتصليح وتجديده ويبيعك أثاث مستخدم وإلى صفحة جديدة.

عزيزي المستمع، في أحد الأيام كان عندي صديق وقدم لي قدوع، نوع من المكسرات قبل الشاي، وياب لي وقال لي أكل. قلت له سيد شو يسمون الأكل هذه اللي قدامي؟ ولا يقول هذه حنبصيص. أنا افتكرته أن يعني يتغشمر، قلت له حنبصيص؟ شنو الحنبصيص؟ قال هاي يسمونه حنبصيص، هل ناكله ذي؟ قلت له هذه يسمونه بفروة. قال لي أنتوا تسمونه بفروة، احنا نسميه حنبصيص. طلع أن اسم العربية فعلا في اللغة العربية الحنبصيص أو الكستناء أو القسطل. بنتحكي لكم الآن عن بفروة أو الحنبصيص أو الكستناء أو القسطل. اسمه شاه بلوط، في القديم يسمونه شاه بلوط، والكستنة طبعا إلى الآن أهل الشام يسمونه كستنة. هذه بفروة احنا نشويها وناكلها، والخذن الاسم لان تحت الغلاف شعيرات تشبه الفرو، واطلقنا ما نبي نعور راسنا شو اسمه سمينا بفرو وانتهى الموضوع. الواقع هذه النبتة لها فوائد جمة يعني. خلينا نشوف ايش كتب عنها داود الانطاكي. داود الانطاكي ناس وايد يقولون لي من ذي تستشهد به، هذا طبيب عربي قديم عنده كتاب اسمه التذكرة ويسمونها تذكرة داود، وبعض الأطباء يقولون قال داود في تذكرته يعني في كتابه. يقول قشره طبقتان، الأولى كالصوف ولذلك يسمى بفروة. ها إذن حتى العرب كانوا يسمونه أبو فروة. وتحت هذا قشر رقيق ينقشر عن حبة إسفنجية تنقسم نصفين، يصلح شحم الكلى وقروح المعدة

0: وهو غذاء جيدا. وإن أكل مشويا بالسكر وأخذت فوقه الأشربة هيج تهيجا عظيما وقوى البدن. وقيل أن أكله يجلب الطاعون، لا طبعا، وإدمانه يولد الجذام، لا طبعا. يعني أنا أعلق على ما قاله داود، طبعا ذاك الوقت كانوا يؤمنون بشيء ونحن نؤمن بشيء آخر. وإن أكل فينبغي أن يكون بالسكر ودهن الفستق. الواقع إن أكل حتى خالي كذي سواء كان مشوي أو ني هو لذيذ. والنصارى تقول، وطبعا داود الأنطاكي طبيب نصراني، النصارى تقول أن شرب ورقه رطب يمنع الشيب، وإذا خضب به الشعر حسنه. وبعضهم يرى أن أكله يورث الوجه حمرة لا تزول. طبعا احنا ناخذ ونخلي، ناخذ يعني نستفيد منه ونخلي إلا ما نقتنع به، سواء كان اللي ذكر لنا هو داود الأنطاكي أو حتى أفلاطون إن شاء الله. الواقع أن هذه النبتة غذاء نشوي ممتاز، تحتوي على مواد أزوتية وسكرية وغنية بالأملاح المعدنية مثل الحديد والكالسيوم والفوسفور والمنغنيز والكبريت. لذلك فإن البفروة يعني غذاء منشط ومقوي للعضلات والأعصاب والشرايين ومقوي للمعدة، وأيضا تصلح للنحاف وللأطفال وللشيوخ وللناقهين والمصابين بفقر الدم، وتصلح باختصار لكل الأشخاص الأصحاء بشرط أن تمضغ جيدا حتى يتم هضم المواد النشوية بواسطة اللعاب فلا تتأذى المعدة. وبعدين في نصيحة المصابين بأمراض عسر الهضم والكبد والسكري يجب أن يمتنعوا عن أكل بفروة لأن فيه نسبة من السكر طبعا. وتحتوي أوراق شجرة بفروة، طبعا ما تزرع في المجتمع البحريني، ولكن تقول الأطباء العرب، يعني يقولون الأطباء العرب أن أوراق الشجر القسطل تحتوي على حامض يسمى علميا حامض التينين، وهي مفيدة في حالات السعال الديكي. احنا نعرف ان السعال الديكي الان له دواء في الصيدليات يباع، ما يحتاج ناكل بفروة وغيره ولا نشرب ماء قباقب مثل ما كان المجتمع البحريني قبل الصيد السعال الديكي اللي هو بحمير يشربون عنه ماء قباقب او يشربون حليب حماره، يعني يقول لك اي مفيد حق البحمير. وعلى هذا تكون حلقتنا انتهت، ونرجو ان نكون وفقنا في اختيار موادها، ونشوفكم ان شاء الله في حلقة قادمة، وفي امان الله.
1: معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عكرم.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: من البحرين. عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية. نظام شورى 360.
2: يعتبر نظام شورى 360 منصة رقمية متكاملة تدعم التحول الرقمي في مجلس الشورى، وتضم 19 ميزة جديدة تعزز سهولة الاستخدام وكفاءة الأداء من أجل دعم أعضاء المجلس في أداء مهامهم بكفاءة عالية، حيث يجمع النظام كل الأدوات والبيانات التي يحتاجها العضو للوصول إلى المعلومات في وقت قياسي، وتمكنهم من الوصول إلى جداول الأعمال ومضابط الجلسات وملفات وتقارير اللجان ومتابعة المداخلات والمشاركات وزيارة المكتبة الرقمية وقاعدة المعلومات المعرفية المتكاملة.

قدر حلمي المرسوم يحسم معك بالهوى أمري ونعيش عيشة هنا لو يوم نرفع بها قدرك وقدري يومي بلياك ما هو يوم كنا نقص يوم كنا من عمري.

0: كل شيء.
1: على خريطة البحرين مواقع تأخذنا في رحلة مميزة تأسر زائرها وتقدم له تجربة استثنائية وفريدة من نوعها. موقع على خريطة البحرين مع ناصر جبر

0: الأزهر والعريفي.
1: موقعنا اليوم على خريطة البحرين بيكون في ساحل بلاج الجزائر في منطقة الزلاق، واللي يعتبر من أفضل وأجمل الشواطئ في المنطقة، ويبعد عن العاصمة المنامة حوالي 35 دقيقة. تم إعادة تجديد الساحل بجميع المرافق المحيطة فيه، وتم افتتاحه في عام 2021، ويتضمن العديد من الأنشطة الترفيهية، منها العروض الموسيقية والفعاليات الموسمية واللي تم الإعلان عنها بشكل مسبق، إلى جانب التنزه على الشاطئ والتمشي على الرمال الناعمة والسباحة وممارسة الألعاب الرياضية الشاطئية مثل كرة القدم وكرة الطائرة والكرة المائية والاستمتاع بمنظر الغروب على الساحل. وبالنسبة لأوقات الافتتاح، فيومياً يمكن للزوار التوجه إلى الساحل من الساعة 7 صباحاً وحتى 7 مساءً. شاطئ وساحل بلاج الجزائر في منطقة الزلاق كان وجهتنا اليوم في موقع على خريطة البحرين.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مئة واثنين فاصلة ثلاثة.
0: هنا البحرين.
2: نبض الملاعب.

0: نبض الملاعب، برنامج ينقل لكم نبض الملاعب من ملاعبنا المحلية إلى الساحات العالمية. في نبض الملاعب أهم الأخبار، التحليلات، الحوارات.
1: سعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في نشرة نبض الملاعب. رحب فيكم وحلقة

إذن أعزائنا المستمعين، منتخبنا الوطني لكرة اليد يحقق ذهبية دورة الألعاب الآسيوية هناك في اليابان بعد الفوز على المنتخب القطري ب 33 هدفا مقابل 32 هدفا في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء عند الساعة 1:30 بتوقيت مملكة البحرين. وبهذه المناسبة نرفع أسماء آيات التهاني والتبريك إلى سيدي جلالة الملك المعظم وإلى سمو رئيس الوزراء ولي العهد وإلى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة وإلى سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة رئيس الهيئة العامة للرياضة وإلى السيد والزميل والأخ العزيز علي عيسى إسحاقي رئيس اتحاد البحريني لكرة اليد، اللعبة الأقوى الأفضل الأكثر إنجازا على مستوى الرياضات في مملكة البحرين. وبهذا الفوز يكون المنتخب البحريني قد تخلص من عقدة المنتخب القطري ويحرز ذهبية كرة اليد للرجال للمرة الأولى في تاريخها في دورة الألعاب الآسيوية في اليابان بعد المباراة المثيرة التي أقيمت مساء اليوم. ورد المنتخب البحريني اعتباره من العناب بعد أن خسر أمامه في نهائيين أو نهائي دورة نهائيي دورة الألعاب الآسيوية 2018 و2022، كما فشل العنابي في الحفاظ على ميداليته الذهبية بعد تتويجه بلقب النسخة الثلاثة الماضية ضمن المسابقة التي أدرجت للمرة الأولى في الألعاب عام 1982. وللحديث أكثر حول هذا الإنجاز الكبير نذهب إلى اليابان ونأخذ هذا الاتصال مع الزميل عيسى عباس ونعود إليكم.

0: إذن أعزائنا المستمعين نذهب إلى اليابان ومع موفد بعثة البحرين الرياضية الزميل عيسى عباس والمتخصص أيضا في رياضة الصالات كرة الطائرة وكرة اليد معنا في نبض الملاعب. عيسى مساء الخير وألف ألف ألف مبروك هذا الإنجاز الكبير للرئيس الوفد لرئيس الاتحاد البحريني لكرة رئيس الاتحاد البحريني لكرة اليد ولجميع بعثة المنتخب البحريني. يوم كبير من إنجازات ألعاب القوى وكرة اليد, ولكن راح نتحدث معاك اليوم بشكل مخصص هذا الإنجاز الكبير لكرة اليد, يعني بعد دورتين 2018-2022 واللي ما استطاع منتخبنا أن يحقق فيهم اللقب, استطاع في 2026 أن يحقق لأول مرة لقب دورة الألعاب الآسيوية لكرة اليد.
1: في البداية أشكرك على هذه المقدمة وأرحب فيك وأرحب في سادة المستمعين, وألف ألف ألف مبروك إلى مملكة البحرين قيادة وشعبا تحقيق هذا الإنجاز الكبير بتحقيق ذهبية كرة اليد في دورة الألعاب الأسيوية. هي الذهبية الأولى لمملكة البحرين في لعبة جماعية بدورة الألعاب الأسيوية في تاريخ دورات الألعاب الأسيوية. بالتأكيد هذه الذهبية ما هي إلا مجرد انطلاقة إن شاء الله إلى إلى إلى كرة اليد البحرينية لما هو أعلى من تحقيق الذهب في آسيا فقط, وإن شاء الله نحن نشوف المنتخب وكرة اليد البحرينية تنافس على العالمية في المستقبل إن شاء الله.
0: أكيد هذا اللي نتمناه, لكن تعطينا, لأن إحنا عارفين دائما كرة اليد يعني بفئاتها ودرجاتها الثلاث الناشئين الشباب الأول دائما ما تصل إلى نهائيات كأس العالم, مدى تأثير وجود وجوه شابة بهذه الثقة؟ عيسى, تعتقد مشاركاتهم في مستوى عالي على مستوى الشباب وادخالهم وإحلالهم تدريجيا خلاهم يظهرون بهذه الصورة الطيبة اليوم مع المنتخب الأول من غير خوف, من غير أي ارتباك, وكأنه قاعدين يلعبون مع

0: الفريق منذ سنوات.
1: بالتأكيد بالتأكيد أخوي محمد، إحنا لو لاحظنا عملية الإحلال والتجديد في منتخب كرة اليد لم تتوقف على مدار السنوات الماضية. الفارق الكبير أن قبل سنة تقريبا، بالتحديد قبل بطولة العالم الأخيرية، صار في عملية إحلال أكبر بتغييرات على مستوى لاعبين الخبرة، محمد ميرزا وعلي ميرزا وجاسم الصلاطنة واللاعبين الآخرين اللي كانوا متواجدين لفترات طويلة مع المنتخب أصبحوا اليوم خارج المنتخب، ودخلت وجوه شابة بالإضافة إلى لاعبين الخبرة محمد عبد الحسين والقائد حسين الصياد. إلا أن هذه العملية عملية روتينية وكانت من سنوات طويلة وليست في سنة واحدة فقط. هذا السبب الرئيسي اللي منتخب اليد حافظ على إنجازاته، حافظ على تواجده في البطولات العالمية، وحافظ على تواجده على مستوى القارة الآسيوية. الجميع قبل بطولة آسيا الأخيرة في الكويت ما كان يتوقع أن المنتخب رايح يحقق البطولة، كان أكثر المتفائلين قبل انطلاقة البطولة يتمنى التأهل فقط إلى كأس العالم، لأنهم ما يعرفون حقيقة عملية الإحلال اللي كانت موجودة وطبيعة اللاعب البحريني وما يمتلك اللاعب البحريني. اليوم هذا الجيل من اللاعبين رغم وجود فئة كبيرة من لاعبي الشباب، لأنه تمكن من تحقيق 4 إنجازات خلال عام واحد تقريبا، تمكن من تحقيق التضامن الإسلامي والبطولة الخليجية إضافة إلى كأس آسيا، واليوم وصولا إلى ذهبية الأسياد.
0: سؤال أخير سأل الشارع الرياضي البحريني لكرة اليد، ومن ضمنهم زميلي عبد الله محسن، يعني قبل لا أدخل الاستديو يقول دائما احنا لما كنا نواجه المنتخب القطري في اللحظات الأخيرة هناك نقص، يعني وانا اقول وانا اتحدث واشاهد المباراة اليوم اقول احنا امام منتخب العنابي تحس انه في قلة تركيز في اللحظات الأخيرة، وهذه تجي مع الخبرة او الامور الذهنية. هذا المدرب الجديد السويدي شو اللي يفرق وتعيسه قريب من لعبة كرة اليد؟ واضح الثقة كانت موجودة، واضح اليوم المنتخب القطري عاد بعد ما كنا متقدمين ب4 أهداف في اللحظات الأخيرة وصل لهدف، وكان الكرة أيضا مع الفريق المنتخب القطري، لكن في تماسك، كان في حضور ذهني كبير من اللاعبين ومن الجهاز الفني.
1: أخوي محمد، إحنا لو تكلمنا في شقين في هذه النقطة، لأنها نقطة جدا مهمة الجميع يغفلها. في السابق كان يكون في خوف المكسب، في الرياضة ترى موجود عند الرياض وعند اللاعب شيء أو مصطلح خوف المكسب، خوف الانتصار. إحنا كنا قريبين من تحقيق بطولة آسيا في السابق، كنا قريبين من تحقيق الميدالية الذهبية، لكن شعور اللاعب داخل الملعب في الأوقات الحساسة والمهمة يكون مختلف، إن أنا هل بالإمكان صحيح أن أنا رايح أفوز، هل أن هذه النتيجة هي واقع. الأفكار اللي تكون داخل الذهن هذه تعتمد على خبرات وتراكمات إضافة إلى ما يتم تحقيقه على أرض الواقع. الجيل السابق من اللاعبين للأسف عانى من أكثر من انتكاسة أمام المنتخب القطري، سواء على مستوى بطولة آسيا وعلى مستوى الأسياد. زاد الشعور عند هذين اللاعبين بخوف المكسب. اللاعبين الجدد اللي دخلوا المنتخب ما كان عندهم هذا الشعور، وأول ما بدأوا تواجدهم مع المنتخب بدأوا تواجدهم ببطولات، بدأوا بالبطولة الخليجية ثم قبل حتى البطولة الخليجية كانوا ثاني العرب. البطولة اللي أقيمت في الكويت، وصولا إلى 4 بطولات المتتالية اللي حققوها، فهم وصلوا إن ما في خوف أو رهبة من الفوز على قطر، فأصبحت الدقائق الحساسة أمر سهل بالنسبة إليهم ومعتادين عليه. في المقابل المنتخب القطري صار عنده خوف المكسب، وكل ما تأخر في النتيجة تزيد أخطاءه تدريجيا داخل المباراة، وهذا ترى لاحظناه في هذه المباراة وفي المباريات السابقة. حتى وقت اللي هو يعود في النتيجة ما يكون قادر على أنه يقلب النتيجة بالكامل كما كان في السنوات الماضية. الشق الثاني هو تغيير المدرب. المدرب السابق أرون كريستيانسون، إليه كل التحية والتقدير على ما قدمه إلى كرة اليد البحرية، لكن ذات مكشوف، أفكاره مكشوفة، العمل اللي كان يقوم إبه مع المنتخب معروف بالنسبة إلى اللاعبين القطريين، إلى المنتخب القطري، إلى المدرب السابق للمنتخب القطري الإسباني ريفيرا، فكلنا نعاني من هذا الأمر. المدرب روبرت هيدين جديد على المنطقة بصورة عامة، ليس على منتخب البحرين، على المنطقة الخليجية.
0: ف- ف-

0: فأفكار أفكار أفكار جديدة عيسى، أفكار جديدة من هذا المدرب.
1: نعم بالضبط. فتحول من المدرسة الأيسلندية إلى المدرسة السويدية، والمدرسة السويدية معروفة بعراقتها في كرة اليد، فصار في اختلاف في الفكر. المتابع إلى المنتخب في الأربع بطولات مع روبرت هيدين يعرف إن في تغير على مستوى حتى الثبات في التشكيلة. بطولة التضام الإسلامي أو دورة ألعاب التضام الإسلامي، دقائق اللي كان يلعبها حسين الصياد محمد عبد الحسين كانت جدا، وكذلك محمد حبيب الصغير، جدا قليلة قياسا بما لعبوه في كأس آسيا وفي دورة الألعاب الأسيوية. هذا يعود إلى أسباب واجد في التغير على مستوى الفكري ما بين مدرسة أيسلندية ومدرسة سويدية. مدرب جدا هادئ، جدا مستقر، صبور في داخل الملعب، ردود أفعاله جدا جدا جدا بسيطة، يعني تكاد أن أنت لا ترى ابتسامة هذا المدرب حتى وقت الانتصار. يعني ممكن أن تربطني بعلاقة خلال تواجدي في البطولات معه، فكان يبتسم إلي ويمزح معي في بعض المواقف، لأنه هو جدي هادئ بنسبة كبيرة، علاقته مع اللاعبين علاقة رسمية بنسبة يعني خلينا نقول 80-90% علاقة رسمية يهم.
0: محترف تعامل احترافي بحت.
1: بالضبط. فممكن هذا الشيء عاد بالنفع علينا، يعني ما عنده الجانب الهزلي أو الجانب المرح أو لا، شخص جدي بنسبة جدا كبيرة حتى في تعاملاته حتى خارج الملعب.
0: نعم. كلمة أخيرة لرئيس الاتحاد البحريني لكرة اليد وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة اليد، اللي يعني شهادتنا فيهم مجروحة.
1: أكيد شهادة مجروحة في علي عيسى إسحاق رئيس اتحاد بحرين كرة اليد وفي أعضاء مجلس إدارة حتى في مجالس الإدارة السابقة، الشهادة مجروحة، لأن كرة اليد في آخر 20 سنة هي الرياضة رقم واحد في مملكة البحرين على مستوى الألعاب الجماعية، من ناحية الإنجازات، من ناحية الاستقرار، من ناحية الاستمرارية. تتكلم عن تواجد دائم في بطولات العالم، تتكلم عن تحقيق إنجازات على مستوى الفئات العمرية، على مستوى الأندية كذلك تحقيق الإنجازات القارية والإنجازات الإقليمية. كل هذا بالتأكيد يقف خلفه رجال في الاتحاد وخلفهم لجنة أولمبية وقيادة على المستوى الرياضي والسياسي في مملكة البحرين. كل هذا منظومة واحدة تعمل من أجل رفعة اسم مملكة البحرين عاليا في مختلف المحافل.
0: سؤال أخير، اليوم حققنا الأهداف معظمها في كرة اليد، لكن عندنا هدف، أكيد الأهداف ما تروح. في كأس العالم احنا دائما ما نعاني في تجاوز دور المجموعات، فهل راح يكون هدف الاتحاد البحريني لكرة اليد ولعبة كرة اليد البحرينية انها تطلع من دور المجموعات وتتأهل للدور الثاني
1: قبل كأس العالم؟ عدنا التصفيات ان شاء الله الأولمبية، الاتحاد البحرين كرة اليد قدم طلب استضافة اليها، نتمنى ان نوفق في الحصول على استضافة هذه التصفيات، لان التأهل الى الأولمبياد يساوي بالنسبة إلينا إحنا ميدالية في الألعاب الأسيوية. كون مملكة البحرين لم تتأهل في لعبة جماعية إلى الأولمبياد إلا في مناسبة واحدة وكانت لكرة اليد، وإن شاء الله أن تتكرر ويتكرر هذا التواجد، خصوصا أن يتواجدون عدد قليل من المنتخبات على مستوى العالم، فإحنا نتمنى أن إحنا نكون من ضمن هذه المنتخبات المتواجدة في الأولمبياد. أما على مستوى بطولة العالم، نحن قادرون، بحرين قادرة، منتخب المحاربين قادر على التأهل إلى المرحلة الثانية من بطولة العالم، لكن قبل لا نستبق الأحداث نتمنى أن الأمور تمشي خطوة بخطوة. هذا اللي عودونا على اللاعبين، الأجهزة الفنية في المنتخب، الاتحاد البحريني، أنهم يعملوا خطوة بخطوة، فالخطوة القادمة بالتأكيد هي التصفيات الأولمبية.
0: نعم زميل عيسى عباس، موفد الوفد البحريني في دورة الألعاب الآسيوية في اليابان، شكرا لك على كل هذه المعلومات، ونتمنى لك عودة سالمة إن شاء الله إلى مملكة البحرين.
1: إن شاء الله، شاكر لكم ومبارك لكم من جديد تحقيق هذا العدد من الميداليات اللي وصل إلى 20 ميدالية إلى غاية اليوم، ونتمنى إن شاء الله أن يزيد في الأيام القادمة.
0: شكرا لكم.

المستمعين، وصلنا إلى نهاية نشرة نبض الملاعب، على أمل لقاء بكم إن شاء الله في الغدوة في نفس التوقيت. نقول مرة ثانية ألف ألف مبروك لمنتخب البحرين لكرة اليد بمناسبة تحقيقه أول ميدالية الذهبية للألعاب الجماعية، ومن إنجاز إلى إنجاز.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: واللي له الحسنى على كلب الذال الشيخ عيسى من صميم الصميمي، من سيبه الجودي كما الغيث مسبال، عم الربا والسهل وحي الهشيم.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

0: هنا البحرين،
1: هنا البحرين،
2: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذنه تعالى وعلى بركات منه نفتتح دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
3: هنا البحرين،
1: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين،
5: هنا البحرين،
3: هنا البحرين،
2: هنا البحرين.
3: إذاعة البحرين تقدم
6: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلا مهما من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضرا في سيرة حياتهم.

0: شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعاتي. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
1: هنا البحرين،
2: إذاعة مملكة البحرين،
3: إذاعة البحرين،
4: إذاعة مملكة البحرين.
5: هذه إذاعة مملكة البحرين.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا اللقاء الذي يجمعنا معكم، ومن خلاله نسلط الضوء على تاريخ إذاعة البحرين من خلال مقابلتنا مع الأشخاص الذين كانوا وما زالوا ركنا من أركان هذا الصرح الإعلامي العريق، والذي نحتفل حقيقة بمرور 85 عاما على تأسيسه. وباسمكم جميعا حقيقة أرحب بضيف هذه الحلقة، والذي نحن ضيوف حقيقة لديه، الأستاذ الإعلامي القدير عماد عبد الله. حياك الله أبو عبد الله.
6: يا مرحبا، يا مرحبا، شرف لي أن أكون ضيفكم. وفي البداية أنا أشكركم أساسا باختيار أكون يعني من ضمن لقاءاتكم لهذه المناسبة وهذا البرنامج الذي يؤرخ، برنامج مهم حقيقة، يؤرخ تاريخ إذاعة البحرين. طبعا ما علي بطول شوية، أشكر وبالأخص أشكر سيد حسين على هذه الفكرة المهمة حقيقة، وأيضا شهادتي في مجروحة أخوي المخرج عبد الناصر النعار، وأكيد يعني ذو الصوت الحلو والدافي واللي هو مكسب من مكاسب إذاعة البحرين، مكسب كبير حقيقة، الأستاذ حسن الساعاتي الذي تميز بثقافته، بصوته الدافي، مميز حقيقة. وأنا ضيف يعني سعيد أن أكون معاكم في هذه الفكرة الجميلة، ما بقول برنامج، فكرة تاريخ، هذا عمل فني يستحق الاحترام والتقدير.
3: حياك الله يا أبو عبد الله، وإحنا يعني سعداء أيضا بتواجدك في هذه اللقاءات اللي من خلالها حقيقة نلتقي بقامات إذاعية.
6: ما عليك زود،
3: الله يسلمك يا أبو عبد الله، وهذه الشهادة أعتز فيها حقيقة. إحنا عادة مع ضيوفنا الكرام يعني نعتمد مسألة المسطرة الزمنية إذا صح التعبير، فنبدأ معهم من مرحلة الطفولة والنشأة، لكون هذه المرحلة عادة يعني إذا صح التعبير لها إرهاصات، ولها يعني خلينا نقول دلائل على النبوغ، أو فلنقل يعني مؤشرات إلى المرحلة القادمة من حياة الشخصية. فكيف كانت طفولة عماد عبد الله، وكيف ساهمت النشأة أيضا في المجال الإعلامي؟
6: وبطبيعة الحال طفولة كانت عادية جدا، متذبذبة في الأهداف كحالة أي مراهق يتلمس طريقة، الحين لم يكتشف اهتماماته بالصورة الحقيقية أو بصورة واضحة. مرحلة يعني بدت من الإعدادي باهتماماتي في مشاركاتي الفنية عن طريق كشافة البحرين. يعني كشافة البحرين في تلك الفترة كانت نشطة جدا، وكانت تهتم بحفل السمر لما يكون في تخييم متاهم، كنت مهتم وايد بسالفة السكتشات الصغيرة هذه. غير أن من صغري أنا كنت أحب القراءة بشكل كبير، بعدين اكتشفت يوم بالثانوي كنت متمرد على كتب المدرسة، مرد تمرد تام، ما أحب أحد يجبرني ان انا اقرا شيء معين، مع ان انا اخترت يعني تخصص مفروض متخصصي اللي هو العلمي، لكن ما يعني كان عندي تمرد ان انا بقرا الشيء اللي انا ابيه. لاحظت روحي وايد ماخذ جانب او متحيز لجانب الادب اكثر.

0: مادة النصوص كنت أحبها في المدرسة. أقرأ مسرحيات.
1: جميل.
0: أقرأ نقاد عالميين. لكن كتب المدرسة كنت أكره أكره العمل. فما أعرف ليش اللي خلانا ليش علمي يعني. وكان عندي مجرد حلم إن أنا يعني أكون في السلك العسكري، لأن يعني ارتبط حبي بالكشافة بالعسكرية.
1: نعم، في التزام.
0: في التزام، وكمان أحب الالتزام وكذا.
1: نعم.
0: خصوصاً الالتزام في الوقت والاحترام وغيره من مبادئ تحقق لك العسكرية كانت في الكشافة كنت أتلذذ فيه، في نفس الوقت الفن. فلربما يكون هو مو متضاربين طبعاً، مو معناته العسكري ما عنده روح الخيال والفن وكذا، لا بالعكس، ولكن يمكن في مجتمعاتنا احنا الخليجية وايد صعب ونادر انك تجمعهم.
1: عادة يعني يكون يعني
0: منفصلين تماما عن بعض
1: بحكم محدودية المهام اللي بالضبط. عند الجندي
0: في الثانوية العامة تشوف احنا يعني سبحان الله لما ربك يهيئ لك طريق. في الثانوية العامة صارت ما أدري 84 86 الانتفاضة الأولى، ما أتذكر أي سنة،
1: تقريبا في الثمانينات. نعم.
0: أي كان عندنا مدرس هو في نفس الوقت مذيع معروف جدا في إذاعة البحرين تلفزيون البحرين، الله يرحمك يا عاطف السلطي،
1: الله رحمة الله،
0: وكان يدرسنا في المدرسة اللغة العربية.
1: عجيب. أستاذ عاطف كان مدرس أيضا،
0: هو في الأساس مدرس. هو كمقدم أخبار أو مقدم في الإذاعة، كان بار تايم، كان يعني شغل إضافي أو عمل إضافي مثل ما يقولون،
1: أساسي كان
0: أو وزارة التربية.
1: نعم.
0: فحب أن يسوي مسرحية اسمها القضية. هذه المسرحية هو كتبها عن القضية الفلسطينية، وفي المدرسة الثانوية حب يشوف من اللي يحب يشارك في هذا المسرحية، فأنا من الناس اللي تقدمت على طول. يعني أنا هاي سالفة القضية الفلسطينية من فتحت عيني على الدنيا. فلما ركبت خشبة المسرح وبروفات قلت لا هذه هواي، هذه الموضوع موضوع كنت انتشي فيه يعني لآخر مرحلة، إلى درجة إن بعد ما خلصنا هالمسرحية ولاقات استحسان من ضمن برنامج كان في وزارة التربية في تلك الفترة، وكان الوزير حزته ربي يعطيه طولة العمر بالنسبة لي أنا يعني العظيم علي فخره.
1: نعم.
0: هذا العملاق اهتمامه في كل شيء، الأدب والشعر وفي كل شيء. فبعد المسرحية هذه لا رحت على مسرحية ثانية ما لها علاقة في برنامج اللي هو المسرح المدرسي. استمريت. أنا مشكلتي إذا أحب شيء يكون وايس كريم وادش فيه بقوة، فأهملت الدراسة.
1: بس خلنا شوي عند هذه النقطة. تأثرك بالسكتشات في التمثيل، من كنت تتابع في ذيك السن المبكرة يعني
0: كممثلين
1: ما
0: كان أحد في بالي، يعني ما في أحد لفت نظري في تلك المرحلة، خصوصا أن لو تتذكر أن التلفزيون ما قبل كان يصك الساعة 12، ما في ستلايت، ما في ذي، فما كان في أشياء مهمة تشوفها. وأنا عندي عيب، ما يعجبني العجب ولا الصيام فرجب. إيه بس ما كنت أعجب، يعني كنت معجب وايد طبعا، وإلى اليوم بعود الإمام كنت معجب العبقري أحمد زكي الله يرحمه. بس ما كان في واحد إنه أوه حلم حياتي أصير مثله، لا
1: يعني كانت غالب الأعمال يعني تأديها رجالا أبو عبد الله
0: في البداية، بس بعدين لما دشينا من مسرحية القضية بس بدنا على حين مرحلة الالتزام بالناس، وأتعلم كيف علمنا الله يرحمك الأستاذ عاطف صلدي كيف تلتزم بالناس، كيف تسلم كيوهات، كيف أنك تؤمن. يعني من خلال الأستاذ عاطف صلدي بدنا نعرف أن المسرح هو فعلا رسالة حقيقية تستحق الاحترام، تستحق أنك تتبناها وأنك تؤمن فيها، وأنك قاعد تأدي رسالة لها علاقة بحكمة خلقك على هذه الأرض. أنت مو مخلوق عبث، أنت لك دور تقوم فيه. فلقيت نفسي في هذا الطريق، غصت أكثر في المسرح، انضميت إلى أول شيء نادي مدينة عيسى، كان نشط في هذه الفترة في مجال المسرح.

0: ومن نادي مدينة عيسى تبناني مسرحيا الأستاذ الله يطول بعمره خليفة العريفي.
1: قبل مرحلة الأستاذ خليفة العريفي وانت طبعا أبو عبد الله، يعني دائما خلينا نقول الشخصيات اللي لها أيضا مثل هذه التجارب وأيضا جربت المسرح تقول لك لا، المسرح غير
0: طبعا.
1: المسرح لا سحر منفصل عن بقية الفنون. شو السر في وجهة نظرك في أنه
0: طبعا إذا بنتكلم عن المسرح إننا نتكلم عن المسرح الحقيقي. المسرح الحقيقي هو مو شرط أنه يكون تراجيدي ومحزن، لا هو في كوميديا ولكن كوميديا موقف. المسرح الحقيقي اللي تعلمناه أنه في رسالة في البداية أنت وايد مؤمن فيها، شلون تقدر توصلها بشكل ممتع وجاذب إلى المشاهد. المسرح لا سحرة بأن الناس تيك مو أنت اللي تروح لها. هذه كبرياء المسرح، هي تيك وعندها اتفاق مسبق غير يعني غير مرئي، أو غير في عندها اتفاق بينك وبين المشاهد بأنه هو بي مبدئيا هو متفق أنه راح يصدق كل شيء قاعد يصير فوق خشبة المسرح، وهو يعرف أن ذي كله غير حقيقي، ولكن هو جاي مسوي اتفاق غير معلن معاك أن أنا راح أصدق أي كلمة أنت تقولها وراح أتبنى أي رأي أنت تقوله.
1: وهني تكمن الخطورة،
0: هني تكون الخطورة، وأن وما يعني أنت ما تسمع إلا نادرا أن في جمهور مثلا اعترض على مشهد، ما يعترض، الجمهور جاي متفق أنه مستسلم لك تماما ويايك بريوله. أنت ما كسرت خصوصيته ودخلت غصبا عن البيت مثل جهاز التلفزيون.
1: صحيح.
0: أنت قاعد في مكانك بريائك برسالتك المحترمة، ولأنك تحترم المشاهدين ولأنك تحترم الجمهور فظليت تتدرب على هذه الرسالة أو هذه الفكرة شهور، من بين شهرين في مسرحية تأخذ إلى 6 شهور على أساس تقدم له ثيمة وفكرة محترمة يعني تحترم عقل الجمهور وفي نفس الوقت توصل رسالتك إلى الجمهور.
1: نعم، هذا بالإضافة طبعا إلى فلنقول الجائزة اللي يستلمها الممثل سواء يعني من خلال تصفيق أو من خلال حتى يعني ردة فعل من ناحية
0: هو يعني أو شيء. ردود فعل الجمهور هو أكبر عائد للمسرحي، والعائد الأكبر أو مثل ما نقول خل مثله وكأن المكافأة الكبرى لما يظهر على خشبة المسرح في نهاية المسرحية ويحظى بتصفيق حاد. هنا الممثل يعني لا مادة ممكن تفرحه أكثر من هذا اللي قاعد يصير، والسعادة اللي هو فيه يحسد عليها في هذه اللحظة. حتى اللي أدي دور يعني هذا بعد على جانب الموضوع، حتى اللي أدي دور مكروه، دور شرير، حتى لما يظهر على خشبة المسرح ويحصل استياء منه اللي هو نجاح كبير جدا، هو وصل فعلا الصورة اللي هو بيوصلها للجمهور، أيضا يشعر بسعادة أنه نجح في أداء دوره.
1: نعم. نرجع الآن أستاذ إلى الأستاذ خليفة العريفي أبو عبد الله، وكيف كان التعامل في البداية مع قامة مسرحية مثل خليفة العريفي؟
0: أستاذ خليفة هو معروف عنا أنه يعني متبني الشباب ورجل يعني صاحب إثار غير معقول، يعني غير معقول، يعني لما تتعرف عليه وتتعمق العلاقة بينك وبينه تندهش كيف الإنسان عايش بهذه الطريقة، يعني كيف عايش ببطاقة الإثار اللي عنده اللي مو معقولة، يعني وغير عشق المجنون بالمسرح. خليفة مجنون مسرح، يعني يتنفس مسرح ويتنفس في نفس الوقت أدب. خليفة أديب، كاتب رواية، فتخيل إن أنت قاعد تتعاطى مع من، يعني فشوف مستوى الحوار بينك وبينه لوين بيوصل. وإحنا شباب صغار، وكان يعاملك، وإحنا شباب صغار يعني في تلك الفترة يعاملك بأنه أنت في نفس وياه نفس

0: مستوى يعني ما يحسسك انك اقل منه ثقافة، بل بالعكس ممكن انه يعني يهدر وقت طويل معاك في اقناعك بفكرة معينة انت رافض انك تقتنع بها من منطلق مراهقتك المتمردة الطبيعية لكل البشر لكل إنسان
1: بكل سذاجة
0: اي لا عنده طولة البال انه يناقشك ثقافيا وأدبيا ويؤسس فيك شيء مهم جدا يؤسس فيك من بداية حياتك. يعني ما اعتقد الأب يسوي حق ولده كذي، يعني هو معنى رجل متزوج وعنده أبناء وكذا، ولكن أيضا عنده الوقت أن يؤسس في الشباب قيمة مهمة، قيمة أدبية ثقافية يبني عليها هذا الشاب طول عمره أساس قوي ومتين ومميز في نفس الوقت.
1: نعم نعم، ويعني إذا صح التعبير كان له الفضل أيضا بعد الله عز
0: وجل، بعد الله طبعا،
1: في دخولك إذاعة البحرين.
0: نعم نعم، أول شيء كان له الفضل، لا هو أفضاله وايد، يعني أول شيء له الفضل أنه أنتسب إلى المسرح أوال، هذا المسرح اللي كان في فترة من فترات مسرح أوال، هذا يعني الدش تخاف، يعني الدش وإحنا صغار نشوف مين عبد الله مالك، نشوف الله يرحمك جاسم شريدة، نشوف
1: سعد علي،
0: كل الممثلين الكبار، عبد الله اليزاف رحمة الله عليه، ليش احنا بنقل مع ذيله، يعني الناس ذيل الناس كانوا في فتره يعني نجوم كبار، الاستاذ الكبير كان هو رئيس المسرح ذاك الوقت، سامي القوز اللي صار رئيس ومدير الاذاعه البحرين. ف وبالصدفه كلهم لهم عمل اضافي في الاذاعه المسرح اول.
1: سعد الله ملك كان يعني قارئ نشرات اخبار يعني،
0: وكان يقدم برامج هني، اشتغلت معانا
1: ايضا الاستاذ ابراهيم بحر.
0: نعم
1: نعم،
0: الاستاذ عبد الله يوسف.
1: نعم
0: شلون انسى عبد الله يوسف؟ عبد الله يوسف بروحه مدرسه لحاله.
1: نعم
0: عبد الله يوسف هو جامعه لحاله، هذه انيته من الفن التشكيلي، انيته اعلامي، انيته مسرحي، مسرحي بكل أفرع المسرح، ديكور، مكياج، إخراج، تمثيل، طاقة مهولة،
1: إخراج تلفزيوني
0: وإخراج تلفزيوني.
1: طيب أبو عبد الله، قصة دخولك إذاعة البحرين يعني لو كان فيها تفاصيل أيضا.
0: قبل ما أروح بداية مصر أبدأ دراسة إعلام، وكنت أشتغل في مسرح أوال مسرحيات أيضا، كان المخرج شوي خليف العريفي.
1: نعم.
0: خليف قال خلنا أجربك في الإذاعة، سمع صوتي قال لي صوتك يصلح إذاعيا، خلنا أجربك. فأول مرة أشتغل برنامج يتكلم عن المناطق السياحية والأثرية وتاريخ البحرين في سيمي دراما، أنا ابن من شوف العملاقين، لا أنا واقف يعني واحد مراهق بن من الأستاذ الكبير أحلام محمد، وعلى يسار الأستاذ الكبير عبد الله مالك. نعم. وأنا في الوسط، يعني ما ما ما ما أقدر أوصف لك الرعب اللي كنت فيه، وباللغة العربية، وعاد لغة عربية وخليفة العريفي، أتحدك تغلط،
1: كان الورق مشكل وكل شيء، بس يعني
0: خليفة العريفي طب ما يحتاج يشكل الورق، خليفة العريفي هو يعني شو أقول لك، هو اللغة العربية قاعد تمشي
1: سليقة،
0: لا طبعا بي بي بي ومو سليقة، هو بعلم.
1: نعم.
0: يعني بعلم، ولكن يشكل لك الورق ولكن مراقب في نفس الوقت. ومين أحلام محمد عبد الله ملك، يلا عاد الحين دبر روحك بين أولا إعلاميين اثنين كبار، إذاعيين كبار، ممثلين نجوم، انت وين من عماد بينهم ذيلة؟ وكان ذي البرنامج بالنسبة لي بمثابة دراسة جامعية، لان احتضنوني احتضان مو طبيعي، احلام تعلمني، عبد الله يعلمني طرق الاداء الاذاعي، كيف تتعامل مع الميكروفون، كيف تقرأ قدام الميكروفون، كيف تمثل اذاعيا، تمثيل الاذاعة غير تمثيل المسرح. فكأني دشيت مدرسة، لا تقول لي ثانوي عام علوم وكيمياء وفيزياء لا لا لا.

0: في خله خلاص هاي الحين طريقي أنا. نعم. وكانت هاي أو كانت هذه بداية دخولي هذه المبنى اللي ما أدري متى بطلع منه. خلاص عمرون قاعد.
1: لا أنت مكانك محفوظ دائما يا عبد الله.
0: أبي.
1: فكانت يعني
0: هذه البداية هذه فضل خليفة في شوف يعني من بعد الله خليفة المسرح خليفة الإذاعة خليفة هو اللي طلع لي من حل لدولة الكويت للدراسة خلاص الدراسة خليفة اللي زوجني أيام ما كنت متزوج خليفة اللي وظفني يعني فأنت شلون تحسب له
1: احنا يعني يمكن نخلي اللقاء يعني وفاء للأستاذ خليفة
0: اي يعني هاللقاء مو بلي انا حق خليفة يعني وهذا الـ يعني هذا الإثارة مو معي انا بس انا من كذي قاعد اقول لك هذا الرجل إثارة مو طبيعي يعني هو نفس الافضل سوى حق الكل يعني في مسرح حوال مستحيل واحد الا فيما ندر إذا مو خليفة هو اللي مسوي له واحد واثنين وثلاثة وبكل محبة وبكل ذي وهي أمانة لازم تنقال يعني.
1: أسأل الله الصحة والعافية آمين إن شاء الله يعني دائما يعني أفضل ما تنقطع إن شاء الله
0: رب. على على إن شاء الله الله يقدرنا له يعني واحد فيلمية الرد له من اللي هو سواه يعني بس واحد فيلمية مع أن خليفة من نوعية يعني بعد فترة تقول له أنت ما قصر سوي شيء شيء طالعك قول أنا سوي كذي
1: يعني
0: يسوي شيء وينسى يعني. يسوي شيء وينسى
1: لكن تميزكم أكيد يعني وتألق
0: الحمد لله ما قصر هو من المحطات والتحولات في حياتي اللي جدا مهمة
1: نعم.
0: جدا يعني أتصور لو ما خليفة في حياتي ما أتوقع أنا يعني كان الوضع كان راح يختلف تماما
1: نعم نعم لا شك يعني هذه رد أصلا لجميل الأستاذ خليفة العرايفي كون أنتم يعني متألقين الحمد لله في هذا في هذا المجال ويعني ونجوم
0: أتمنى ذلك
1: بارك لك يا أبا عبد الله
0: الله يسلمك
1: طيب بعد هذا العمل اللي افتتحت فيه مسيرتك الإذاعية الآن حبيت الإذاعة أكثر من المسرح ولا
0: لا لا المسرح شوف إذا كان إذا كان يعني إذا كانت الإذاعة بالنسبة لي حبيبة
1: أنت قلت إذا حبيت شغلة
0: إيه
1: توغل فيها إيه
0: يعني. إذا كان معناه أنا ما أعطيت للمسرح شيء يعني المسرح هو اللي أعطاني أنا ما أعطيت المسرح المسرح هو اللي أعطاني إذا كان الإذاعة حبيبة فالمسرح هو روحي لأن المسرح وهو اللي صقل أدواتي للإذاعة
1: نعم.
0: يعني لولا المسرح لما تحكمت بأدوات الإذاعة بهذه الصورة
1: من مخارج حروف من طبقات صوت من
0: فن الإلقاء و و و والأمور هذه المواجهة مسرح مخارج حروفك مسرح خيالك مسرح إيمانك بالفكرة اللي أنت قاعد تقولها في في في في داخلك لما تذكرها هاي مسرح لما تذكرها من خلال الميكروفون المستمع راح يصدقها وراح يؤمن فيها وما يخرج من القلب يصل إلى القلب فإذا خرج من قلبك بعد إيمانك به راح يتلقاها بحلاوة سمع المستمع ف هو الروح المسرح الحبيبة الراقية الكاملة المغرورة الغرور الحلو هذه هي الإذاعة
1: نعم. ذكرنا أسماء في البداية الأستاذ أحلام محمد الله يعطيه الصحة والعافية كذلك الأستاذ عبد الله ملك الأستاذ عبد الله يوسف إلى جانب طبعا الأستاذ خليفة العريفي رحتك الكويت كانت في المعهد العالي
0: فنون مسرحية
1: نعم فجو ال
0: دشيت عالمي على الحين
1: خلاص
0: اي يعني خلاص يعني هني هني بدنا عاد نتعلم الأكاديمية المسرحية خلاص يعني انت قبل عندك ادوات عندك تولز ما تعرف شلون تستخدمهم انت عندك اشياء في يدك بس ما عندك ما تعرف شلون تستخدمهم هناك بديت انك تستخدمهم بجانب أن لربما البعض يعتقد أنه بس

0: بتروح بتمثل، لا مواد تاريخية عميقة جدا. هني عد ين لمسألة القراءة اللي أحبها، دشينا في علم النفس، أنا وايد أحب علم النفس ودرست علم النفس، ما هاي طبعا مادة رئيسية في المعهد، ودشينا اللغة العربية، ودشينا فن الإلقاء، ودشينا في تاريخ المسرح، ودشينا في تاريخ المسرح العربي، ودشينا في الفن اليوناني، ودشينا هو تعال احنا وين دشينا احنا، وكلها رفعات كتب. غير بجانب العمل اللي هو تتعلم نظريا أدواتك، تثقف داخلك، راون إنتاجك في المواد العمل هي.
1: بس هني صار شيء غير الحين.
0: هني خلاص أكاديمي، وفي مادة إذاعة وإخراج تلفزيوني، هذه بعد كانوا مواد رئيسيات اللي علمنا ولربنا إذاعياً. إنه يمكن البعض ما يعرف الإذاعي الكبير العملاق الفنان علي المفيدي
1: رحمة الله عليه،
0: يمكن في ناس ما تدري إنه هو من أكبر وأقوى الإذاعيين. وعلي المفيدي طبعا باللغة العربية ما أقدر أقول لك يعني يعني أستاذ كبير.
1: في شيء اختلف الآن، سابقا عبد الله كان متمرد بين قوسين على على الكتب او الكتب
0: العلميه،
1: الكتب العلميه او الكتب اللي تفرض عليه في المعهد العالي ايضا، يعني هذه الكتب كانت تعتبر ايضا مفروضه، ليس كذلك؟
0: لا، هو في مصر يوم رحت دراسه في مصر وبعدين رحنا الكويت، لان احنا اول شيء بدنا في مصر، ليش؟ لان صارت ازمه الكويت.
1: نعم.
0: وعقب لما كملنا في الكويت الكتب مو مفروضه، هو الماده والملزمة هذا هي، بس على أساس تدعم روحك لازم يعطيك خيارات بين كتاب، والكتاب هاي كل واحد عنده مليون كتاب، فهو يطرح الفكرة في تاريخ المسرح مثلا، أو قلنا قول تاريخ المسرح العربي، فيقول لك من 20 إلى 50، 1920 إلى 50 هذه الحقبة، هني تروح تختار المراجع اللي لها علاقة بالحقبة، فأنت عندك خيار، غير أن هذه من اهتماماتك، تبي تعرف هذه الفترة فعلا كان في مسرح عربي فعلا، وإذا كان في مسرح عربي من كانوا الرواد في هذا المسرح، من هم الأعلام في هذا المسرح.
1: ذكرت أن أيضا من المواد اللي أيضا كنتوا تأخذونها في المعهد العالي في دولة الكويت كانت الإذاعة والتلفزيون.
0: نعم، مواد رئيسية كانت.
1: وأنت أيضا خضت قبل ذلك تجربة
0: التلفزيون، كان درسنا الله يرحمه كاظم القلاف،
1: الله يرحمه كاظم القلاف أساتذة كبار.
0: والموسيقى كان في مادة موسيقى، تذوق موسيقي اسمها، الأستاذ المايسترو أنور عبد الرحمن.
1: أنور عبد الرحمن الموسيقار المصري،
0: الموسيقار هو نفسه، هو كان درسنا مادة تذوق موسيقي،
1: هو صاحب مقطوعات فيلم أيام السادات
0: بالضبط، هو نفسه
1: 56 وغيره من الأعمال الجميلة.
0: لا هناك كويت في أكاديميات الجامعة بشكل عام، يعني الجامعة بشكل عام يعني يستقطبون أقوى رواد العلم، يعني يختارون بعناية من يقدم المادة العلمية للطلبة، مو أي دكتور، لابد أن يكون دكتور له تاريخ، دكتور له بصمة في مجاله، وقيس على ذلك إن كان طب ولا إن كان فن ولا الكويت تتميز بذي الشيء.
1: أنا أذكر مرة من المرات تابعت دروس في اليوتيوب كان يقدمها الفنان الراحل نور الشريف.
0: نعم،
1: وكان
0: نعم.
1: أيضا في المعهد. نعم. المعهد العالي في الكويت.
0: في الكويت. نعم.
1: نعم. هذه الجو اللي كان في الكويت، هذه خلينا نقول الوصفة أو الطبخة السحرية، شو اللي أضافته لعماد عبد الله؟
0: مثل ما قلت لك، الحين تعلمت أدواتي خلاص، طبعا مو تعلمت تماما، ما في حد يتعلم تماما، لأن الموت الواحد يتعلم. أضافت لي كشخص، نضجت فيني أمور ليتها ما نضجت، لأن

0: حظ شنو لباسه من الأساس، ولكن المسرح الحقيقي يلتقط بؤبؤة عينه هذه الصورة ويبدأ في تحليل تفاصيلها ويبدأ في ترجمة وصول هذا الرجل إلى هذه المرحلة. ولذلك المسرح الحقيقي المؤسس بشكل مهم يتعب نفسيا، لأنه ما بيقول أنه يرى ما لا يراه الآخرون، ولكنه يهتم بما لا يهتم به الآخرين. فهذه الإضافة المهمة ولكن في نفس الوقت وايد متعبة.
1: وايد. يعني أصبحت المشاهد لا تمر عليك مرور الكرام يعني، حتى الأشخاص وملامح،
0: حتى التفاصيل البسيطة يعني، حتى التفاصيل البسيطة ما تمر
1: في يعني اللبس وفي الشكل
0: في كل شيء، في في في في في اللبس، في التصرف، في في المسرح. علمنا أن احنا لما نتحدث إلى شخص ننظر إلى بؤبؤة عينه. نادرا من الشخوص اللي يتحدثون معك يتذكر أساسا ملامح وجهك. الأغلبية في عالمها الخاص يتحدث فيك، لربما الناس من داخل بيتك. أنت يمكن تقول أنا متى طالعت أبوي عينه بعينه، يمكن آخر مرة، يمكن من سنة سنتين. فأنت المسرح يخليك على اتصال حقيقي مع الشخص اللي أنت أمامك، حقيقي بشكل حقيقي، لمحاولة الغوص في داخل الشخص اللي أمامك من منطلق فضولك، مستخدم أدواتك التحليلية. فهذا هو المسرح، أنك تحاول تغوص في داخل هذا الرجل لا إراديا، أنت لا تقصد، لا إراديا، مستخدم سلاح النفس، مستخدم سلاح تاريخ هذا الشخص، مستخدم دراستك للغة جسده وتدمجها بشكل لا إرادي. هذا كله يأتي مع التدريب، كله يأتي مع أنا دائما أقول أي شيء اقرأ، حتى البنر اللي في الشارع اقرأ، أي شيء اقرأ اقرأ اقرأ، هذه ساعد لأدواتك أن هي تنمو وتكون سهل أنك تستخدمها. لأن الآلة كل ما كبرت وعظمت وتعقدت صعب استخدامها، ولكن من يبني هذه الآلة مهما تعقدت هو الوحيد اللي يقدر يستخدمها بشكلها الصحيح، وهو الوحيد اللي يقدر يعيد صياغتها أو أنه يصونها ويعمل لها صيانة.
1: عارف مفاتيحها وعارف مداخلها ومخارجها. شاركت في الإذاعة هناك بعد
0: بشكل بسيط. اي نعم.
1: تذكر البرامج اللي شاركت فيها؟ وعادة
0: برامج منوعة كانت، وواحد ولا اثنين كنا نسويها للمعهد لغة عربية، اللي هاي كنا ننزف فيها من حل المفيدي.
1: غالبا يمكن كان برنامج نافذ على التاريخ أو...
0: والله ما أذكر، بس يعني قل لي أروح أشتغل عند أي إلا على المفيدي، لأن بتوقف مرعوب يعني.
1: يا الله.
0: وبصوته المميز دي اللي تخبرت تهزئك تهزئة حلوة جدا خلق الله يعني.
1: رجعت البحرين بعبد الله.
0: أي.
1: إلى أين اتجهت في البداية؟
0: أول ما رجعت على طول قدمت أوراق لوزارة الإعلام، وذاك الوقت كانوا بحاجة طبعا.
1: نعم.
0: وخليفة العرفي هو الأمانة، هو اللي قدم أوراقي لسامي القوز، سامي القوز اللي هو كان رئيس الإذاعة في وقتها.
1: نعم.
0: أو في الإعلام بشكل عام، أنا كنت مقدم أن أنا أكون مخرج. أنا حبيت سالفة الإخراج، هاي تلفزيوني عجبتني سالفة توقف أكشن ذي داير ما شنو. قالوا لي أنت الحين روح لإذاعة مؤقت لين نشوف لنا شاغر في التلفزيون. هاي المؤقت صارت 27 سنة أو إذا زيد قاصر ما أتذكر، من 97 يعني.
1: أنت لحي في المؤقت؟
0: أنا لحي في المؤقت.
1: أيوة.
0: لكن ربك لما يعني يكتب لك الصالح لك، حطك في طريق بعدين خيرك شو بتسوي في ذي، فهو حطني في الإعلام ربي. إحنا تعيش بتسوي
1: قدرك شنو؟
0: شنو قدرك؟ لذا على أجمل بمليون ما هني عرفت الإذاعة الحقيقية على فكرة، لا كويت، مع احترامي طبعا، قصدي مو ما عرفت، ما تلذفت. هني تلذف.

0: هني جبت، لأن أنا اشتغلت في الجهتين، كنت أشتغل في التلفزيون عمل إضافي
1: نعم،
0: وفي الإذاعة شاب عالي جايك وبدله وضعيف وذي صادوني الصوبين. المضحك أن أشتغل في التلفزيون أطلع على الهواء، الإذاعة ما أطلع على الهواء.
1: ما كان عندك برامج على الهواء؟
0: ما حصل لي أطلع الهواء 6 شهور بس شغلي أقعد في الاستديو أطالع المذيع هو يقدم.
1: 6 شهور
0: مو بكفو أنطق كلمة على الهواء. هني حبيتها أكثر، شوف كبرياءها يا أخي.
1: يا الله
0: شن هذي، ومن من عاد أنا جاي من الأسماء وبعد وبغلط كل واحد بو عمالقة كانوا هني.
1: من تذكر منهم أبو عبد
0: الله؟ الله يرحمك كريم الزيداني،
1: الله يرحمه،
0: أمين الشملان، أنا بقول لك اللي قعدت يوم داخل الاستديو،
1: نعم،
0: أمين الشملان، أحلام محمد، استقلال أحمد، فتحي الجهوري، أمين حسن، بدري عبد اللطيف، عائشة عبد اللطيف، سعيد الحمد، حسن كمال،
1: الله يحفظه.
0: طالع الأسماء تخر وشيء يخوف يعني. سامي القوز، خليفة العريف، لا خليفة مو بس مخرج، خليفة حتى بعد مذيع رائع، مقدم رائع. خليفة العريفي، على خليفة العريفي بعدين بقول لك عن برنامج وهقني فيه. انا فاطمة الدوسري، الله يرحمك يا فاطمة، هاي اطيب واحدة في الكرة الارضية اتوقع. هل قعدت في الاستديو بس ساكت يعني، ولا كلمة ولا حرف، قعدت ساكت سكن سمك.
1: وهم يقدمون برامج،
0: يقدمون الاخبار ولا يقدمون النشرة ولا هذه في التلفزيون؟ قدم التلفزيون أقدم
1: سلام وسلام في التلفزيون،
0: إيه طحطحة وعماد وبشنا شو اسمه. طبعا في نفس الوقت أنت مثل، مثلت مسلسل أطفال اسمه بحر الحكايات، كل ذي في نفس الوقت كان.
1: هذه كانت تقريبا سنة 96
0: 97
1: ايه.
0: نعم. وأنا أقول شو اللي داعي ذي شايفة نفسه هنا البحرين، أول مرة أقولها وبغى يوقف قلبي من الخوف. اللي قالت لي قول هنا البحرين وانا قاعد يمك كريم الزيداني، هذه اول مره، اول مره احس ان كل العالم تسمع صوتي يقول زين. الحين التلفزيون ما همك ولا خفت، الاذاعه هني حسيت الاذاعه لايبه، الاذاعه شيء ثاني ذي. قلت هنا البحرين اقسم بالله ان قلبي يبغى يوقف، واللي اعطاني ذي الفرصه كريم الزيدان الله يرحمه.
1: والله
0: بعدين بعد مع كريمة كانت تقدم، طبعا لحين ما أعطونا الموافقة أن نقدم على الهواء
1: لحين،
0: حتى ربط ما يحصل لي إنه يعني سمعتم إلى المغني الفلاني والآن تستمعون، قبل لنا في هذا النظام
1: في جدول ربط وفي جدول أخبار،
0: إيه جدول ربط وتستمعون إلى هذا، حتى ذي ما يحصل لي. فكان في برنامج يقدمون الظهر اسمه مشوار الظهيرة،
1: نعم،
0: ويدور على المذيعين. طبعا المذيعين يشوفوني جذين من ذي الياهل اللي هاي ذي من هاي هذه مذيع جديد ذي
1: ولد من هذي
0: ولد من ذي كريمة واستقلال. طبعا استقلال لأنه فنانة، وأنا أول ما يتسيد أنا أساسا من الناس من الفانز على قولتهم، يقولون فانز،
1: نعم،
0: من عشاق استقلال أحمد أيام التمثيل. فهي تهني شفتها فلصقت فيها، أنا توني أيام الكويت صيد وذي، وبس بدأت العلاقة.
1: الله.
0: في مشوار الظهيرة كريم الزيداني قالت لي تعلق على يميني مع زود الخوف، قعدت يتقدم تقدم تقولي اقرأ هذي، تأشر لي على اقرأ هذي. قريت بحل القلب مو بقادر، باكر تقول لي أنا ما بقدم بعد بكرة دوري تعال. أوكي بديت يا كريم، يعني بديت يا استقلال. ها يا أبو يعقوب اللي هو من سامي الفوز يقدم الريال ولا لا؟ لا خلي أصبر شوي. وين؟ قال خلي يقدم رابط في البرنامج الثاني
1: اللي هو كان من فترة معينة،
0: اي كان من 8 الصبح إلى 8 في الليل، خلي يقدم رابط في البرنامج الثاني. قدمنا رابط، بدأت الجرأة خلاص الحين صارت قدام الكاميرا، ولا يهمني قدام الميكروفون القلب ما يوقف. عقب الربط خل بس مو جاز ما ادري شو، خلي اقرا بس دي.

0: الموجز كاو شكلنا لك اياه بس هذه الموجز ما ابو يعقوب اي بس خلاص بس ودشنا عاد لا بقول لك ما بخلص بلي 4000 ساعه وما برامج
1: وذي احنا قاعدين
0: لا لا انا تعبت انتوا قاعدين
1: الله يعطيك الصحه
0: والعافيه
1: اذكر ان فتره بسيطه كانت حتى في بحرين اف ام كانت نشرت الاخبار حتى والمواجهه
0: اي قبل اي صح اي
1: انضمامك للبرامج بعدين خلينا نقول في اذاعه البحرين كان من خلال مشاركتك ايضا مع مجموعه من الاساتذه ذكرت الاستاذ كريم زيداني ايضا في برنامج ذكرنا في ابو جمال قبل ندش على البرنامج برنامج افاق زراعيه فكان افاق زراعيه كان كنت مشترك في التقديم مع الاستاذ الله يرحمها فاطمه الدوسري
0: اي نعم يعني انا ذكر ضباب بالموضوع ذي نعم لما المخرج ذكرني ترى ما مو متذكر يعني بس اتذكرني انا قدمت مو بس برنامج واحد اكثر من برنامج مع المرحومه الاستاذه الاعلاميه فاطمه الدوسري
1: وبدات عقب مشوار
0: في برنامج عقبها يعني تاوني الحين معنى أنا قدمت قبل مع لو تتذكر مع عبد الله ملك وأحلام قبل الدراسة اسمه على الهواء برامج ثاني الحين عاد بعد إخراج خليف العريفي مع فاطمة الدوسري لا علاقة بالشعر الجاهلي يا الله تعال رجع الحين
1: لغة عربية
0: مو أي لغة
1: أوه
0: مو أي لغة يعني خليفة كان يوقف كل أربع كلمات وقلت له ترى ما حد وهاجني في الدنيا إلا ابن كلده شعر ابن كلده بهدلني مسكين خليفة يقعد يشرح أولا معنى القصيدة يعني سوي بروفا متعة سجل ويعطيني الورق قبلها بيوم حتى لو مشكل إذا ما بفهم ما بتقول يعني صح يشرح لك هذه وأقعد أمثلها يعني تخيل أنا والأستاذة فاطمة والمراقب والمخرج في نفس الوقت خليفة ذكر موقف خليفة كل أربع خمس كلمات يوقف آخر شيء قلت له تدري عصبت قلت له ما بالبرنامج يا ابن الناس قلت له ما بقاعد أنا المهم مرة من المرات وأنا قاعد أحاول أركز وبتذكر توجيهات خليفة في نفس الوقت أبي أمثل
1: وهذا إيش معناته
0: اللي بدشت الأستاذ الله يطول بعمره خليل الذوالي كان رئيس الهيئة هالفترة وبعد خليل الذوالي يوقف يا خليفة وانا صادف ان عندي منالوج خلصته أشوف خليل الذوالي مبتسم وخليفة العريفي مبرق عينه يطالعني شفته قلت ها كده انا يعني بهللت الأمور المهم داش استاذ خليل سلم علينا قلت حق خليفة شيك طالعني كذي صاير اللي يقول لي ولا غلطة
1: يا الله
0: مستحيل قال لي ولا غلطة يقول لي يعني لازم يجيب لك أحد تخاف عشان تقرأ صح قلت له هاي كل اللي قلته قال لي ولا غلطة يقول صدمتني بس عقب خذ لساني على الشعر اللي ما حد يفهمه البرنامج الأول اللي قدمته قبل الدراسة مع الأستاذ أحلام والأستاذ عبد الله ملك والمعد الجميل جزاكم الله خير ذكرتوني فنان الكبير الأديب عيسى الحمر والمخرج خليفة العريفي كان اسمه المسيرة اللي أنا مثلت دور الابن ابن عبد الله وأحلام الثاني مع الإعلامية المرحومة فاطمة الدوسري اسمه حكاية حب اللي هو الشعر الجاهلي
1: عشقك للإذاعة خلاك تدش أيضا في الأعمال الدرامية الإذاعية
0: إيه وايد مثلت يعني أنا صرت أستصغر أعمال التلفزيون وأقول لهم وينكم أنت وين الإذاعة وينكم أنت وين الإذاعة الإذاعة وين مستواها لو بعدد يعني اوكي انتو بهرج شكل لون مذيعة جميلة اضاءة
1: ديكور
0: لكن ما تقدر تتحكم لكن حكرتني بخيالي فرضت علي صورة ما اقدر اطلع منها لذا انا افتح حق المستمع افتح له افاق يمرح فيها بروحه، يفكر فيها ويتخيلها.

0: ويسرح مثل الدراما الإذاعية. فاشتغلت مع طبعا احنا من ساعة قلت انا المذيعين اتعال حق العمالقة المخرجين ابراهيم عيسى.
1: نعم.
0: اللي اشتغلت وياه اعمال كثيرة درامية ويشتغل بصدق في عمل إذاعي وكان يعمل فيها بشخصه يعني لا يستعين بحرفيين غيره وعلى أيام عاد مو بالكمبيوترايز أيام الصعوبة ذي الريلات الكبار وعلى أيام المؤثرات اللي أنت تطلع برع بالمسجلة الصغيرة تسجلها تخبر الواير المايكروفون يبي مؤثر شوف حن شوف شو المؤثر اللي يبي أصل حتى في الكمبيوتر حاول الصيده يبي مؤثر صوت ماي بحر لا صوت معين ماي طق الطراد هاي شلون تصيد
1: صار كان جرب من الايقاع شيء
0: بالضبط يعني شلون تصيد هذه كنا يا يغني الطير او يغني الحمام مسلسل ما اتذكر المهم
1: وصاد المؤثر هذه بال
0: قال لي تعال بنروح احد النوادي البحريه رحنا طلع المسجله قال لي انزل تحت هني مسجله شوف الرجال قاعد يتعب على مؤثر طاق من بيتهم وتعال خذ وقع هني من الهندسة استلام الجهاز وروح شو اللي خليه يسوي كذي غير يعني غير عشقه للإذاعة يبي صوت هاي شنو نشوف الصوت اللي يبي صوت الطيور مو به الطير لا هي موجودة بس هي حد كشه مطارة
1: سبحان الله
0: ويطلع وين يطلع هني وراء الإعلام في واحد الله يزي خير يمكن للحين بعد الله يطول بعمره ريال راعي خير كل يوم يجيب شغلة كذي فيها شعير وتب ماي حق الطيور ويمشي أروح الله يرحمك يا أستاذ إبراهيم عيسى تمال تجيب العدال يمشي يود مسجلة ويكش الطيور زين ويطيرون ويسجل المؤثر فتشوف شلون كانوا يشتغلون وريل شغل صعب لكن كانوا يطلعون مسلسلات من أبدع ما يكون يعني نبيل العلوي الله يرحمه يعني شوفها كلهم احتضنونا ما قالوا ان ذي الناس صغار لا لا لا كل واحد بيعلمك محمد حسن عبد النبي حسين مسؤولنا كان عبد الواحد درويش الله يذكره بالخير يطول بعمره وهو بعد من المخرجين اللي ما اقدر انساه انت ما سالتني احنا بدشت الاذاعه مفروض في واحد يدربك
1: اي صحيح
0: من الله يرحمه اسماعيل عصفور
1: تمام
0: هو كان مسؤول المنفذين في نفس الوقت لغه العربيه جدا جميله ورائعه في نفس الوقت عند ملكات وأدوات تدريس فن الإلقاء في الإذاعة
1: الإلقاء
0: فكنت أول ما يجي أول ما دام طبعا أنا ما أطلع على الهواء ممنوع أول ما يجي أقعد مع أستاذ إسماعيل عصفور الله يرحمه ويقعد معاي بطولة بال مو طبيعية يحط النصوص قدامي ويقعد يقرأ ويقريني ويسجل لي ويسمعني الأخطاء ويسمعني الطريقة ويسمعني كذا أبو يعني ما هني للأمان إذاعة البحرين أول ما جينا إحنا وإحنا صغار في 97 ما في أحد عاملنا بصورة غير أبوية الكل أمانة يعني وكان حظنا إحنا يمكن حظنا وايد أحسن منكم بعلي وايد أحسن منكم إحنا حظنا جينا شفنا يعني مدارس جامعات احتضنونا وتعبوا يعني وهم كانوا أحسهم يستمتعون لما يسمع تعليم على الهواء نجح إن ذي المذيع والله قال شيء زين لأنه علمني كذي كذي كذي وقبل أتذكر إذا في برنامج ينجح ويصير حلو على الهواء وفي هذي يعني في إقبال واتصال تشوف مذيعين الكبار يونك شي يوقف هنا ورا المكسر يوقف يطالعك شيء يبتسم
1: الله
0: طبعا غير المنفذ

0: غير لا علاقة يا أخي. كل ذا عوين يا أخي.
1: مرت الأيام وحانت فلنقل إذا صح التعبير لحظة تأسيس إذاعة بحرين اف ام. بحرين اف ام يعني جوها مختلف تماما عن الإذاعة العامة.
0: أصلا كلنا استنكرنا الفكرة, فكرة عبد الحميد العلي. هي فكرته
1: إنه يكون في إذاعة بغير كيفية ترفيهية.
0: طلعت قبلها كنا ام بي سي ولا ما أدري إذاعة اف ام,
1: مو بإمارات اف ام,
0: إمارات يمكن اف ام أو لا يمكن إحنا قبل. لا إحنا قبل,
1: إحنا قبل.
0: حميد قال أولا إحنا كله على ريل, فحميد قال لا بدخل الكمبيوتر أنا هو اللي دخل المواد. كلنا ضحكنا يعني صراحة. شنو يعني اف ام يعني ايش تبي تسوي يعني احنا خلاص ايه من برنامج ثاني شنو اف ام يعني ايش برامج قال كذي منوع شلون يعني فهمنا. اول بايلوت نسوي على ريل قبل ما ندخل الكمبيوتر انا وسهير العجاوي, والبايلوت لحين موجود عند حميد العلي. اول بايلوت سويناه في استوديو ابراهيم كانو, حميد فوق واحنا تحت, وكأنه قال لنا كأنه مدش هاي الأغنية دش الأغنية هذه دش الأغنية هذه, عطوني بين ذي الأغنية وبين ذي الأغنية وبين ذي الأغنية وبين ذي الأغنية, وكأنه برنامج منوع ما أدري شنو. سوينا تقريبا فوق النص ساعة والبايرت لعنا عند حميد.
1: أنتوا كنتوا كأنما تربطون بين
0: كأننا نربط كأن يعني دي جي أنا وياها, بس في موضوع محدد أنا وياها كأنه برنامج منوع. وقدم البايلوت هذا وحصل على استحسان, لكن اللي استنكروا الإدارة قالوا لا شنو كمبيوتر وين قاعد قنزة بس أقول لكم تجربة أنا. يلا اختحرون التجربة سواها ونجحت وتنقلب الإذاعة كلها كمبيوترايز. الفضل عقب الله للأمانة حميد العلي, هو اللي تجرأ ودخل هذه الفكرة, هو اللي تجرأ وأسس بحرين اف ام, أسسها من الألف إلى الياء, وهو الاتجار بأن يقنع الإدارة العليا بأن ممكن الإذاعة تمشي على أجهزة الحاسوب, وهو ما نراه الآن. ممكن أحدهم يقول إنزين هو في كل الحالات أجهزة الحاسوب راح تدخل, ولكن من سخره الله سببا لذلك وتجرى هو حميد العلي, وهذه أمانة لازم تنقال.
1: في أحد سبقنا في الخليج
0: أتوقع اف ام, ما متأكد, أتوقع يا إحنا أول يا ام بي سي اف ام أول, مو متذكر.
1: إذن إحنا من الأوائل خليجيا يعني.
0: إيه إحنا إذاعتنا لا يعني أنا ما متذكر تاريخ تأسيس. كان 2005؟ لا ما 2005, لا لا لا.
1: انضميت يعني إلى فريق بحرين اف ام من البايلوت اللي سجلته مع
0: لا الجاوي. اشتغل في كل إذاعات في نفس الوقت يعني, بس بعد التأسيس لا ما كان عندي برنامج في بحرين اف ام إلا لاحقا. بس يعني كنت أنا الحمد لله أنا أي إذاعة تحتاجني أنا موجود, فكنت في كل إذاعة أشتغل. ما كان عندي يعني إذاعة محددة أن أنا فيها لا.
1: البرامج المباشرة فيها خلينا نقول التواصل مع الجمهور, ملامسة مشاكلهم وغير ذلك, هل هذه أضاف لك أيضا يعني شيء أبو عبد الله؟
0: نرجع للمسرح. أهو للفضل من بعد الله اللي أعطاني القدرة أن أنا أعرف أتعامل مع كل متصل على الهواء مباشرة, ويكون عندي ردة فعل لحظية, واكتشف نوعا ما شخصية هذا الرجل. نوعا ما اكتشف يعني نسبة كبيرة من شخصيته من خلال كلمة ألو وكم كلمة يقولها. أعرف هذه مو الإذاعة الأمانة, هاي المسرح
1: إن شاء الله.
0: يعني ردة الفعل التلقائية هذه هي المسرح كانت. وأكيد أضافت لي من أن أتعرف على يعني أفكار مختلفة, وإن كنت لم أفاجأ فيها متوقعة, ولكن البرامج المباشرة تربي داخل المذيع الرقابة الذاتية التلقائية. بعد طبعا ما تخطئ وهذا طبيعي, فبعد فترة لازم طبعا الواحد ما يوقف عن تثقيف نفسه, قراءة الساحة, قراءة الشارع, الرأي العام, دراسة

0: الرأي العام الحالي، دراسة الرأي العام الخاص والعام الدولي والعالمي المحلي، كل هذا يتجمع في سيرفر واحد اسمه بروحه شيء محطينه اسمه الرقابة الذاتية. هذه الرقابة الذاتية خلاص الحين الواحد يعني طبعا هاي تأتيك بعد سنوات مو طويلة ولكن هي تحتاج إلى سنوات. الآن خلاص أنت ظهرت من مسألة إنه واحد يقولك لا لا لا تجيب هالموضوع، لا لا تقول هالموضوع، إذا حد متصل فيك لا لا ترد عليه بطريقة، لا لا خلاص طلعنا من هذه السالفة وصارت المسألة تلقائية.
1: لما يعني خلينا نقول تكون في بينك وبين الجمهور مثلا مواجهة أو ما نقول مواجهة، لقاء خلينا نقول خارج جدران الإذاعة وهم يسمعونك ويتفاعلون معاك ويحبون أيضا القفشات الحلوة اللي تصير يعني أيضا في البرامج الله يحفظك، هل أيضا تسمع منهم إذا صح التعبير ردود الأفعال يعني خلينا نقول ملاحظات مع بعض الأشياء؟
0: هو يعني طبيعي الواحد يعني طبيعي الواحد يستانس لما مثلا يلاقونك برا ويذكرونك، وما يذكرونك بشيء انت قلتها يمكن انت بنفسك نسيتها، انت قلت مره هاللون هاللون وايد يعني مثلا حبينا الفكره او ضحكنا او استانسنا او لا ما كنا حابين انك تقول هاللون او كذا. تبي الحقيقه يعني شوف قل لي انا سمعت كذا كذا كذا كذا، بس لا تقول لي لا كان ليتك قلت شيء، لا لا مو شغلك هذه، ليتك ما ليتك هاي، لا لا مو شغلك هذا. هذه الإذاعة أنا ريال، مو بس أنا، الكل تعبين على أنفسهم وتخصصهم، مو عشان أنت تقول لي المفروض كنت تقول شيء وأنت المفروض ما تقول شيء، لا لا ياو التخصصك خلينا ياو التخصصي، لأن أنا وايد أحترم التعب اللي أنا تعبته، زين أنا وايد أحترم الدورات اللي أنا دشيتها، أنا وايد أحترم الدراسة اللي درستها، وايد أحترم الناس اللي أسسوني بضمير تأسيس حقيقي وبشكل مطول، وإلى الآن الواحد قاعد يتعلم، مو على أساس أسمع في الأخير ليتك ما قلت، لا لا مو من حقك، لا لهني توقف مو من حقك. لما أنا أدش وفي في في نقطة تحول يمكن لأن هاي مرنا عليها بسرعة سالفة الكويت، في نقطة تحول في حياتي كبيرة جدا يعني في الحياة العملية في المسرح واللي هي أثرت على الإذاعة وأثرت على فكري أنا كشخص، أثرت على نظرتي للحياة وأثرت على اهتماماتي وأثرت على صدقي في أي عمل أقوم فيه، والأستاذ الدكتور فايز غزق، هذه سوالي زلزال في حياتي.
1: فايز غزق الممثل
0: هو كان يدرسنا في المحل العالي آخر سنتين ثالثة ورابعة، هذا سوالي في حياتي زلزال حقيقي، مع أن أول ما تعرفت عليه تعرفت عليه بخلاف، وفايز غزق عنده خشبة المسرح هذه اللي أصبحت نفس الفكرة عندي أنا، إن هاي خشبة مقدسة، ليش ابن الناس؟ قلنا هذه من خلاله أنت توصل أفكار يا تكون مسمومة يا تكون صالحة لدى الجمهور، فكان للمسرح كان وحش لأي شعرة مس قدسية هذه الخشبة، والتزام الوقت عنده شيء يخوف. المواد العملية في الكويت مواد العملية أساسية، إذا يساقطك الدكتور كل اللي سويته يلغيت عيد السنة من الأول،
1: كل
0: النظري يعني النظري كان ليه السنة الثالثة، النظري كان يوصل إلى 18 مادة، يعني كل تعبك وبحوثك وذي هاي كلها انساها إذا مدرس العملي
1: رسبك في
0: أنت مصيرك في يده، نرسبك في مادته كل سنتك هذه مع السلامة، الثالثة خلاص تفصل تماما من المكان، وبدأنا بدأ في النظري وبعدين بدأنا في العملي، أعجبت في هذا المجنون، مجنون هو مجنون، أعجبت في عشقه للمسرح، ما شفت في حياتي خليفة يعشق المسرح، الله يرحمك يا عبد الله السعداوي اللي اشتغلنا

0: ويا فترة طويلة يموت على المسرح. لكن ذي جن مسرح، ذي جن مسرح. في المسارح البريطانية عندهم خرافة، في المسارح القديمة عندهم خرافة أن كل مسرح في جني يحرسه ويكون له اسم. مثلا أنا جورج، هذه هني مسرح جورج، هالجني جورج هاي بس يطلع عقب يطلعون الجمهور في الليل يفتر على الخشبة ويفتر، وما عندهم ذي الخرافات. فايز أنا تخيلته هو جن المزرح وما يتعب ولا ينام، مو طبيعي الرجل. ونهم أنا أحب القراءة بس هذه ما يقرأ، هذه يأكل كتب.
1: يا الله.
0: هذا الرجل سوالي زلزال في حياتي، زلزال غير القضايا الاجتماعية والسياسية اللي عقبها يعني أبهرت بهذا الرجل إلى اليوم. يعني عرابي العربي تحت خطين، عرابي العربي الحقيقي فايز قزق، بكل ما يؤمن فيه، بكل ما أنا مبهور فيه إلى اليوم. إلى اليوم ريال طاقة مو طبيعية، صادق إلى أبعد حدود الصدق، مدرس جبار. في يعني خلاص عاد بعدين دشت على علاقاتنا الشخصية مع بعض، أزوره في سوريا، ومو بس أنا، كل اللي درسنا معه إلى يومك هاي علاقتنا من أبدع ما يكون معه.
1: نعم، يعني حقيقة يعني هذا اللقاء كان بالنسبة لي مليء بالمفاجآت يعني للأمانة.
0: حبيبي
1: وشوف
0: أنا ترى الحمد لله أنا وايد محظوظ في حياتي، لأن كل مرحلة كان فيها عمالقة، كلهم كانوا مخزون. يعني كنت حظيظ أن أنا كل مرحلة لازم يكون هناك شخص مبهر مميز مثقف مبدع، ما من النادر أن يدور حوار تافه أو حوار دون المستوى. كلها كانت في الأغلب حوارات تفتح المدارك، تكبر الآفاق، تفتح الخيال لآخر درجة، وكلها اهتمامات ثقافية جميلة. الحمد لله ربي،
1: الحمد لله. إن شاء الله دوم، إن شاء الله يا أبو عبد الله. ولهذا كان التأثر، ولهذا كان يعني بناء هذه الشخصية الجميلة اللي اليوم احنا.
0: أنا أتمنى والله أكون ربع من أي شخصية ذكرتها حاليا. أتمنى
1: من تواضعك يا أبو عبد الله، وإن شاء الله أنت على نهجهم دائما ومتألق دائما.
0: الله يطول عمرك.
1: حقيقة احنا وصلنا لختام يعني هذا اللقاء الجميل اللي سعدت حقيقة فيه.
0: الله يسلمك على راسي يا أبو علي.
1: الله يسلمك أبو عبد الله. الحين أنت تشهد يعني ما يعني موجود في الساحة، خلينا نقول يعني من إعلاميين جدد، من طرق جديدة حتى في عرض الأفكار والمحتويات، أساليب تغيرت بالفعل. شنو رسالتك للإعلاميين الجدد إذا صح التعبير، أو خلينا نقول اللي توهم يخطون خطواتهم في هذا الطريق؟
0: كن صادق مع نفسك، كن صادق مع الآخرين، وإن وضعت في موقف أجبرت فيه على الكذب فالتزم الصمت، ولكن لا تنسى أنك تكون صادق مع نفسك، معناته لابد أنك تكون صادق أولا مع ربك. وإذا صادف وأنك شوف، على فكرة وايد منا يظهر يشوفون المراية حتى ما يحط باله على ملامح وياه. إذا شفت المراية ودققت في ملامح وجهك واحترمت هذا الشخص فاعلم أنك على الطريق الصحيح. لكن إذا أخذك الخزي والعار من نفسك فأنت غير صادق، فأنت ما تستحق أنك تكون إعلامي. الإعلام هو الصدق الحقيقي، لأن أن إذا كنت حاب أنك تكون إعلامي محبوب، إذا أنا حصلت ربع المحبة الناس راح تستشعر هذا الصدق، فمن خلاله وايد راح يحبونك، وايد راح يتقبلون منك زلاتك قبل الأفكار اللي تتقدمها. لكن المستمع أو أي مشاهد ما يرحم إذا ما أحب إعلامي، والله لو يعطي عينه ما راح أحبه وراح يمسك له الزلة. ولكن إذا حب الإعلامي راح يفوت له زلات ويقلبها لمميزات.
1: وعين الرضا عن كل عيب كليم.

0: قليلة ولكن عين السخط تبدي المساوئة.
1: والله عليك يا أبو علي،
0: أسأل الله يحفظك يا رب.
1: أنت من الناس من الناس اللي أنا أراهم من أنجح الإعلاميين.
0: يا رب أسأل الله يسلمك يا أبو عبد الله، هذه شهادة أرجو أن أكون على يعني ربعها يعني.
1: لا بالعكس والله يا أبو علي، أنت يعني أنا لا أخفي إعجاب، أنا إعجابي فيك لا أخفيه يعني.
0: الله يسلمك يا أبو، شكرا جزيلا لك الأستاذ القدير الإعلامي عماد عبد الله على هذا الوقت اللي تفضلت فيه علينا ورجعنا فيك شوية بالزمن.
1: أي والله،
0: لكن أنت للحين في الوضع المؤقت 27 سنة
1: للحين يعني، أنا قاعد أنتظر إذا في شاغر حقي مخر.
0: عساك هالقوة يا أبو عبد الله، شكرا جزيلا على هذا اللقاء الجميل.
1: حبيب شكرا.
0: وشكرا لكم أنتم مستمعين، حتى نلقاكم في لقاء آخر وقامة إعلامية أخرى، نستودعكم الله وفي أمان الله.
2: هنا البحرين،
3: هنا البحرين،
4: إذاعة البحرين،
5: هنا البحرين.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذنه تعالى وعلى بركات منه نتفق دار إذاعة البحرين اللاسلكية، هذه الدار التي ستحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
7: هنا البحرين،
8: إذاعة البحرين،
9: هنا البحرين،
10: هنا البحرين،
11: هنا البحرين،
12: هنا البحرين،
13: إذاعة البحرين تقدم.
14: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلا مهما من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضرا في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
2: هنا البحرين،
7: إذاعة مملكة البحرين،
12: إذاعة البحرين،
9: إذاعة مملكة البحرين، هذه إذاعة مملكة البحرين.
7: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
15: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
7: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
15: هنا البحرين.

0: لين تعبت مشاوير النهار يبتدي صمت القلوب الحالم
1: يظهر على لب الخواطر ويبتدي همس جديد.

0: في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريفي.

0: بقى للفرحة في قلبي مكان، الحزن بين جوابه بالعيون، بس مثل اللي كانت بثغر الزمان قد تلاشت في مغاليق الشجون. انت يلي صار لك في القلب شان، كيف تتركني على جمر الظنون؟ تايهن تايهن في بحر حزني، والهوان مركبي وجدي وجدي كالجنون. لو خفيت الحزن في التالي يبان، مرتسم لي في المحاجر والعيون.
1: ما تسوى الدنيا حزن وبعد، ليش نخلي قلوبنا تتعلم جفا وشجون؟ خلوا الفرحة أعزائي ترتسم على الوجوه، وفتحوا الشبابيك المغلقة وشرعوها على شوارع الأمل والفرح. الدنيا كلها ترى ما تسوى لحظة حزن.
0: حياكم الله في ليلة فرح معانا إن شاء الله، حياكم الله وفرشين لكم الدرب ورد.

0: تذكرين من صغرنا وإحنا في مدارسنا وإحنا نشوف في أبائنا وأجدادنا صورة تجسد المحافظة على القيم والمبادئ والمثل الأصيلة اللي يجب أن تكون الحارس على حياتنا الاجتماعية علشان يستمر المجتمع متماسك ومتحاب ومتعاطف.
1: هذه إلى حد الآن وإحنا كجيل يعني ما زلنا نشوف في جيل الوالد والوالدة الجيل الأمين اللي حرص على المحافظة على كل القيم اللي ورثها من الجيل اللي سبقه، وكان أمين في نقله لكل هذه القيم لنا إحنا كجيل بعده.
0: علشان كذي تلاقين أبائنا ولو وقع عليهم ظلم من الناس والمجتمع أو ظلم من الدنيا كلها تحت صابرين وما يشتكون ويفوضون أمرهم دائما لله سبحانه وتعالى.
1: ونعم بالله، لكنهم على الرغم من صبرهم ما يستسلمون لليأس ولا يرضون بالصراعات الغريبة تغزو مجتمعهم وتغير هويتهم ولا تركيبته الاجتماعية. كانوا جيل يشعر في الإسلام أنه هو ملاذة، لذلك كانوا متمسكين بدينهم رغم إغراءات التبشير اللي غزتهم وحاولت تغير من مواقفهم.
0: صح صدقتي، وأنا أثني على كل كلمة قلتيها.
1: أنت الحين تعال قول لي وقبل لا تثني أو تسلف على كلامي، شني ياب هالكلام في همسنا الليلي وخليتني وركفتني وراك أتكلم بنفس المنطق وأشعلت الحماس فيني حق جيل كلنا نحبه لأنه كان له الفضل علينا.
0: الحقيقة اللي دفعني حق هالكلام قراءة لقصيدة شعر استحوذت علي وامتلكتني وخلتني أوقف عندها مرات وأكرر قراءتها وفهمها.
1: معقولة قصيدة تدفعك كل هالاندفاع؟ وكأن الموضوع أحس يسكنك لكنك محتاج للي يحرك فيك شهوة الكلام عنه. وطبعا جاءت القصيدة وفجرت فعلها فيك وتأثيرها عليك.
0: إن من البيان لسحرة.
1: صح.
0: الشعراء دائما يملكون قدرات ما نملكها احنا الناس العاديين، لذلك لما يحولون موقف معين لهم من مجرد حديث

0: أما عن موضوع القصيدة فأنا لو تكلمت عنه فيمكن أفقد الصورة الجميلة اللي لو تركناها توصل إلى المستمعين مباشرة أو بدون وساطة بتكون أفضل وأجمل.
1: توكل على الله وخلنا نسمع.
0: أنا أبيك اللقى والشوق والإحساس والإلهام، تجي للشعر غاف ونشوة الأوزان والمعنى. أنا مليت أعيش الحلم واقطع ساقة الأيام علشان الهجوس المخطية والرغبة الرعنة. ترانا يا شريك الحلم لو طالت بنا الأحلام، تجرعنا الظما وحثالة من كاس واقعنا. لن الله ما شكينا الظلم لو ان الزمن ظلام، تفرشنا للصمت وتلحفنا بمواجعنا. لن الله بدو نعبد ربنا ما نعبد الأصنام، تزول الأرض وتطيح السماء هذه مواقعنا. أول أمس المغرب كنت أمشي في السوق أدور على قطعة غيار للتلفزيون، لقيتها عند الوكيل، خدتها وقلت ما دام أنا يعني في السوق فليش ما أروح المكتبة أشوف شو اللي نزل من كتب جديدة.
1: أنت متعود لين تروح السوق تتفرج على الكتب في المكتبات؟
0: أقول فرصة ما دام الواحد يعني قليل ما يدخل السوق يطل على الجديد على رفوف المكتبة ويختار اللي يناسبه منها.
1: طيب وصلت للي تبغي في المكتبة؟ دورت
0: دورت بس يا ريت ما حصلت شيء.
1: عيل رديت مثل ما رحت، لا كتاب ولا عتاب.
0: بالعكس رديت بأجمل صورة يحب الإنسان يخليها في خياله ولا يطردها من خياله أبدا.
1: صورة؟ شريت صورة من المكتبة قصدك؟ يعني فعلا المكتبات هالأيام مثل ما عارفة تبيع كل شيء، صارت تبيع الكتب والقرطاسية والأجهزة والصور وغيرها.
0: أنا طبعا مقصد صورة مرسومة على الورق اللي تبيع هالمكتبات.
1: إذا شو اللي تقصد يعني؟ وضح أكثر.
0: أنا اللي قصده صورة إنسانة حقيقية أمامي كانت في المكتبة تدور مثلي على ديوان شعر.
1: طيب ايش فيه ذي؟ شيء عادي.
0: لكن هي إنسان غير عادي، جمال وفتنة وقوام ممشوق وصوت ناعم يحرك الصخر.
1: لهالدرجة؟ معقولة؟
0: الغريبة ان الديوان اللي كانت تتفرج عليه وتبغي تشتري كان فيه قصيدة تنطبق عليها بالضبط كأنها لسان حالي.
1: صدفة غريبة.
0: صادفتني مايسة قد ممشوقة قوام، ارتوت منها عيوني وروحي حايمة، قاتلتني ود ويقنت في حرب السلام، فتنة مستيقظتها وفتنة نايمة، حسنها كله معاني وانا كلي كلام، وافطرت في القلب كل الجروح الصايمة، يوم جت من يمة الغرب شمس في ظلام، ارهبتني وحسبا القيامة قايمة، غادة فيها من الحسن دعوة للهيام، من يراها هام فيها ولا أحد لايمة.

0: قضيت يومي كله بروحي من غير ناس. حاولت أجرب هل يقدر الإنسان أو بالأحرى هل أقدر أعيش بلا ناس؟
1: إيه يعني بس شسوي؟
0: حطيت كتاب سميت أقرأ فيه، سمعت أغاني موسيقى، تفرجت على التلفزيون وشلت فيشة التلفون علشان ما أتصل بأحد ولا حد يتصل فيني، وأغلقت كل وسيلة اتصال بالناس.
1: بس هل حسيت أنك مرتاح بأنك ما تسمع الناس ولا تشوفهم، ما تتصل بهم ولا يتصلون بك؟ تجربة أكيد كانت ممتازة. يوم تمنيت أنا في يوم من الأيام أمر بهالتجربة وتخلص من الناس حتى لو يوم واحد، لكن أدري بنفسي ضعيفة ما أقوى على الحرمان.
0: لكني كنت قوي وجربت، لكني وعيت أني وحيد وأني مريض، أقوم زيارة نفسي بنفسي.
1: يعني تعبت

0: كان من الصعوبة أنه يعيش بدون الناس. الناس هم أهله ودنيته، الناس هم ناره وهم جنته.
1: وكسرت الحاجز اللي خلقته بينك وبين الناس حتى ولو ليوم واحد.
0: يوم ثاني من الصبح أنا بالشارع أتنفس الناس.
1: ترى ما عاد باقي لي في هالدنيا أحد غيرك، ولا به غيرك أشكيلة وأشكيلة من الحرمان. تعبت وما قدرت أصبر وجيت شوف تأثيرك، دعاني قلبك الطاهر وجيت لشوفتك. والهان أنا أخطيت في حقك وجيتك رهن تدبيرك، على كيفك تدبرني تحاسبني على الهجرة. ولكن لا تجي جاسي وتظلمني بتقصيرك، ترى يكفي اللي عانيته من الآهات والأحزان. أبيك تقول سامحتك أنا وقابل معاذيرك، وبتنسى أبي تنسى تعدلي جرى ما كان.

0: همس المشاعر طائر مجنح في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريف.

0: وسنين.
1: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة

بناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية. الميزانية العامة.
1: تعد الحكومة مشروع قانون الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها وتقدمه إلى مجلسي الشورى والنواب، حيث تجتمع اللجنتان المختصتان بالشؤون المالية في كلا المجلسين في اجتماع مشترك لمناقشته مع الحكومة، وتقدم كل لجنة

0: تقريراً منفصلاً إلى المجلس الذي تتبعه، ويعرض مشروع القانون على مجلس النواب لمناقشته وإحالته إلى مجلس الشورى للنظر فيه وفق أحكام الدستور، ولا يجوز فض دور الانعقاد السنوي العادي للمجلس الوطني قبل اعتماد الميزانية. البحرين حضارة وتاريخ.
1: نشأت وتشكلت على أرض البحرين حضارة مبكرة مبتكرة حوالي 1000 قبل الميلاد، وكانت هذه الحضارة متقدمة نوعياً ومادياً إلى درجة أهلتها لتبادل المعارف مع حضارات أخرى عريقة كالهندوسية وحضارة السومريين في بلاد ما بين النهرين. وفي هذه الفترة، أي في بداية العصر البرونزي، لم تكن هناك ثمة فوارق بين الآلهة والملوك، ويمتد عرق الحضارة على أرض البحرين إلى زمن سحيق مغرق في القدم، موغل في البعد إلى عصور كانت تختلط فيها الحقائق بالأساطير والأحداث بالمعجزات، ويتماهى فيها الملوك مع الآلهة، ويقترب فيها التاريخ من نقطة الصفر.

هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة مختارة للفنان أبو بكر سالم. أوقات سعيدة نرجوها لكم. مواقع جغرافية. تعد قلعة الشيخ سلمان بن أحمد الفاتح من القلاع التاريخية الهامة في مملكة البحرين، حيث تتميز بموقعها الاستراتيجي الهام، وتقع على الطرف الغربي لمدينة الرفاع، وتطل على وادي الحنينية. وقد شيدها الشيخ أحمد بن سلمان الفاتح الذي تولى الحكم بعد وفاة أبيه الشيخ أحمد الفاتح عام 1203 هجرية 1795 ميلادية، إذ بناها على بقايا أنقاض قلعة قديمة قد شيدت في زمن الجبري، وذلك بعد أن اختصرها وجعلها أصغر من البناء الأول. كما قام الشيخ سلمان بحفر بئر غربي القلعة، وهو المعروف ببئر الحنينية. شيدت قلعة الرفاع كمبنى دفاعي وسكني، وهي تتكون من ثلاث مجموعات من الغرف مستطيلة الشكل، وتطل كل مجموعة على فناء داخلي، ولكل فناء وظيفته الخاصة به، ويتمتع بدرجة من الاستقلال. ويقع المدخل في شمال شرقي القلعة بقرب المسجد. تم ترميم القلعة في عهد المغفور له الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه عام 1989، حتى افتتحت كمعلم أثري يستقبل الزوار والسياح عام 1993 للميلاد.

0: الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه يتسلم أوراق اعتماد 5 سفراء جدد لدى مملكة البحرين، ويشيد جلالته بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع مملكة البحرين بدولهم الشقيقة والصديقة.
2: سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يؤكد على الدور الحيوي للقطاع المالي والمصرفي في دعم مختلف القطاعات وتعزيز النمو الاقتصادي.
1: قرينة العاهل المعظم تؤكد أن الدعم الدائم من جلالة الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مكن المجلس الأعلى للمرأة من إثبات حضوره على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي.
2: وسمو الشيخ ناصر بن حمد يستقبل قائد القوات البرية في المملكة المتحدة لبحث الجهود المبذولة لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.

0: من عناوين النشرة إلى تفاصيلها، أهلا بكم.
1: أهلا بكم. تسلم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه في مراسم أقيمت اليوم أوراق اعتماد 5 سفراء جدد لدى مملكة البحرين. وقد حضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد سمو الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم وسمو ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني ومعالي وزير الديوان الملكي وسعادة وزير الخارجية وسعادة رئيس المراسم الملكية. وقد وصل إلى قصر الصخير سعادة السيد تشوي بيونغ سون سفير جمهورية كوريا، وكان في استقباله رئيس المراسم الملكية، وجرت له المراسم المعتادة في مثل هذه المناسبات. ثم تسلم حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه أوراق اعتماد سفير جمهورية كوريا. وقد تبادل جلالته حفظه الله ورعاه مع السفير الكوري الكلمات الترحيبية بهذه المناسبة، مشيدا بالعلاقات الثنائية الوطيدة بين مملكة البحرين والجمهورية الكورية الصديقة. ونوه سفير جمهورية كوريا في هذا السياق بمرور 50 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. كما وصل إلى قصر الصخير سعادة الدكتور جاودان بن رضوان حسينوف سفير جمهورية أذربيجان،

0: وكان في استقباله رئيس المراسم الملكية، وجرت له المراسم المعتادة في مثل هذه المناسبات. ثم تسلم حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه أوراق اعتماد سفير جمهورية أذربيجان، وقد تبادل جلالته حفظه الله ورعاه مع السفير الأذربيجاني الكلمات الترحيبية بهذه المناسبة، مشيدا بالعلاقات الثنائية الوطيدة بين مملكة البحرين وجمهورية أذربيجان الشقيقة. كما وصل إلى قصر الصخير سعادة السيد عبد المجيد أميني سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وكان في استقباله رئيس المراسم الملكية، وجرت له المراسم المعتادة في مثل هذه المناسبات. ثم تسلم حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه أوراق اعتماد سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وقد تبادل جلالته حفظه الله ورعاه مع السفير الجزائري الكلمات الترحيبية بهذه المناسبة، مشيدا بالعلاقات الثنائية الوطيدة بين مملكة البحرين والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة. كما وصل إلى قصر الصخير سعادة السيد جاسم إبراهيم الناجم سفير دولة الكويت، وكان في استقباله رئيس المراسم الملكية، وجرت له المراسم المعتادة في مثل هذه المناسبات. ثم تسلم حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه أوراق اعتماد سفير دولة الكويت، وقد تبادل جلالته حفظه الله ورعاه مع السفير الكويتي الكلمات الترحيبية بهذه المناسبة، مشيدا بالعلاقات الثنائية الوطيدة بين مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة. كما وصل إلى قصر الصخير سعادة الدكتور نجاتي سنجق توتان سفير الجمهورية التركية، وكان في استقباله رئيس المراسم الملكية، وجرت له المراسم المعتادة في مثل هذه المناسبات. ثم تسلم حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه أوراق اعتماد سفير الجمهورية التركية، وقد تبادل جلالته حفظه الله ورعاه مع السفير التركي الكلمات الترحيبية بهذه المناسبة، مشيدا بالعلاقات الثنائية الوطيدة بين مملكة البحرين والجمهورية التركية الشقيقة. ونقل السفراء إلى جلالة الملك المعظم تحيات وتقدير قادة بلدانهم، وخلص تمنياتهم لجلالته بموفور الصحة والسعادة ولمملكة البحرين وشعبها مزيدا من التقدم والنماء، معربين عن اعتزازهم بالعلاقات الوطيدة التي تربط بلدانهم بمملكة البحرين في المجالات كافة. استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه هذا اليوم الفريق زاك ستينينغ قائد القوات البرية بالجيش البريطاني الذي يزور البلاد. ورحب جلالة الملك المعظم أيده الله بالفريق زاك ستينينغ، وأعرب عن اعتزاز مملكة البحرين بعلاقاتها التاريخية المتميزة والشراكة الراسخة والوثيقة التي تجمعها بالمملكة المتحدة الصديقة، والتي تمتد لسنوات طويلة من التحالف والتعاون المثمر والتنسيق المشترك، ولاسيما في ظل الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار، بما يسهم بتحقيق الأهداف المشتركة، مؤكدا جلالته الحرص المستمر على تطويرها وتنميتها في كل المجالات بما يخدم الأهداف والمصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين. وأشاد جلالته حفظه الله ورعاه بالدور الحيوي الذي تطلع به المملكة المتحدة على الساحة الدولية، وإسهاماتها الفاعلة في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والعالمي. من جهته أعرب قائد القوات البرية بالجيش البريطاني عن بالغ شكره وتقديره لجهود جلالة الملك المعظم في توطيد علاقات الشراكة العريقة وتعزيز التعاون العسكري والدفاعي بين المملكتين الصديقتين.
1: صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 51 لسنة 2026 بتعيين وكيل مساعد في وزارة الأشغال، وذلك بناء على عرض وزير الأشغال وبعد موافقة مجلس الوزراء. جاء فيه يعين السيد فيصل عبد الجليل علي الحايكي وكيلا مساعدا للطرق في وزارة الأشغال خلفا للسيد أحمد سامي جواد التاجر. صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 52 لسنة 2026 بتعيين نائب لأمين عام التظلمات في وزارة الداخلية، وذلك بناء على توصية وزير الداخلية وبعد موافقة مجلس الوزراء. جاء فيه يعين السيد حمد سلمان صالح تقي مدير إدارة مراقبة مراكز الإصلاح والتوقيف في الأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية نائبا لأمين عام التظلمات بدرجة وكيل مساعد بذات الوزارة، وذلك خلفا

0: للسيدة غادة حميد حبيب أحمد حسن لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى. أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء على ما يربط مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة من علاقات تاريخية متميزة في كافة المجالات خاصة العسكري والدفاعي، منها في ظل ما يجمع البلدين من شراكات واتفاقيات مشتركة، ومنها الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار بما يسهم في تحقيق الأهداف والتطلعات المشتركة.
1: جاء ذلك لدى لقاء سموه بقصر الرفاع اليوم بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء، ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، الفريق زاك ستينينغ قائد القوات البرية بالمملكة المتحدة والوفد المرافق، حيث رحب سموه بقائد القوات البرية بالمملكة المتحدة والوفد المرافق، مشيرا سموه إلى الحرص المتبادل على مواصلة تعزيز وتنمية أوجه التنسيق والعمل المشترك وتطوير الشراكة الاستراتيجية على مختلف الأصعدة بما يعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الصديقين. كما جرى خلال اللقاء استعراض آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما حضر اللقاء عدد من أصحاب السعادة من كبار المسؤولين. أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على الدور الحيوي الذي يطلع به القطاع المالي والمصرفي في دعم مختلف القطاعات وتعزيز النمو الاقتصادي.
0: وأشار سموه إلى أهمية مواصلة تطوير هذا القطاع من خلال تبني المبادرات والحلول المبتكرة التي تسهم في خلق المزيد من الفرص الواعدة بما يعزز من مكانة مملكة البحرين كمركز مالي رائد في المنطقة، ويسهم في مواصلة رفض أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في قصر الرفاع اليوم بحضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، لدى لقاء سموه السيد عبد المحسن الراشد رئيس مجلس إدارة مجموعة GFH المالية، حيث أشار سموه إلى ما يشهده القطاع المالي والمصرفي من تطور ونمو متواصل يعكس ما يحظى به من اهتمام مستمر وأهمية مواصلة البناء على ما تحقق من منجزات بما يعزز من إسهام القطاع في الاقتصاد الوطني ويرسخ تنافسيته على الصعيد كافة. لافتا سموه إلى أهمية استمرار تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بما يسهم في تحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة ويدعم النمو الاقتصادي المستدام. وأكد سموه على ما تمثله الخبرات الوطنية العاملة في القطاع المالي والمصرفي من رافد مهم لمواصلة تطوير المجالات المختلفة لهذا القطاع، لافتا إلى الحرص على مواصلة الاستثمار في تطوير خبرات الكوادر الوطنية وتزويدها بالمهارات والخبرات النوعية بما يحقق آفاقا أوسع أمامها للتميز والإبداع ويعزز من أسهامها في الدفع بالقطاع نحو مستويات أكثر تطورا. من جانبه أعرب رئيس مجلس إدارة مجموعة GFH المالية عن بالغ شكره وامتنانه لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يوليه من حرص ودعم متواصل يسهم في الدفع قدما بالقطاع المالي والمصرفي بمملكة البحرين ويصب في تحقيق التطلعات المرجوة. كما حضر اللقاء عدد من أصحاب السعادة من كبار المسؤولين.
1: صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 50 لسنة 2026 بتعيين مديرين في جهاز الخدمة المدنية، وذلك بناء على عرض رئيس جهاز الخدمة المدنية جاء فيه. المادة الأولى: يعين التالية أسماءهم لشغل وظيفة مدير الموارد البشرية التابعة لمدير عام خدمات الموارد البشرية المشتركة. 1. السيدة أمينة يوسف محمد الناصر. 2. السيدة مريم علي أحمد الميل. المادة الثانية: يتولى رئيس جهاز الخدمة المدنية ندب المديرين المذكورين في المادة الأولى من هذا القرار، ليتولى كل منهما القيام بمهام الإشراف على إدارة الموارد البشرية في أي من الجهات الحكومية بالمملكة، وتسري عليهم الأحكام المنظمة لشؤون موظفي خدمات الموارد البشرية.

0: مشتركة.
1: صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 51 لسنة 2026 بتعيين مدير في مؤسسة التنظيم العقاري، وذلك بناء على عرض رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري جاء فيه: يعين السيد محمد يوسف عبد الله العماري مديرا لإدارة المعلومات والتطوير العقاري في مؤسسة التنظيم العقاري خلفا للسيد سعود أحمد عبد العزيز الخياط. أعربت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة عن بالغ الاعتزاز والتقدير بما تفضل به حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه عن تهنئته جلالته الكريمة بمناسبة اليوبيل الفضي للمجلس الأعلى للمرأة ومرور 25 عاما على تأسيسه وما حملته من إشادة بما حققه المجلس من إنجازات نوعية أسهمت في دعم تقدم المرأة البحرينية.
0: كما أعربت سموها عن خالص الشكر والتقدير لما تفضل به صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على تهنئته الكريمة بهذه المناسبة وما عبر عنه سموه من تقدير لمسيرة المجلس ودوره في دعم تقدم المرأة البحرينية. وأكدت صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة أنه لولا الدعم الدائم والملموس الذي يحظى به المجلس منذ إنشائه وحتى اليوم من حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه ومن الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لما تمكن المجلس من الوصول إلى ما هو عليه اليوم كصرح أثبت حضوره على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي. وأشارت سموها إلى أن الاحتفاء هذا العام باليوبيل الفضي على تأسيس المجلس تحت شعار 25 عاما في قلب المشروع الإصلاحي يمثل محطة وطنية مهمة لاستذكار ما تحقق من منجزات للمرأة البحرينية واستشراف مرحلة جديدة تستند إلى ما تحقق من مكتسبات وتواكب تطلعات مملكة البحرين المستقبلية. كما أكدت سموها على ما تحمله هذه المناسبة من دلالة خاصة لتزامنها مع الأمر الملكي السامي بأن يحمل عام 2026 اسم عام عيسى الكبير تخليدا لذكرى باني الدولة الحديثة وقائد النهضة المؤسسية صاحب العظمة الشيخ عيسى بن علي الخليفة حاكم البحرين وتوابعها طيب الله ثراه.
1: جاء ذلك لدى ترأس سموها حفظه الله الاجتماع الثاني للمجلس الأعلى للمرأة في دورته التاسعة والذي عقد اليوم في مقر المجلس بالرفاع. ولفتت سموها إلى أن المرحلة المقبلة تضع أمام المجلس مسؤولية مضاعفة تتمثل في المحافظة على المكتسبات المتحققة والبناء عليها، خصوصا وأن المجلس مقبل على إعداد استراتيجية وطنية جديدة تستوعب التطورات الحديثة وتستشرف الاحتياجات والأولويات المستقبلية للمرأة البحرينية بما يتوافق مع التوجهات الوطنية. وخلال الاجتماع وجهت صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة جزيل الشكر لكل من ساهم في إبراز مسيرة المجلس ومنجزاته على مدى 25 عاما سواء في المقابلات الصحفية أو التلفزيونية أو قنوات التواصل الاجتماعي من كتاب أعمدة ومقالات وبرقيات مهنئة بهذه المناسبة. كما قدمت سموها الشكر لعضوات المجلس الأعلى للمرأة على تفاعلهن ومشاركتهن الفاعلة في الفعاليات والأنشطة المصاحبة للاحتفاء بالذكرى 25 لتأسيس المجلس. بعد ذلك استمع المجلس لإيجاز قدمته سعادة الأستاذة لولوى بن صالح العوضي الأم أمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، استعرضت خلاله تقرير الأمانة العامة بشأن الإجراءات التي قامت بها لمتابعة تنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية 2025-2026. وقد تم استعراض ما تم تنفيذه في إطار مبادرة المجلس لدعم مشاركة المرأة في عضوية مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة. وقد وافق المجلس على دراسة مقترح لتعديل المخصص المرأة من غير معيل من ذوي الهمم. كما أحيط المجلس علما بالإجراءات التي تمت للتحضير لإعداد الاستراتيجية الوطنية للمرأة البحرينية لمرحلة ما بعد عام 2026. كما اطلع المجلس على تقرير الأمانة العامة بشأن الاحتفال باليوبيل الفضي لذكرى إنشاء المجلس الأعلى للمرأة ويوم المرأة البحرينية 2026 بالتزامن مع

0: الإمام عيسى الكبير.
1: رفع سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بمناسبة الإنجاز التاريخي الذي حققه منتخب مملكة البحرين لكرة اليد بتتويجه بالميدالية الذهبية للمرة الأولى في تاريخه ضمن منافسات دورة الألعاب الأسيوية 20 المقامة في أيتشي ناغويا باليابان بعد فوزه على شقيقه المنتخب القطري في المباراة النهائية. وأشاد سموه بالجهود الكبيرة التي يبذلها سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وما يقدمه سموه من دعم ومتابعة مستمرة للمنتخبات الوطنية. كما أشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد بالدور الذي يطلع به الاتحاد البحريني لكرة اليد برئاسة السيد علي عيسى إسحاقي في إعداد المنتخب وتهيئة الظروف المناسبة له، مقدرا إسهامات كل من كان له دور في الوصول إلى هذا التتويج. وأكد سموه أن رجال المنتخب الوطني كانوا على قدر المسؤولية وقدموا نموذجا مشرفا في العزيمة والإصرار والروح القتالية، مؤكدا أن ما قدموه من عطاء متميز قاد كرة اليد البحرينية إلى اعتلاء منصة الذهب الآسيوي وكتابة صفحة جديدة في سجل إنجازاتها. استقبل سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي سعادة الفريق زاك ستينينغ قائد القوات البرية بالمملكة المتحدة الصديقة بحضور سعادة الشيخ خالد بن علي بن جابر آل خليفة نائب مستشار الأمن الوطني.
0: ورحب سمو الشيخ ناصر بن حمد بسعادة الفريق زاك ستينينغ مؤكدا سموه عمق العلاقات التاريخية والوثيقة التي تربط مملكة البحرين والمملكة المتحدة وما تقوم عليه من أسس متينة من التعاون والشراكة، مشيرا سموه إلى أهمية مواصلة البناء على ما تحقق من تعاون متقدم بين البلدين بما يحقق المصالح والتطلعات المشتركة. كما استعرض اللقاء مسارات التعاون والتنسيق القائمة بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة وسبل تعزيزها وتطويرها، كما بحث اللقاء عددا من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة. أنابى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء لافتتاح أعمال مؤتمر ومعرض الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي 2026 والذي تنظمه وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان في مركز البحرين العالمي للمعارض في الصخير تحت شعار نحو حلول إسكانية مبتكرة ومستدامة، وذلك بالتزامن مع انعقاد فعالية الأسبوع الإسكاني الخليجي الرابع.
1: وشهد حفل الافتتاح الذي حضره عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة وكبار المسؤولين المعنيين بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى جانب ممثلي القطاعين العام والخاص والمؤسسات المصرفية العقارية، شهد توقيع عقد بين وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وشركة نسيج لتنفيذ مشروع مدينة خليفة، المشروع الأكبر من نوعه ضمن برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية في إطار مسار الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص. ويتضمن المشروع تطوير أكثر من 2500 وحدة سكنية في مدينة خليفة، بما يدعم الخطط الحكومية الرامية إلى تنفيذ التوجيه الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بتوفير 50,000 وحدة سكنية. وبهذه المناسبة أكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله أن تزامن انعقاد مؤتمر ومعرض الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي مع توقيع عقد تنفيذ مشروع مدينة خليفة يحمل دلالة واضحة على مضي مملكة البحرين بقيادة جلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في تنفيذ خططها الإسكانية بخطى واثقة. ولفت معاليه إلى أن توجيه جلالة الملك المعظم بتوفير 50,000 وحدة سكنية يمثل مرتكزا رئيسيا لمواصلة تطوير السياسات والبرامج الإسكانية، وأن تحقيق المستهدفات الإسكانية يستدعي مواصلة البناء على ما تحقق والتوسع في تبني نماذج مبتكرة للتنفيذ والتمويل.

وأشار معاليه إلى أن توقيع عقد تنفيذ مشروع مدينة خليفة يعكس التطور الذي بلغته الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع السكن الاجتماعي من خلال الانتقال بهذه الشراكة إلى تنفيذ مشاريع إسكانية واسعة النطاق تجمع بين توفير الأراضي الحكومية والاستفادة من الإمكانيات التمويلية والتنفيذية والتطويرية للقطاع الخاص. وأعرب معالي نائب رئيس مجلس الوزراء عن شكره لسعادة وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني وجميع منتسبي الوزارة وبنك الإسكان على جهودهم الحثيثة والمتميزة في الإعداد والتنظيم لهذا الحدث البارز. من جانبها رفعت سعادة السيدة أمنة بنت أحمد رميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني أسمى آيات الشكر وعظيم الامتنان إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على تفضل سموه برعاية أعمال مؤتمر ومعرض الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي 2026. كما أعربت سعادتها عن خالص الشكر والتقدير لمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء على تشريفه الحفل وافتتاح أعمال المؤتمر والمعرض. وأكدت الوزيرة الرميحي أن التوجيه الملكي السامي بتوفير 50,000 وحدة سكنية يمثل المرجع الأساسي الذي تستند إليه خطط وبرامج الوزارة وأولوياتها، مشيرة إلى أن تنفيذ هذا التوجيه يتطلب مواصلة تطوير آليات العمل وتسريع وتيرة الإنجاز وابتكار حلول وشراكات جديدة تحول الأفكار إلى مشاريع وخدمات ملموسة. وقالت الوزيرة الرميحي إن الشراكة مع القطاع الخاص أصبحت ركيزة أساسية في تطوير منظومة السكن الاجتماعي، مبينة أن الوزارة تمكنت من حصر نحو 29 فرصة شراكة عقارية من المتوقع أن ينتج عنها أكثر من 17,000 وحدة سكنية أو قسيمة سكنية خلال السنوات المقبلة. وفيما يتعلق بتوقيع عقد تنفيذ مشروع مدينة خليفة، فقد أشارت الوزيرة الرميحي إلى أن هذه الخطوة تمثل محطة رئيسية في هذا المسار بعد ترسية حقوق تطويره على شركة نسيج، حيث سيوفر أكثر من 2500 وحدة سكنية بأسعار مدعومة تتناسب مع قيمة التمويلات الإسكانية. عقب ذلك تفضل معالي نائب رئيس مجلس الوزراء بافتتاح المعرض المصاحب للمؤتمر، حيث قام بجولة في أروقة المعرض اطلع خلالها على أحدث المشاريع والتقنيات والممارسات الابتكارية في قطاع السكن الاجتماعي. كما زار معاليه أجنحة الجهات الحكومية والشركات العقارية والمصرفية المشاركة، فضلا عن الجناح المخصص للدول الخليجية الشقيقة، حيث أشاد معاليه بمستوى المعروضات وما تقدمه المؤسسات من حلول ومبادرات نوعية.

0: أكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء أهمية مواصلة تعزيز مسارات العمل الخليجي المشترك في قطاع الإسكان والدفع به نحو مستويات متقدمة من التكامل، بما يحقق رؤى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويسهموا في بناء مجتمعات إسكانية مستدامة في المنطقة.
1: وأشار معاليه إلى أن العمل المتواصل لتوحيد السياسات الإسكانية بين دول المجلس من شأنه أن يفتح آفاقا رحبة لابتكار نماذج عمرانية رائدة تواكب الاحتياجات التنموية وتصب مباشرة في تعزيز استقرار الأسرة الخليجية ورفاهها عبر تسريع وتيرة توفير الخدمات. جاء ذلك لدى لقاء معاليه بحضور معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، وسعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، وسمو الشيخ خليفة بن علي الخليفة محافظ المحافظة الجنوبية، وعدد من كبار المسؤولين بكبار مسؤولي قطاع السكن الإسكان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشاركين في أعمال مؤتمر ومعرض الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي 2026، حيث نقل معاليه إليهم تحيات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وخلال اللقاء لفت معالي نائب رئيس مجلس الوزراء إلى أن استضافة مملكة البحرين للأسبوع الإسكاني الخليجي الرابع بالتزامن مع انعقاد النسخة الثانية من مؤتمر ومعرض الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي تعد فرصة مهمة لتعزيز التعاون وتبادل التجارب والخبرات بين دول مجلس التعاون والاطلاع على أحدث الممارسات في مجالات الإسكان والتمويل والتطوير العقاري، بما يدعم مسيرة العمل الإسكاني الخليجي المشترك والحرص المتبادل على دعم المبادرات النوعية المشتركة.

0: الرقمية لتعزيز قطاع السكن الاجتماعي وتطوير حلول إسكانية وعمرانية مبتكرة تستشرف المستقبل وتثري مسيرة البناء والتطوير لتحقيق المزيد من المكتسبات والمنجزات. من جانبهم أعرب كبار مسؤولي قطاع الإسكان الخليجيين عن بالغ شكرهم وعظيم امتنانهم لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على تفضل سموه برعاية مؤتمر ومعرض الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي، وعلى ما هيأته مملكة البحرين من أسباب النجاح وحسن التنظيم لهذا التجمع البارز. كما تقدموا بخالص التقدير لمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء على تشريفه الفعالية بالحضور وعلى ما حظوا به من حفاوة استقبال. أكد سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق العمل أن مواصلة تنمية مؤسسات القطاع الخاص وتعزيز إسهامها في الاقتصاد الوطني والاستثمار في الكفاءات البحرينية تمثل أولويات هامة ضمن المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
1: وأشار سموه إلى أهمية مواصلة البناء على المنجزات المتحققة من خلال تطوير البرامج والمبادرات النوعية التي تفتح آفاقا أوسع أمام مؤسسات القطاع الخاص للنمو والتوسع وتعزيز تنافسيتها وخلق الفرص الواعدة أمام أبناء الوطن لتطوير مهاراتهم وقدراتهم بما يلبي احتياجات سوق العمل ويسهم في ترسيخ مكانة الكوادر الوطنية باعتبارهم الخيار الأول والأفضل في سوق العمل. جاء ذلك لدى ترأس سموه اجتماع مجلس إدارة صندوق العمل تمكين للربع الثالث من هذا العام، حيث رفع سموه في مستهل الاجتماع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وإلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بمناسبة مرور 20 عاما على تأسيس صندوق العمل تمكين، مؤكدا أن ما حققه الصندوق من إنجازات وإسهامات نوعية على مدى العقدين الماضيين جاء بفضل الرؤى الملكية السديدة لتعزيز التنمية الاقتصادية وترسيخ مكانة القطاع الخاص كشريك في التنمية، مشيرا إلى مواصلة العمل بما يعزز أثر الصندوق ودوره في دعم الأولويات الاقتصادية والتنموية للمملكة خلال المرحلة المقبلة. وطلع مجلس الإدارة على مستجدات برامج وخدمات الصندوق وسير العمل على تطوير البرامج والمبادرات في ضوء استراتيجية الصندوق للأعوام 2026-2030، حيث تم عرض عدد من البرامج الجديدة والمحدثة التي يعتزم إطلاقها خلال الفترة المقبلة والتي تتضمن حلولا محدثة لدعم التمويل وبرنامجا لدعم الخدمات الاستشارية للمؤسسات، بالإضافة إلى برنامج يركز على تحفيز نمو الأعمال في القطاع الخاص وبرنامج مختص لدعم مهارات سوق العمل التخصصية. وقد وجه سموه خلال الاجتماع بمواصلة تطوير البرامج والمبادرات بما يواكب المتغيرات الاقتصادية ومتطلبات سوق العمل، إلى جانب الاستثمار في تطوير الكفاءات الوطنية وأعدادها عبر مختلف البرامج بما يصب في تحقيق الأهداف المرجوة.
0: وخلال الاجتماع عرضت السيدة مها عبد الحميد مفيز الرئيس التنفيذي لصندوق العمل تمكين مؤشرات أداء برامج تمكين الرئيسية لدعم الأفراد والمؤسسات، حيث تم دعم أكثر من 21,000 فرصة لتعزيز توظيف البحرينيين ودفع مسارات تطورهم الوظيفي حتى الربع الثالث من العام الجاري 2026، بما يمثل 74% من الهدف الكلي المرصود للعام الجاري، فيما تم دعم أكثر من 7,000 مؤسسة لتعزيز نمو وتنافسية واستدامة مؤسسات القطاع الخاص، بما يمثل 79% من الهدف المرصود لهذا العام. كذلك تم عرض المستجدات المتعلقة ببرنامج مساندة والذي تم إطلاقه لدعم المؤسسات المتأثرة جراء الاعتداءات الإيرانية الآثمة، وذلك في إطار حرص الصندوق على مواصلة دعم استقرار العمالة في مؤسسات القطاع الخاص. ويهدف البرنامج إلى دعم 7,250 شركة، واستفاد منه حتى الآن أكثر من 8,300 فرع للمؤسسات عبر مختلف مساراته، ما أسهم في الحفاظ على الاستقرار الوظيفي لأكثر من 11,400 موظف بحريني ممن يعملون في هذه المؤسسات خلال أقل من 5 أشهر. كما شكلت المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة 92% من إجمالي المؤسسات.

0: المؤسسات الحاصلة على الدعم ضمن برنامج مساندة، بما يعكس اتساع نطاق الدعم ووصوله إلى المؤسسات الأكثر احتياجا. وتأتي هذه النتائج والبرامج في إطار الأولويات الاستراتيجية لصندوق العمل للعام 2026 الرامية إلى توجيه الدعم نحو المجالات ذات المردود الأعلى على الاقتصاد لصالح المواطنين. حول هذا الموضوع معي عبر الهاتف سعادة السيدة مها عبد الحميد مفيز، الرئيس التنفيذي لصندوق العمل تمكين. أهلا بك سيدة مها، وأسأل بداية عن أبرز المستجدات التي تم استعراضها خلال اجتماع مجلس الإدارة اليوم.
1: بداية نشكركم على هذه الاستضافة وعلى متابعتكم المستمرة لتصل

0: المستمرة لتسليط الضوء على أبرز مستجدات وإنجازات صندوق العمل تمكين. إي نعم، مثل ما تفضلت، وعقد الاجتماع الدوري الثالث لهذا العام لمجلس إدارة صندوق العمل تمكين برئاسة سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة، وزير الديوان، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة الصندوق، بحضور السادة أعضاء المجلس. وخلال الاجتماع اطلع المجلس على عدد من المستجدات المهمة، في مقدمتها تطورات برامج وخدمات الصندوق، إلى جانب سير العمل على تطوير البرامج والمبادرات بما يتماشى مع استراتيجية تمكين للأعوام 26-2030. وتم استعراض مجموعة من البرامج الجديدة والمحدثة اللي يعتزم الصندوق إطلاقها خلال الفترة المقبلة، واللي تشمل حلول محدثة لدعم التمويل، وبرامج لدعم الخدمات الاستشارية للمؤسسات، إلى جانب برنامج لتحفيز نمو الأعمال في القطاع الخاص، وبرنامج متخصص لدعم المهارات التخصصية المطلوبة في سوق العمل. واطلع مجلس الإدارة على مؤشرات أداء برامج الدعم حتى الربع الثالث من العام، حيث تم دعم أكثر من 21,000 فرصة لتعزيز توظيف البحرينيين ودعم تطورهم الوظيفي بما يمثل 74% من الهدف الكلي. وعلى صعيد دعم المؤسسات، تم دعم أكثر من 7,000 مؤسسة لتعزيز نموها وتنافسيتها واستدامتها بما يمثل 79% من الهدف المرصود لهذا العام.
1: نعم، حدثينا أكثر عن مستجدات برنامج مساندة، وما عدد المؤسسات التي استفادت منه حتى الآن؟
0: إيه نعم، بالتأكيد كان برنامج مساندة من أبرز البرامج اللي تم استعراض مستجداتها خلال الاجتماع. وتم إطلاق البرنامج مثل ما تعرفون بتوجيه من سمو الشيخ لدعم المؤسسات المتأثرة ومساعدتها على تجاوز التحديات في الفترة الأخيرة، بما يسهم في استدامة أعمالها والحفاظ على استقرار الكفاءات الوطنية فيها. وحقق برنامج مساندة اللي يهدف إلى دعم 7,250 مؤسسة الاستقرار الوظيفي لأكثر من 11,400 موظف بحريني خلال فترة أقل من 5 أشهر، وكذلك دعم أكثر من 8,300 فرع المؤسسات عبر مختلف مسارات الدعم. من المهم أيضا الإشارة إلى أن المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة شكلت 92% من إجمالي المؤسسات الحاصلة على الدعم ضمن برنامج مساند، وهو ما يعكس اتساع نطاق البرنامج ووصول الدعم إلى المؤسسات الأكثر احتياجاً بما يعزز قدرتها على الاستمرار والنمو.
1: نعم، سعادة السيدة مها عبد الحميد مفيز، الرئيس التنفيذي لصندوق العمل تمكين، شكراً جزيلاً لك. استقبل الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية بحضور نائب وزير الداخلية ووكيل وزارة الداخلية أصحاب السعادة رؤساء الوفود المشاركة في الاجتماع 12 للجنة الوزارية المعنية بمكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي تستضيفه مملكة البحرين.
2: في مستهل اللقاء رحب معالي وزير الداخلية برؤساء الوفود، مشيرا إلى أن مملكة البحرين بفضل التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب بالجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، تولي اهتماما متواصلا بتعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد وترسيخ سيادة القانون وحماية المال العام ومواصلة تطوير منظومة العمل في هذا المجال. وأشاد معاليه بمستوى التعاون والتنسيق بين دول مجلس التعاون في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد وما تحقق من خطوات متقدمة في إطار العمل الخليجي المشترك، مؤكدا أهمية مواصلة تبادل الخبرات والتجارب وتطوير آليات التعاون بما يعزز فعالية الجهود الخليجية المشتركة في هذا المجال. وأكد معالي وزير الداخلية أن مكافحة الفساد مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل الجهود وتعزيز الشراكة والتعاون، منوها بأهمية الاجتماعات الخليجية المتخصصة في تبادل الخبرات والتجارب وتطوير آليات العمل المشترك بما يسهم في ترسيخ ثقافة النزاهة وتعزيز جهود الوقاية من الفساد ومكافحته. وأعرب معاليه عن تمنياته لأعمال الاجتماع 12 للجنة الوزارية المعنية بمكافحة

0: مكافحة الفساد بالتوفيق والنجاح والخروج بنتائج وتوصيات تسهم في تعزيز مسيرة التعاون والتنسيق بين دول مجلس التعاون في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد. كما كرم معالي وزير الداخلية الفائزين في المسابقة الثانية للبحوث والدراسات ضمن جائزة التميز في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لعام 2026 والتي شهدت 246 مشاركة، مهنئا الفائزين بهذا الإنجاز ومشيدا بأهمية البحوث والدراسات المتخصصة ودورها في دعم جهود حماية النزاهة ومكافحة الفساد والاستفادة من التقنيات والممارسات الحديثة في تطوير آليات العمل في هذا المجال. وفي ختام اللقاء أعرب رؤساء الوفود عن شكرهم وتقديرهم لمعالي وزير الداخلية على حسن الاستقبال، مشيدين بما توليه مملكة البحرين من اهتمام بتعزيز العمل الخليجي المشترك في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد. أكد سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن تينا وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ أن إنشاء وحدة الجرائم البيئية للصحة العامة بالقرار رقم 52 لسنة 2026 يمثل خطوة نوعية تدعم إنفاذ التشريعات البيئية والصحية وحماية الموارد الطبيعية والمقومات البيئية لمملكة البحرين.
1: وأوضح سعادة الوزير أن الوحدة ستتولى التحقيق والتصرف في البلاغات المتعلقة بالجرائم البيئية والصحة العامة ومتابعتها أمام المحاكم، بما يعزز كفاءة الملاحقة القضائية وقدرات التحقيق وجمع أدلة الفلية في القضايا المتخصصة. وأشار سعادته إلى أهمية دور الوحدة في حماية الحياة الفطرية والثروة البحرية والشواطئ والسواحل والمياه الجوفية والسطحية، مؤكدا أن هذه المبادرة تدعم الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، ومشيرا إلى تطلع المجلس الأعلى للبيئة لتعزيز الشراكة مع النيابة العامة والجهات المعنية وتطوير آليات العمل المشترك وتطبيق التشريعات البيئية وفق أعلى المعايير.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

0: فنوننا الشعبية.
1: ألا يا حمود ما ما شفت الخفا.
2: تراثنا الأصيل.
0: إذاعة مملكة البحرين.
2: صوت الأصالة والتجديد.
3: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع

لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: إذاعة البحرين تقدم
1: أحلى ليالينا الليالي المقمرات، حيث النجوم الغارقات في الضوء كالأعراس في كهف مضاء.
0: محمل البحرين،
1: في البحر يرسم عالما نشوان من نور وماء، يجتثنا ويطير فينا في الفضاء.
0: محمل البحرين يبحر أسبوعيا في الجهات الأربع.
1: محمل البحرين.
0: الإعداد والتقديم عبد الله يوسف وأحلام محمد.
1: محمل البحرين، إخراج جمال القائد.

ما زلنا نستمد من كتاب رجال في جزائر اللؤلؤ للكاتب الصحفي البحريني خالد البسام ما تيسر عن حياتي وأفعالي ونشاط أولئك الرجال الذين توافدوا على البحرين منذ نهايات القرن التاسع عشر مروراً ببدايات القرن العشرين. وعلى سطح محمل البحرين المترامي الاتساع نسعد بحضوركم كي تعرفون معنا قصة ذلك الرجل المميز الذي طاف العالم شرقه وغربه باحثاً عن المعرفة.

بعكس كل توقعات الشاب اللبناني المغترب في أمريكا أمين الريحاني، يجد أنه بدلاً من أن يغوص في الحضارة الأمريكية الجديدة، أو على الأقل أن ينبهر بتقدمها العلمي المدهش، يرى نفسه يقوم بصنع عكس ذلك تماماً. فبدلاً من الانبهار بأمريكا، يعجب بالبلاد العربية وينكب في دراسة أحوالها وتراثها، ويذهب في التهام كل الكتب الغربية التي كتبت عن الإسلام والعرب، كما يجد نفسه يكتشف ولأول مرة لزوميات أبي العلاء المعري، ويقرأ لأكثر من مرة كتب الرحالة الغربيين مثل كتاب

0: قلب البلاد العربية وشرقها لبلغراف، والحج إلى مكة والمدينة لبرتون، وغيرها من كتب.
1: علاوة على هذا المناخ الغريب الذي وجد الريحاني نفسه فيه، رأى أنه لا يصلح للبقاء في أمريكا أكثر من ذلك، وأن الحياة التي يعيشها صارت لا تطاق كما يصفها بنفسه، حيث يقول:
0: وأنا في نيويورك كئيب يحمل كتابا ويطرق للمحرر الأمريكي المتغطرس بابا، أديب شعره طويل وصدره عليل، يسرف من ذهب الحياة في تسويد المقالات، آلة كاتبة يرقص حولها الهم والأمل متخاصرين. أف لها من زوجة نقاقة، ومن حديدة لباب الشهرة دقاقة، وأية عبودية أشد من عبودية الآلة الكاتبة وأخبث، طلقتها ثلاثا.
1: وأكثر من تطليق الآلة الكاتبة، يطلق الريحاني أمريكا بأكملها ويرجع إلى قريته لفريكا في لبنان بعد خيبة مريرة.

0: وبعد استقراره لفترة من الزمن في الأفريكا يصله أحد أصدقائه وينعش تفكيره، والذي كان يلح عليه منذ مغادرته أمريكا بالرغبة في السياحة للبلاد العربية، فيتفق مع صديقه على القيام بهذه السياحة. لكن هذا الصديق يذهب إلى أوروبا وينسى مشروع السياحة. بينما الريحاني غارق في تفكيره حول كيفية تحقيق مشروع السياحة العربية وبنفسه هذه المرة، يخبره أحد أهالي الفريكة بأن صديقه قسطنطين يني يعمل في خدمة الملك حسين ملك الحجاز آنذاك، وفي الحال يقرر أمين الكتابة إلى قسطنطين يسأل عن إمكانية زيارة الملك والسياحة في الحجاز وباقي الجزيرة العربية. وبعد شهر ونصف يصل جواب رسالته:
1: اتفق أن وصل كتابك إلى جلالة الملك حسين في جدة، فقرأته له كلمة كلمة وتباحثنا مليا في الموضوع، وهو يرحب بك إذا حضرت، ومن رأيه أن لا لزوم للسياحة في جزيرة العرب كلها، فهو يساعدك على زيارة الحجاز من أقصاه إلى أقصاه، ويعطيك المعلومات اللازمة، ويطلعك على جميع العقود والنصوص والمفاوضات بينه وبين الدول من مطلع النهضة إلى اليوم، ليكون في استطاعتك تأليف كتاب عن العرب مستوف من جميع أبوابه. ومن رأيه أنك متى ما درست أخلاق قبائل الحجاز تكون درست أخلاق بقية القبائل، لأنهم كلهم متقاربون بالعادات والمشارب. أما زيارتك الرياض وابن سعود فهذه مستحيلة لاستحكام العداء بينه وبين الحجاز، والسياحة توافق أن تكون في فصل الشتاء ولا تستغرق أكثر من 4 أشهر ولو انتهت في بغداد، وإني بكل سرور أرافقك حيث شئت. أما الكعبة

0: يؤذن لك بزيارتها في الوقت الحاضر للأسباب المعروفة، والسياحة تكلفك لا أقل من 500 جنيه.
1: برغم الشروط الكثيرة التي وضعها صديقه قسطنطين، إلا أن هذا لم يمنعه من الشعور بالفرح وتنفيذ كل ما كان يدور برأسه والشروع في بداية مغامرته الجريئة في السياحة بالبلاد العربية كلها. فلم يقتنع الريحاني في الكلام بأن السياحة في الحجاز كافية لمعرفة العرب وأحوالهم، ولا في القبول بشروط بعض البلدان، فهو يريد تنفيذ سياحته إلى جميع البلدان وبدون أي قيود. وبالفعل يجمع كل ما تبقى لديه من النقود وآلة تصويره الخاصة واحتياجاته الأخرى، ويقرر السياحة على ظهور السفن والبغال والحمير. وبعد رحلة طويلة وشاقة ساح فيها الحجاز واليمن، وجد أن عليه المرور على جزر البحرين كمعبر لرحلته إلى نجد.

0: عند وصول مركب الريحاني إلى معبر البحرين في أحد أيام شتاء عام 1922 للميلاد، يكتشف أن هذا المعبر هو سلسلة من المدهشات، ويعبر عن ذلك بوضوح في كتابه الشهير ملوك العرب، حيث يقول:
1: ما أخطأت الظن ببلاد عربية مثل خطئي بالبحرين، وما دهشت في قطر من الأقطار التي زرتها دهشتي أول يوم في هذه الجزيرة، ولا غروة، فالجهل يجسم الدهشات. قال أحد الأصدقاء في الحجاز وهو يصف للطريق إلى نهجد، قال: ستسافر من بومبي إلى البحرين، ومنها في مركب شراعي إلى العقير. فظننت البحرين جزيرة صغيرة حقيرة يأوي إليها صيادون، وظننت شيوخها من البدو الذين يسكنون الخيام، بل كنت عند وصولي أظنها معبراً إلى الإحساء. وماذا ينفع التظاهر بالعلم إذا فضحتك أول كلمة منك بعد السلام؟ أما وإني أمقت الإدعاء فلا أحاول إخفاء جهلي، وهو جهل عام يكاد يشمل كل أدباء العرب. إني أعترف عني وعنهم.

0: منذ اليوم الأول لوصوله البحرين وهو مسكون بالدهشة التي استمرت معه حتى آخر يوم من بقائه فيها. وبسبب هذه الدهشة يقرر السائح أمين الريحاني البقاء لفترة من الزمن ليرى على مهل هذا المعبر المدهش.
1: ومن اليوم الأول أيضاً يعجب بالعمران والأسواق والحركة التجارية النهضة، ويزداد هذا الإعجاب عندما يشاهد كما يقول بنفسه هذه المدرسة الابتدائية وفيها يعلم بعض العلوم التي لا تزال تعد في اليمن مثلا من بواعث الكفر والضلال، وفيها من المعلمين المصري والعراقي والنجدي.
0: وبعد سياحته في اليومين الأولين بالمنامة يذهب برفقة بعض البحرينيين إلى مدينة المحرق للسلام على المغفور له الشيخ عيسى بن علي آل خليفة حاكم البحرين آنذاك. وفي مجلس الشيخ عيسى ارتكب أمين الريحاني خطأ مشينا في نظر الحاضرين في المجلس، حيث تناول فنجان القهوة بيده اليسرى بدلا من اليد اليمنى. وبرغم الإحراج الذي أصابه إلا أنه عندما بدأ يتحدث للشيخ عن زيارته طلب منه الذهاب إلى بيته الخاص، وعندما وصلا إلى هناك طلب الشيخ عيسى منه الكلام. وهنا راح أمين الريحاني يشرح له بعض أهداف سياحته والمتمثلة في

0: محاولة جمع العرب وتوحيد كلمتهم وبلدانهم. وبعد الانتهاء من الشرح سأل أمين الريحاني الشيخ عيسى:
1: هل تلبون دعوة الملك حسين إلى اجتماع يعقد في مكة من أجل البحث في شؤون العرب والإسلام؟
0: فأجاب الشيخ عيسى قائلاً:
2: إذا لبى سلطان نجد فنحن نلبيها.
0: بعد زيارة الشيخ عيسى ذهب إلى زيارة الشيخ إبراهيم الخليفة، أحد أبرز مثقفي البحرين في تلك الفترة، وجرى الحديث في أحوال العرب وأوضاع ثقافتهم. وفي النهاية سأل الشيخ إبراهيم أمين الريحاني:
1: ما السبب في تناولك فنجان القهوة في مجلس الشيخ باليد اليسرى؟ قد انتقدوا عليك ذلك واستهجنوه.
0: فرد أمين الريحاني على شيخ إبراهيم بن محمد الخليفة:
1: أبين لك السبب يا شيخ، وأنا صادق في عذري، أن في يدي اليمنى وجعا عصبيا يضطرني في بعض الأحيان إلى استعمال اليسرى.
0: فرد عليه شيخ إبراهيم بن محمد الخليفة قائلا:
2: عذر مقبول، وسننشره في البلد دفاعا عنك.
0: فأكمل أمين الريحاني قائلا:
1: وعسى أن يعلن العذر بسرعة إعلان الذنب.
0: فضحك شيخ إبراهيم والجمع الحاضر في المجلس.

0: بالرغم من إحراج فنجان القهوة، إلا أن الاحتفالات التي أقيمت لأديب الفريكة كانت فوق التصور عن هذا المعبر الحقير. فبعد عدة أيام من وصوله، يقيم النادي الأدبي بالمحرق احتفالاً أدبياً ضخماً لأمين ريحاني بمناسبة زيارته للبحرين. وفي الاحتفال وجد نفسه يواصل الدهشة التي أصبحت ملازمة له. ففي هذه الحفلة الضخمة التي احتشد فيها كل أدباء ومثقفي البحرين وشخصياتها، وجد نفسه يستمع إلى حوالي 11 خطبة وأربع قصائد من أشهر أدباء البحرين آنذاك، أمثال ناصر الخيري ومحمد صالح خنجي وسلمان التاجر وغيرهم. ويفتتح الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس النادي الحفل بكلمة ترحيبية قال فيها:
1: أحمل سلامنا إلى جميع إخواننا الناطقين بالضاد، وأبلغهم أننا قد أخذنا على عاتقنا السعي في تحقيق أمنيتنا، وهو رفع شأن أمتنا عن طريق العلم، وإننا مستعدون لمصافحة كل من يمد يده إلينا للتعارف والتوادي والتعاون والتعاضد.
0: أما الشيخ محمد صالح خنجي فيقول في خطبته القصيرة:
2: إني أحب المعري والخيام، وإني شغف بأشعارهما، وقد سرني بنوع خاص ما بلغني من ميلك إليهما وغرامك بأفكارهما. إن البشر لم يزالوا كما كانوا ما سلف من الزمان، وكما وصفهم المعري والخيام. إن الأديان الحنيفة روحها واحد، وإنما تختلف الشرائع التي تتضمن أحكام المرافعات وفصل الخصومات. فالأديان بروحها ومغزاها تدعو للاجتماع والاتحاد. الشرقيون كلهم عائلة واحدة، خلاصهم وسعادتهم في أن يسود النظام

0: بينهم والوفاق والتضامن.
1: وتعبر آخر خطبة لأمين سر النادي الأدبي عبد الله الزائد سلك الكهرباء بين الأدباء كما أسماه أمين الريحاني، عن الترحاب والحفاوة العظيمة لهذه الشخصية الزائرة. يقول الزائد في خطبته:
0: مرحبا بابن لبنان، أهلا بأوضح مثال للحياة العربية المستقلة. إن الوقت الذي تشرفت فيه حاضرتنا بقدومك، والزمان تقدست فيه بلادنا بتشريفك، لهو فاتحة العصر الذي نصبو إليه، ولمعة النور الذي قمنا من مراقدنا لاستطلاعه، ونفحة النسيم الذي كدنا نيأس من هبوبه، نسيم المدنية، نسيم الحرية، ونسيم العروبة الحية المبعوثة من جديد في عالم التجديد، مطهرة من أدران التقليد. أيها السيد، إن في ذمتك للشرق عامة وللعالم الغربي خاصة أمانة يجب أداؤها، وأمنية لا أخالك تغفلها، ونصيحة غايتك بذلها. أجل ستؤدي الأمانة وتحقق الأمنية وتبذل النصيحة. نعم، ستعرف الغربيين بنفسية الشرقيين، وأنت الرجل الذي لا يتحيز لغير الحق ولا يفوه بغير الصواب ولا يخشى إلا التاريخ. قل لهم بربك، قل لهم إني زرت مصر والحجاز واليمن والعراق ونجد والبحرين، فرأيت في هذه الأمصار شعوبا نفضت غبار الكسل واستعدت للعمل، شعوبا تتوق إلى مصافحتكم كأصدقاء وإلى مصادقتكم كزملاء، ولكنها لا ترضى بحال من الأحوال أن تكون لها بمثابة الأسياد مطوقة برقبة الاستعباد. أيها السادة، كلكم يعرف الريحان، وكلكم أعجب به وتمنى أن يلتقي به ويحدثه. هذا هو الرجل الذي تلتقطون أخباره وترتلون أشعاره. قد ساعدكم الحظ وغفلت عنكم عين الزمان، فقام بينكم بزي كزيكم، فهل لكم أن تتعظوا بعظاته وتستفيدوا من نفثاته؟

0: بعد حفلة النادي الأدبي وجد السائح المدهوش نفسه أمام قائمة طويلة من الولائم والزيارات كانت بانتظاره، وبرغم محاولته لتلبية معظمها إلا أنه يخفق في ذلك، لكنه ينجح قبل رحيله إلى نجد ببضعة أيام في زيارة مدرسة الهداية التي كان أهل البحرين يتحدثون عنها كثيراً. وقبل يوم الزيارة يفاجئ أحد مدرسي المدرسة التلاميذ بقوله:
1: أهلاً، سوف يأتيكم سائح عربي وهو ضيف على البحرين، وعليكم استقباله خارج المدرسة والاستعداد لمقدمه باللباس النظيف والمرتب.
0: وفي ذلك الصباح يصطف التلاميذ خارج المدرسة وهم في غاية الاستعداد من حيث لبسهم للثياب النظيف.

0: النظيفة والترتيب الملحوظ. وقبل وصول الريحان راح مدير المدرسة يفتش على نظافة وترتيب التلاميذ كما يتذكر الأستاذ عبد العزيز الشملان. وفي حوالي الساعة 7:30 يصل أمين الريحان برفقة رئيس المعارف المغفور له الشيخ عبد الله بن عيسى الخليفة. وعند وصولهم ينشد التلاميذ بعض الأناشيد تحية للضيف. بعدها يلقي الطالب أحمد العمران أفضل تلاميذ المدرسة في الخطابة خطاباً قال فيه:
1: وإننا أيها المصلح قد سمعنا بشهرتك وأنك قائم بتحقيق هذا الطلب على حدتك، فأكبرناك وأعظمناك، وغاية ما نستطيعه الآن من مكافأتك هو الاحتفال بك وقيامنا أمامك إجلالا لقدرك. ولكننا رجال المستقبل سننصب لك في أدمغتنا تمثالا ونخلد لك على صحائف التاريخ ذكرا جميلا، فلا تبتئس بما تراه في بعض البلاد من التقصير فيما يجب لأعاظم الرجال، وذلك التقصير الذي هو نتيجة الجهل. ولك أسوة بأسلافك المصلحين، والله لا يضيع عمل المحسنين.
0: بعد الخطاب الذي ألقاه الطالب أحمد العمران نيابة عن جميع طلاب مدرسة الهداية، يرد أمين الريحاني بخطبة أخرى تقديراً وتكريماً لهم:
1: وإني أقول لكم أيها الأعزاء، وحقاً ما أقول، إن الأفضل لنا ولا خير فينا إذا كنا نبغي مجرد العودة إلى الماضي دون أن نقتبس من علوم زماننا ونشارك الباحثين فيها العاملين بها الساعين في نشرها وتعزيزها في المشرق والمغرب، لنزرع نحن العرب في بساتيننا من بذورها وأشجارها، ولنتفقدها بالحراثة والتربية، فإن هذا يكون المجد، وفي مثل هذا يفاخر المفاخرون.
0: بعدها تجول أمين الريحاني في الصفوف واستمع إلى بعض الدروس وأبدى اهتمامه الكبير بكل ما سمع ورأى وأثنى عليه. ثم بعد ذلك بزمن قصير غادر البحرين إلى نجد في سياحة معرفية جديدة.

0: من ضمن الرجال الذين وطئت أقدامهم أرض جزائر اللؤلؤ لبضعة أيام فقط، ثم غادرها غاضبا بسبب زحلقة مطر، كان الرئيس المصري الراحل أنور السادات. وإليكم الحكاية.
1: في ليلة 16 من شهر ديسمبر عام 1955 للميلاد، تلبدت الغيوم في سماء البحرين وتساقطت الأمطار بكثرة، واستمرت الأمطار في الانهمار طوال الليل وعند الصباح. وبرغم استمرار المطر، ذهب الآلاف من أهالي البحرين إلى المطار بمدينة المحرق لاستقبال سكرتير المؤتمر الإسلامي والوزير المصري وأحد قادة ثورة يوليو أنور السادات.

0: في ساعة وصول أنور السادات كانت أرض المطار مملوءة ببحيرات صغيرة من الماء المخلوط بالزيت، وعند وصول طائرة الزعيم المصري هرع عشرات الأهالي وحملوا السادات على أكتافهم متوجهين به إلى بناية المطار، وهم يهتفون بحياته وحياة الثورة. وقبل وصولهم إلى المبنى انزلقت رجل أحدهم، فشوهد عندها أنور السادات منكبا في إحدى البحيرات المليئة بالطين والزيت، ولم يستطع إخفاء غضبه الشديد.
1: بالرغم من الاعتذارات الكثيرة التي قدمت لأنور السادات، إلا أنه واصل غضبه على هذه الإهانة التي اعتبرها مقصودة، وقرر إلغاء كل الاجتماعات واللقاءات المتفق عليها مسبقاً مع أهالي البحرين الذين كانوا بانتظارها بفارغ الصبر. وبعد انتهاء مهامه الرسمية ومدة زيارته، ذهب السادات إلى المطار، وهناك استقل طائرته المتوجهة إلى الكويت، وبدون هتافات ولا توديع من أحد.
0: حينما سمع الأهالي بسفره السريع وعدم التقائه حتى بزعامات الحركة الشعبية آنذاك، أو على الأقل حضوره لبعض اجتماعات الأندية التي كانت مستعدة منذ زمن طويل لاستقباله، عندها تذمر الكثيرون وعبر بعضهم عن إحباطه الشديد بثورة يوليو وزعاماتها.
1: حاولت الصحافة المحلية تهدئة خواطر الناس ورفع سوء التفاهم الذي حدث بين أنور السادات والأهالي بسبب زحلقة المطار غير المقصودة تماما، فكتبت صحيفة الوطن مقالا قالت فيه:
0: كانت زيارة أنور السادات القصيرة للبحرين فرصة أتيحت للشعب البحريني ليعبر فيها عما يكنه من شعور تجاه الشقيقة الكبرى مصر. إن الحشد الكبير من أبناء الشعب الذي ذهب إلى مطار المحرق لم يذهب ليستقبل أنور السادات الوزير والسكرتير العام للمؤتمر الإسلامي، بل ذهب ليستقبل مصر الكبرى، مصر بعظمتها، مصر بجيشها الباسل وبصحافتها وكتابها ورجالها الذين يغذوننا علما وثقافة. إن من سوء حظنا أن زيارة أنور السادات لم تمتد إلى وقت نستطيع فيه أن نظهر كامل شعورنا نحو أمنا الكبرى مصر، غير أننا واثقون بأن هذه الساعات القليلة التي مكثها في البحرين أعطته صورة كاملة عن شعورنا الفياض.
1: مع ذلك تجاوزت البحرين رد فعل السادات تجاهها، وازداد حماسها وتأييدها لثورة يوليو أكثر من السابق.
0: من طرائف وغرابة المواقف والأحداث التي تعرضت لها جزائر اللؤلؤ من قبل بعض من وطئوا أرضها، هو ما كان من شخص يدعى توفيق دجاني صاحب جريدة الحمارة، التي كان يصر ويؤكد على أنها جريدة رصينة. وإليكم هذه الحكاية القصيرة من البداية حتى النهاية.

0: بالرغم من أن عام 1913 للميلاد كان من أهم الأعوام في تاريخ البحرين الثقافي، حيث تأسس فيه نادي إقبال أوال من قبل مجموعة مثقفة، وأسس الشيخ مقبل الذكير النادي الأدبي الإسلامي لمقاومة التبشير، إلا أن الصحفي العربي توفيق دجاني كان له رأي آخر.
1: ففي السابع من شهر سبتمبر عام 1913 للميلاد يصل توفيق دجاني على ظهر مركب إنجليزي اسمه بانكرا قادما من الهند، حاملا معه توصية من الحكومة البريطانية لمساعدته في توزيع جريدته المسمى الحمارة والحصول على عدد من الاشتراكات من أهالي البحرين.
0: منذ وصوله إلى البحرين وهو يحاول إقناع الأهالي بشراء جريدة الحمارة والاشتراك فيها، وبرغم السخرية التي قوبل به اسم الجريدة واستهتار الأهالي بها كونها مجلة أدبية رصينة كما يقول توفيق دجاني عنها، إلا أنه راح يواصل إقناع الناس برصانة الحمارة وبأهمية موضوعاتها الأدبية الرشيقة والجذابة.
1: إلا أن انقضاء أكثر من 8 أيام وبدون أن يستطيع بيع حتى نسخة واحدة أو الحصول على اشتراك واحد أو حتى وجود من يريد قراءتها ولو بالمجان، جعله يقرر الرحيل من هذه البلاد التي لا تحترم الأدب ولا الجرائد، وبالذات صحيفة الحمار الرصينة. وبات قبل رحيله يهاجم البحرين وتخلفها ويتهم أهاليها بالجهل وقلة الثقافة.
0: وعلاوة على الهجوم العنيف الذي شنه دجاني على الأهالي، وجد أن عليه قبل رحيله من البحرين أن يملأ جيبه الفارغ بالنقود على الأقل. وبالفعل يكتب دجاني قصيدة مدح لأحد كبار التجار في البحرين، فيعطيه مقابلها مبلغا ضخما آنذاك هو 50 روبية.
1: بعد استلام الروبيات يغادر صاحب الحمارة توفيق دجاني البحرين في 16 من شهر سبتمبر عام 1913 للميلاد، بعد أن ملأ جيبه ب50 روبية، وتاركا هذه البلاد التي لا تحترم الأدب والصحافة، وإيمانا بالمثل القائل: الغنى ولا الصيت.

على سطح محمل البحرين الماخر عبابة التاريخ والذاكرة، نهيئ للأحبة في اللقاء القادم سيرة جديدة لرجل من رجال جزائر اللؤلؤ.

0: بنت البحر، طاقة الكهرمان، وردة الزمن وحب الرمان، تسكن البحر، تجدل الأمواج، تتوسد الشطآن.
1: هي البحرين،
0: لؤلؤة محارة فلقها بحار أصيل على سطح محمل البحرين،
1: يبحر أسبوعياً في الجهات الأربع.

0: محمل البحرين.
1: إعداد وتقديم عبد الله يوسف وفاطمة محمد.
2: محمل البحرين.
0: إخراج جمال القائد.
3: أثيرنا يزهو باستماعكم ونحن معكم على مدار اليوم.
4: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
3: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما ومنبركم الأول.
4: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.

0: عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: هلوا به الناس والبحرين قامت له مثل العروس التي تفخر بواليها. عفو وعفى واكتفى بالنزر من ماله، أما المبالغ يفرقها ويسديها. 65 عام في البلد حكمة، مشكور مذكور في أقصى نواحيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد

0: العربية.
1: مئة واثنين فاصلة ثلاثة.
0: هنا البحرين.
2: هنا البحرين.

0: الليل والحب والسهر
1: وموعد هو موعدنا كل ليلة مع الكلام والأحلام،
0: مع النجوى الصادقة، مع الذكرى، مع الآلام.
1: ليلنا للشعر، للفكر، للحنين، وليس للآلام.
0: أصدق الكلام ما كان من واقع الحياة، من واقع الأيام.
1: إذن أسمعني شكواك على أن تكون مجرد ذكرى عبرت.

ماذا أقول وإلى من أشتكي؟ بماذا أصرخ ولمن أتشنج؟ الحزن واللذة أصبحا توأما لنفسي التي أضاعت الاستقرار. أجد نفسي حائرا صاغ ضياعه الألم وشردت عواطفه الأيام. ها أنا أظمأ وأحن للأسر بعد أن مللت الحرية وضقت ذرعا بها، لأن سجن نفسي أكبر وأعظم من سجن البشر.

أيتها العواطف، أنت التي تنامين بخشوع وسط الضلوع، متى تهب عليك رياح الشوق فتحيل هدوءك صخبا ونومك صحوا أبديا؟ فلسفة الحياة تعلمنا أن نصرخ، أن نتمرد، أن نحرر القلب من روتين دقاته، أن نحيل الوجدان فينا إلى نغم يردده الأطفال والرعاه.

0: هل تعرفين من أكون؟
1: أنت إنسان،
0: بل ابتسامة الطفل ومرونة عقل ودوامة عمر.
1: إذن أنت شاعر في قالب إنسان.
0: اهتز السراج، تلوى السراج، نام السراج،
1: ذاب السراج، أذابته حرارة الحب،
0: ضاع السراج.
1: هاك شعلة القلب، خذ أضئ شعلة الحرية.
0: هاك القيد، قيديني به.
1: ملكت الحرية، ملكت الطواف، ملكت السكينة.
0: خذي حريتي وازرعيها نبتة تطفح بالإخلاص.

خذي طوافي واطرحيه هناء للثمر، خذي سكينتي واطرحيها زهرا بريا ينمو في حدائق كانت مهجورة.

يا بحر أفراحي، خذني إليك وشيدني قصرا يلعب به الأطفال فوق الرمال. يا بحر السكينة، خذ فرحي وازرعه فوق شبابيك الكون.

0: يا منها لسعادتي. خذيني إليك كتابا تقرأين سطوره سطرا سطرا. يا مبعث النور خذيني قنديلا ليليا ينير ظلمات الطرقات.
1: يا شعلة النور خذني إليك وانثرني فوق الأنهار ذرة رماد حصوة توقظ هدهد المياه.

0: رسالة فوق الماء مع الاعتذار لمغنيها وكاتبها.
1: في ذلة موحشة تركتني ورحلت، في انكسار وذهول أخذت أبحث عن رئتي، عن رأسي، عن موضع الجرح في، وأعجز.
0: تتكسر أمواج أحزاني على صدري، ومثل طفل عند باب يتم قلبي يبحث عن الشروق، كعصفور الشمس المجروح كبر الجرح وبات شاهدا.
1: أمواج من الأفكار تعلو وتهبط، وأبقى أسيرة المد والجسر، وأنت قابع في القلب مثل الهواجس. أبوح الآن وأعترف بكل جوارحي أنني أحببتك، وأنه في أول الحلم انهار جدار المسافات بيننا.

غدا ترتعش السماء وتهتز النجوم ويتأوه القمر. هو ذا الحب، كلمات مسكونة بالخوف والرغبة، تمزق يطلع ما بقي في من أسرار، من حنين إليك. يمتص النحل رحيق الأزهار الممزوج بعطر النور، من سكونك تنفجر العواصف، ومن رماد احتراقي تندلع نار.

غدا مع ارتعاشة الفجر البكر أولد من جديد لأحبك كما أول مرة. غدا ترحل فلول الأحزان وتثمر الحقول. غدا تغرد الحساسين لأحبك.

0: كما أول مرة.
1: لنقفز إذن فوق جسر الحنين في الليل الأزرق، لنضحك حتى إطلالة الفجر، لنمتزج معا بالنور، لنهجر كل فكر كل تعب، فغدا سنحب كما أول.

0: عندما صار الحب نبتة تخرج من شقوق الصخر، ضج قلبي وانتهى سكون أفكاري.
1: عندما صار الحب تراتيل تهزج بها شفاه السماء، ترنحت روحي.
0: عندما صار الحب ترجيعا للريح والمطر، ازدهرت بساتين عمري.
1: وما دام الحب عالما من التفجر والعطاء والوفاء، فسوف نحب غدا كما أول مرة.

0: من كل شفة أخذنا همسة،
1: ومن كل لحن استعرنا نغمة،
0: ومن كل رفة جناح ومن وقع الأصداء
1: روينا حكايانا لتعبر النسيم وتدخل الأعماق،
0: ليحلو اللقاء ويهدأ الفراق،
1: ولتبقى حكايانا للنجوى والليل.

0: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
1: ما في علاج ثاني دكتورة؟
2: أكيد بيفيدني.
3: أبي أسرع حال دكتورة.
4: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونا تصدقونا.
5: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
2: دكتورة مريم، فجأة حسيت الخطوط في جبهتي وايد زادت وأنا أتكلم، وأنا بس عمري 22 سنة، هل ممكن أنا كشاب إن أنا أسوي بوتكس؟
4: أهلاً فيك يا أحمد وشكراً على السؤال الحلو. طبعاً الإجراءات التجميلية أساساً هي إجراءات طبية، إحنا نسميها تجميلية، لكنها إجراء طبي لا يفرق بين ذكر أو أنثى، ما يفرق أنت مرأة أو ريال، الكل يقدر يسوي هذا الإجراء. أهم شيء تكون فوق 18 سنة، يعني شخص بالغ، ما ينفع تسوي إذا أنت أصغر من 18 سنة. العامل الثاني المهم إنه ما تكون عندك أي أمراض مزمنة مناعية نفس الذئبة الحمراء لا سمح الله أو التصلب المتعدد. ما عدا ذلك أي شخص يقدر يسوي الإجراء التجميلي. حقيقة في الخمس سنوات الأخيرة بدأت العيادات الجلدية والتجميلية زباينها يكونون من الجنسين الذكر والأنثى. قبل 20 سنة قبل كانوا فقط الحريم هم اللي يزورون ويسوون هذه الإجراءات. أهم شيء يكون هناك هدف مقنع للإجراء

0: طبيبك يفهم خصوصيتك كرجل، يعني طريقة حقن المراجع الذكر تختلف عن حقننا للمراجعة البنت، لأن هناك مناطق أخرى وكميات أخرى تحافظ على خصوصية وجهك وتعطيك نتيجة مرغوبة بتخفيف التجاعيد بدون ما نغيرك من أحمد إلى وجه شخص ثاني. فتأكد من طريقة الحقن الصحيحة عند طبيب فاهم هذه النقطة.
1: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

0: بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: تسلم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه أوراق اعتماد 5 سفراء جدد لدى مملكة البحرين. وقد حضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد سمو الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم وسمو ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني ومعالي وزير الديوان الملكي وسعادة وزير الخارجية وسعادة رئيس المراسم الملكية. استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه الفريق زاك ستينينغ قائد القوات البرية بالجيش البريطاني الذي يزور البلاد. ورحب جلالة الملك المعظم أيده الله بالفريق زاك ستينينغ وأعرب عن اعتزاز مملكة البحرين بعلاقاتها التاريخية المتميزة والشراكة الراسخة والوثيقة التي تجمعها بالمملكة المتحدة الصديقة والتي تمتد لسنوات طويلة من التحالف والتعاون المثمر والتنسيق المشترك، ولاسيما في ظل الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار بما يسهم بتحقيق الأهداف المشتركة، مؤكدا جلالته الحرص المستمر على تطويرها وتنميتها في كل المجالات بما يخدم الأهداف والمصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.
2: صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 51 لسنة 2026 بتعيين وكيل مساعد في وزارة الأشغال، وذلك بناء على عرض وزير الأشغال وبعد موافقة مجلس الوزراء جاء فيه. يعين السيد فيصل عبد الجليل علي الحايكي وكيلا مساعدا للطرق في وزارة الأشغال خلفا للسيد أحمد سامي جواد التاجر. صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 52 لسنة 2026 بتعيين نائب لأمين عام التظلمات في وزارة الداخلية، وذلك بناء على توصية وزير الداخلية وبعد موافقة مجلس الوزراء جاء فيه. يعين السيد حمد سلمان صالح تقي مدير إدارة مراقبة مراكز الإصلاح والتوقيف في الأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية نائبا لأمين عام التظلمات بدرجة وكيل مساعد بذات الوزارة، وذلك خلفا للسيدة غادة حميد حبيب أحمد حسن لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى. أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء على ما يربط مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة من علاقات تاريخية متميزة في كافة المجالات خاصة العسكري والدفاعي، منها في ظل ما يجمع البلدين من شراكات واتفاقيات مشتركة ومنها الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار بما يسهم في تحقيق الأهداف وتطلعات المشتركة.
1: جاء ذلك لدى لقاء سموه بقصر الرفاعي بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني الفريق زاك ستينينغ قائد القوات البرية بالمملكة المتحدة والوفد المرافق. أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على الدور الحيوي الذي يطلع به القطاع المالي والمصرفي في دعم مختلف القطاعات وتعزيز النمو الاقتصادي.
2: وأشار سموه إلى أهمية مواصلة تطوير هذا القطاع من خلال تبني المبادرات والحلول المبتكرة التي تسهم في خلق المزيد من الفرص الواعدة بما يعزز من مكانة مملكة البحرين كمركز مالي رائد في المنطقة، ويسهم في مواصلة رفض أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في قصر الرفاع بحضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، لدى لقاء سموه السيد عبد المحسن الراشد رئيس مجلس إدارة مجموعة جي اف اتش المالية.
1: صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 50 لسنة 2026 بتعيين

0: مديرين في جهاز الخدمة المدنية، وذلك بناء على عرض رئيس جهاز الخدمة المدنية جاء فيه. المادة الأولى: يعين التالية أسماءهم لشغل وظيفة مدير الموارد البشرية التابعة لمدير عام خدمات الموارد البشرية المشتركة. 1. السيدة أمينة يوسف محمد الناصر. 2. السيدة مريم علي أحمد الميل. المادة الثانية: يتولى رئيس جهاز الخدمة المدنية ندب المديرين المذكورين في المادة الأولى من هذا القرار، ليتولى كل منهما القيام بمهام الإشراف على إدارة الموارد البشرية في أي من الجهات الحكومية بالمملكة، وتسري عليهم الأحكام المنظمة لشؤون موظفي خدمات الموارد البشرية المشتركة.
1: صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 51 لسنة 2026 بتعيين مدير في مؤسسة التنظيم العقاري، وذلك بناء على عرض رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري جاء فيه. يعين السيد محمد يوسف عبد الله العماري مديرا لإدارة المعلومات والتطوير العقاري في مؤسسة التنظيم العقاري خلفا للسيد سعود أحمد عبد العزيز الخياط. أعربت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة عن بالغ الاعتزاز والتقدير بما تفضل به حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه عن تهنئته جلالته الكريمة بمناسبة اليوبيل الفضي للمجلس الأعلى للمرأة ومرور 25 عاما على تأسيسه، وما حملته من إشادة بما حققه المجلس من إنجازات نوعية أسهمت في دعم تقدم المرأة البحرينية.
0: كما أعربت سموها عن خالص الشكر والتقدير لما تفضل به صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على تهنئته الكريمة بهذه المناسبة، وما عبر عنه سموه من تقدير لمسيرة المجلس ودوره في دعم تقدم المرأة البحرينية. وأكدت صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة أنه لولا الدعم الدائم والملموس الذي يحظى به المجلس منذ إنشائه وحتى اليوم من حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، ومن الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لما تمكن المجلس من الوصول إلى ما هو عليه اليوم كصرح أثبت حضوره على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي. وأشارت سموها إلى أن الاحتفاء هذا العام باليوبيل الفضي على تأسيس المجلس تحت شعار 25 عاما في قلب المشروع الإصلاحي يمثل محطة وطنية مهمة لاستذكار ما تحقق من منجزات للمرأة البحرينية واستشراف مرحلة جديدة تستند إلى ما تحقق من مكتسبات وتواكب تطلعات مملكة البحرين المستقبلية. كما أكدت سموها على ما تحمله هذه المناسبة من دلالة خاصة لتزامنها مع الأمر الملكي السامي بأن يحمل عام 2026 اسم عام عيسى الكبير تخليدا لذكرى باني الدولة الحديثة وقائد النهضة المؤسسية صاحب العظمة الشيخ عيسى بن علي الخليفة حاكم البحرين وتوابعها طيب الله ثراه.
1: جاء ذلك لدى ترأس سموه حفظه الله الاجتماع الثاني للمجلس الأعلى للمرأة في دورته التاسعة، والذي عقد في مقر المجلس بالرفاع.
0: رفع سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بمناسبة الإنجاز التاريخي الذي حققه منتخب مملكة البحرين لكرة اليد بتتويجه بالميدالية الذهبية للمرة الأولى في تاريخه ضمن منافسات دورة الألعاب الآسيوية العشرين المقامة في أيتشي ناغويا باليابان بعد فوزه على شقيقه المنتخب القطري في المباراة النهائية. استقبل سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي سعادة الفريق زاك ستينينغ قائد القوات البرية بالمملكة المتحدة الصديقة بحضور سعادة الشيخ خالد بن علي بن جابر الخليفة نائب مستشار الأمن الوطني.
1: أناب صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء لافتتاح أعمال مؤتمر ومعرض الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي 2026 والذي تنظمه وزارة

0: إدارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان في مركز البحرين العالمي للمعارض في الصخير تحت شعار نحو حلول إسكانية مبتكرة ومستدامة، وذلك بالتزامن مع انعقاد فعاليات الأسبوع الإسكاني الخليجي الرابع. أكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء أهمية مواصلة تعزيز مسارات العمل الخليجي المشترك في قطاع الإسكان والدفع به نحو مستويات متقدمة من التكامل، بما يحقق رؤى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويسهم في بناء مجتمعات إسكانية مستدامة في المنطقة.
1: وأشار معاليه إلى أن العمل المتواصل لتوحيد السياسات الإسكانية بين دول المجلس من شأنه أن يفتح آفاقا رحبة لابتكار نماذج عمرانية رائدة تواكب الاحتياجات التنموية وتصب مباشرة في تعزيز استقرار الأسرة الخليجية ورفاهها عبر تسريع وتيرة توفير الخدمات. جاء ذلك لدى لقاء معاليه بحضور معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، وسعادة السيدة أمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، وسمو الشيخ خليفة بن علي الخليفة محافظ المحافظة الجنوبية، وعدد من كبار المسؤولين بكبار مسؤولي قطاع السكن الإسكان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشاركين في أعمال مؤتمر ومعرض الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي 2026. أكد سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق العمل أن مواصلة تنمية مؤسسات القطاع الخاص وتعزيز إسهامها في الاقتصاد الوطني والاستثمار في الكفاءات البحرينية تمثل أولويات هامة ضمن المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
0: وأشار سموه إلى أهمية مواصلة البناء على المنجزات المتحققة من خلال تطوير البرامج والمبادرات النوعية التي تفتح آفاقا أوسع أمام مؤسسات القطاع الخاص للنمو والتوسع وتعزيز تنافسيتها وخلق الفرص الواعدة أمام أبناء الوطن لتطوير مهاراتهم وقدراتهم، بما يلبي احتياجات سوق العمل ويسهم في ترسيخ مكانة الكوادر الوطنية باعتبارهم الخيار الأول والأفضل في سوق العمل. جاء ذلك لدى ترأس سموه اجتماع مجلس إدارة صندوق العمل تمكين للربع الثالث من هذا العام.
1: استقبل الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية بحضور نائب وزير الداخلية ووكيل وزارة الداخلية أصحاب السعادة رؤساء الوفود المشاركة في الاجتماع 12 للجنة الوزارية المعنية بمكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي تستضيفه مملكة البحرين.
0: أكد سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينا وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ أن إنشاء وحدة الجرائم البيئية للصحة العامة بالقرار رقم 52 لسنة 2026 يمثل خطوة نوعية تدعم إنفاذ التشريعات البيئية والصحية وحماية الموارد الطبيعية والمقومات البيئية لمملكة البحرين.
1: وأوضح سعادة الوزير أن الوحدة ستتولى التحقيق والتصرف في البلاغات المتعلقة بالجرائم البيئية والصحة العامة ومتابعتها أمام المحاكم، بما يعزز كفاءة الملاحقة القضائية وقدرات التحقيق وجمع أدلة الفنية في القضايا المتخصصة. وأشار سعادته إلى أهمية دور الوحدة في حماية الحياة الفطرية والثروة البحرية والشواطئ والسواحل والمياه الجوفية والسطحية، مؤكدا أن هذه المبادرة تدعم الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، ومشيرا إلى تطلع المجلس الأعلى للبيئة لتعزيز الشراكة مع النيابة العامة والجهات المعنية وتطوير آليات العمل المشترك وتطبيق التشريعات البيئية وفق أعلى المعايير.
2: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM.
3: من إذاعة مملكة البحرين العربية نبقى الآن مع هذه السهرة الغنائية المختارة للفنان أبو بكر سالم.

0: طائرات الكلام.
1: كلام ناس. أنا ما نسيت معاه عهد الهواء، عهد الصبا.
0: أيوه.
1: سره وصف قلبي مخبأ.
0: أيوه.
1: درست الهواء أنا.

0: من ألف باء
1: باء
0: كل من دار صاحب ولا باء
1: هل هن بس انت هل هن بو
0: يقول إنني فضلت إنني فضلت غير عليه وغير معي يطلع كماي أنا ما انظر في الناس ما انظر في الناس إلا إليه وقلبي معه وحياة عينه وإن شك أو كثر ظنونه فما زال هو سيد المظالم وإن شك أو كثر ظنونه فما زال هو سيد المظالم.

0: غنائية مختارة للفنان أبو بكر سالم من إذاعة مملكة البحرين العربية. نلقاكم مع سهرة غنائية مختارة أخرى، ونتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي فقراتنا. مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.

0: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
1: ما في علاج ثاني دكتورة، أكيد بيفيدني.
2: أبي أسرع حل دكتورة.
3: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونه تصدقونه.
4: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
5: دكتورة، عقب الولادة الثانية اكتشفت أن الولد الأول عنده فراغات في شعره، وفي مناطق معينة في الرأس ما فيها شعر. يا ترى شنو السبب؟ هل هذه ممكن أعتبرها ثعلبة أو يمكن عامل نفسي؟
3: أهلاً فيك يا شيخة، وألف مبروك وصول البيبي الثاني. موضوع الثعلبة موضوع جداً مهم، لأن من الأمراض اللي أنا أسميها بالعامي الأمراض المزاجية. يعني شنو؟ مرض متقلب علاجه لأبس أند داون، صعدات ونزلات، ويتأثر جداً جداً بالحالة النفسية. حقيقة كثير من المرضى يخبرون نفس القصة اللي أنت ذكرتيها، يعني تبدأ الصدفية عند أطفالهم لما ينقلونهم من مدينة لمدينة ثانية، أو الأب والأم يضطرون يسافرون للدراسة، أو يكون في غيرة وايد من الطفل لأن أخوه وصل، أو إن في تغيير في المدرسة أو في الصف، أو أي ضغط نفسي على الطفل. أيضا الكبار ترى ممكن يصيدهم، واحد تتوفى زوجته أو شخص قريب لا سمح الله، عقبها تبدأ الثعلبة. رسالتنا هي يا شيخة إن الثعلبة مرض يتأثر بالعامل النفسي، وقد يكون جرس إنذار لمراقبة نفسية الطفل أو الشخص إنك تحتاج تريح وتصير ريلاكس. طبعا مهم جدا نذكر إن هناك أسباب مناعية.

0: هي للمرض، أحياناً نحتاج لعمل فحوصات دم، وأيضاً العلاج يتفاوت علاجات بالعشرات. شلون نقرر العلاج اللي يناسبك أنت؟ لازم تقعد مع دكتورك وتشوف إيش المناسب ونقرر العلاج المناسب للحالة. وتذكر العامل النفسي والراحة والهدوء جداً مهم عساس الجسم يتفرغ للاستجابة للعلاج، وما عليكم شر بإذن الله.
1: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

علمتنا البحرين إن العلم قيمة ورمز وانتماء، وإن البيرق يرتفع وإحنا معاه. علمتنا البحرين إن الحلم يبتدي فينا ويكبر معانا، وإن الإنجاز ينبع من حب وولا. علمتنا البحرين إن نعطي بقلب وروح وتفاني، وإن العطاء لجل الوطن ما له نهاية. نعم نعم، هذه هي البحرين.

هذه الفتوح فتوح الأنبياء، فتوح الأنبياء، وما لها سوى الشكر بالأفعال أثمان، بالأفعال أثمان.

0: أقاليم من عمق التاريخ.
1: مدينة فاس من أكبر المدن في المملكة المغربية، التي لطالما كانت قاموساً لأحداث عظيمة في التاريخ، بما تحمله من معارك وفتوحات ونكسات وصراعات وحياة

جمعت الحضارة ومختلف الثقافات على أرضها. مدينة عرفت الفتح الإسلامي لأفريقيا وعاشت الحقب المتعاقبة في التاريخ إلى يومنا هذا. فاس عاصمة العلم والروح. بدأت صفحات التاريخ تكتب اسم فاس بحبر الأيام عندما وصل إليها إدريس بن عبد الله الهاشمي القرشي بعد لجوئه لبلاد المغرب إبان عصر الدولة العباسية واندلاع معركة الفخ التي جرت بالقرب من مكة المكرمة بين بني العباس وبين أصحاب الدعوة الطالبية من أحفاد الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. فاستطاع إدريس بن عبد الله بن الحسن ابن الحسن بن علي بن أبي طالب أن ينجو بأعجوبة من تلك المعركة إلى مصر التي أشار عليه أحد الموالين للطالبيين باللجوء إلى المغرب الأقصى الذي كان شبه مستقل عن أي قيادة مركزية بعد سقوط حكم الأمويين عنه. وهناك أسس إدريس بن عبد الله دولة الأدارسة وأسس مدينة بالقرب من نهر فاس أو واد فاس، وسميت هذه المدينة بفاس إما نسبة لأداة البناء التي استعملت وهي الفأس، وإما لكون المدينة على الضفة اليمنى للنهر، وقد تعني إشارة إلى سلسلة جبال أطلس التي تسمى باللغة الأمازيغية بفاز أو فازاز، وهو الصخر الخشن. والعديد من التفاسير في أسباب تسمية المدينة بهذا الاسم الذي حفر على جبينها منذ بدء تاريخها. قام إدريس الأول ببناء المدينة في ضفة من ضفاف النهر، بينما قام ابنه إدريس الثاني بعدها بعقدين من الزمان بإنشاء القسم الآخر من المدينة على ضفة النهر الغربية. وقد سكن بفاس عشرات العوائل العربية القروية التي نزحت إلى المغرب من القيروان، فبنى لهم المولى إدريس الثاني عدوة القرويين لتكون سكنى لهم، كما كانت فاس ملتجأً لمن هاجر من بلاد الأندلس واحتمى بالمغرب. فبنى إدريس الثاني لمن هاجر إليه ما يسمى بعدوة الأندلسيين. وهكذا احتضنت فاس في عهد الأدارسة القرويين والأندلسيين، وما زالت شواهدهم تحكي تواجدهم على أرضها كجامعي القرويين والأندلس بفاس، بالإضافة إلى الانتعاش الاقتصادي والتجاري الذي شهده عهد الأدارسة في المدينة. عصرت المدينة فترات حكم مختلفة، فمن الأدارسة الذين بنوها إلى أن دارت عجلة الزمن واعتلى مسرح الأحداث الدولة الفاطمية العبيدية التي بلغ نفوذها من القيروان إلى بلاد الشام. وكانت فاس ساحة صراع بين الفاطميين العبيديين وبين الأمويين من بلاد الأندلس الذين استطاعوا أن يظفروا بحكمها لثلاثة عقود عاشت فيها فاس فترة ازدهار كبير، حتى سقطت الخلافة الأموية في الأندلس بسقوط قرطبة. تولى زمام الأمور في فاس من بعدهم أمراء زناتة، وهم الحكام المحليون للمغرب في ذلك الحين، إلى أن آلت مقاليد الأمور للمرابطين بقيادة يوسف بن تاشفين القائد الأمير الذي وحد المدينتين بعد أن كانتا مفترقتين مسورتين، فأصبحت مدينة فاس

قاعدة حربية مركزية في شمال المغرب للدول التي تبعت دولة المرابطين. قام المرابطون بعد توحيد المدينة بتفعيل دورها مركزاً دينياً روحياً وثقافياً في بلاد المغرب.

0: فتأسس جامع القرويين على يد السيدة فاطمة الفهرية، ذلك الجامع الذي كان الطلاب من المسلمين والأوروبيين يتعلمون بين جنباته مختلف العلوم، ليكون بمثابة الجامعة التي تحوي علوم الدين والدنيا. وبذلك ازدادت أهمية فاس، وأخذ نجمها في الصعود بين العواصم المختلفة التي كانت تنافسها كبغداد ودمشق والقيروان وغيرها. وبعدها حاصر الموحدون مدينة فاس 9 أشهر انتهت باستيلائهم عليها، وشهدت المدينة تطورا هائلا لم يحدث من قبل، وكانت فاس بحق جوهرة العلم والثقافة في المغرب الإسلامي، إلا أنها كانت على موعد مع عصرها الذهبي في عهد بني مرين الذين سيطروا على المدينة وجعلوها عاصمة لملكهم بدلا من مراكش. وشهد عهد بني مرين بناء مدينة فاس الجديدة التي أحاط بها سور وتوجت بمسجد كبير وأحياء سكنية وقصور وحدائق غناء. كما تأسس في عهد بني مرين حي الملاح الذي كان يضم اليهود بالمغرب منذ القرن 13 الميلادي تزامناً مع انتهاء حكم المسلمين في الأندلس ونزوح العديد من الأسر اليهودية إلى بلاد المغرب بحثاً عن الأمن والأمان وهرباً من نير الاضطهاد. وتستمر حكاية فاس إلى مجيء الأسرة العلوية وتوليها زمام الأمور في البلاد التي شهدت بها مدينة فاس النقلة الحضارية والتنموية، فتم تزويدها بأحدث ما في العصر من وسائل الاتصال والمواصلات الحديثة التي لم تفقد المدينة رونقها العتيق وعظمة تاريخها الذي يحكي قصص الفاتحين والأبطال ممن غيروا وجه التاريخ. وعند خوارزم فسيفساء الخيال يقف القلم ويتجدد اللقاء.
1: أقاليم من عمق التاريخ. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: أشياء يجب أن تعرفها المرأة عن الرجل.
0: الرد بالرسائل على المرأة من قبل الرجل يعني له تخليص مصالح، وإذا تجاوب أكثر معاك يعني أنه يعطيك أهمية، لأن الرجل بطبيعة الفطرية لا يستخدم الرسائل بشكل كبير، وهو من طبيعة الفطرية أيضاً يرد على الأمور المهمة بالنسبة له. واحدة من أهم الأمور اللي ترعب الرجل هو الخوف من الفشل في العلاقة، لذلك ينحبط جداً لما يشعر بأنه هو لما يقدم هدية أو يقدم شيء معنوي ومادي للمرأة والمرأة لا تقبل فيه أو ما تستانس بالقدر المطلوب اللي هو يتوقعه. لذلك لما أنت ما تعطينا ردة الفعل الإيجابية اللي هو ينتظرها يحبط ويتألم، فخلك منتبهة. الرجل يعبر بالفعل أكثر من الكلام، لأن بطبيعته الفطرية يترجم مشاعره بالفعل، يعني بالنسبة له التقدير والاحترام والحب كل هذه الأمور يفعلها أكثر مما يقولها. إذن الرجل يهتم عن طريق العطاء المادي. من أهم قيم الرجل هي الحرية، وعنده رعب لفقد حريته خاصة بعد الزواج، والمطلوب من المرأة المقبلة على الزواج أنها تعزز هذا القيمة عند الرجل وتؤكد له أن الحرية راح تزداد بوجودها معه، ومسألة التحقيق والتشكيك تفقد هذا الرجل حريته. الرجل يشعر برجولته لما المرأة تحتاج له ولما المرأة تطلب منه الرعاية، لذلك في هذه الحالة يشعر بقيمته كرجل ويقوم بالإدارة لحياتها من الناحية المادية. وإذا كان العكس، إذا كانت المرأة هي اللي تقدم والرجل لا يقدم أي شيء، هنا الرجل يلجأ إلى امرأة أخرى يقدم لها الاهتمام والرعاية

0: البحرين مسيرة عطاء ملامح مضيئة.
1: من فجر التاريخ والبحرين حاضرة في ذاكرة البشر، سواء اتسعت دلالة هذه التسمية جغرافياً وهي تسمية البحرين أو ضاقت، لأن هذا الأرخبيل وهو أرخبيل البحرين هو القلب من هذا الإقليم، حيث التقت طرق الحضارة في جزر البحرين، وكان الدلمون اللي مثلت نقطة التقاء العالم القديم الممتد من بلاد سومر في بلاد ما بين النهرين إلى مجان في عمان، وصولاً إلى حضارة بلاد السند، كانت شاهد على ازدهار البحرين الاقتصادي كمركز للتجارة الحرة وميناء حيوي للعالم على امتداد أزمنة التاريخ. وقبل انبثاق فجر الرسالة الإسلامية، كانت البحرين تحتضن بحرية تعدد الأفكار والمعتقدات على أرضها في نموذج نادر في تلك العصور إلى يومنا الحالي. وأكبر دليل على ذلك هو زيارة بابا الفاتيكان إلى البحرين، البابا فرانسيس الأول.

0: معلومة علشانك.
1: محبي القهوة دايماً يسألون عن الكمية أو عدد الأكواب المسموحة خلال اليوم. أولاً لأن الكافيين مادة منبهة ولها تأثير مباشر على صحة الإنسان وأدائه خلال يومه. هالشي يأكد لنا أن تناولها بشكل معتدل يحقق فوائد كثيرة، وتناولها بشكل مفرط يؤدي إلى مشاكل. ينصح المختصين في التغذية أن يجب أن لا تتجاوز 400 ملغرام من الكافيين خلال اليوم، واللي يعادل تقريباً 3 أكواب من القهوة. طبعاً يختلف حسب قوته ودرجة تحميصها. عشان تكون ضامن أكثر وتكون في السيف سايد، لا تتجاوز خلال اليوم تناول أكثر من كوبين ونص من القهوة.

يا سيدي مجدك على كل الأقطار في كل قمة لك مع العز سيرة نبقى جنود الدار حامين هالدار وعلى أوامركم بنفس المسيرة

القرارات اللي نتخذها في حياتنا نتخذها في لحظة، قرر أن تكون في أمان والتزم بالأنظمة المرورية. مع تحيات الإدارة العامة للمرور.

0: مملكة البحرين العربية.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي نتعرف فيه دستور الأخلاق في القرآن الكريم ودوره في إصلاح البشرية وحمايتها من مفاسد التربية المادية. الخلق العظيم في القرآن الكريم من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطاء، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، من الأدلة الدالة على وجوب النصيحة في الإسلام قوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، رواه مسلم. فهذا الحديث يعني أن النصيحة من أعظم أمور الدين، بل هي أساس الدين كما قال العلماء في تفسيره وشرحه. قال النووي رحمه الله: هذا الحديث عظيم الشأن وعليه مدار الإسلام. وكذلك قال الحافظ أبو نعيم وقال الطوسي: هذا الحديث أحد أركان الدين. والنصيحة لله معناها منصرف إلى الإيمان بالله ونفي الشرك عنه وترك الإلحاد في أسمائه وصفاته ووصفه بصفات الكمال والجلال كلها، وتنزيهه

0: سبحانه وتعالى من جميع النقائص والقيام بطاعته واجتناب معصيته والحب فيه والبغض فيه وموالاة من أطاعه ومعاداة من عصاه وجهاد من كفر به والاعتراف بنعمه وشكره عليها والإخلاص في جميع الأمور والدعاء إلى جميع الأوصاف المذكورة والحث عليها والتلطف في جميع الناس أو من أمكن منهم. وقال قال ابن حجر رحمه الله في الفتح: فالنصيحة لله وصفه بما هو له أهل، والخضوع له ظاهرا وباطنا، والرغبة في محابه بفعل طاعته، والرهبة من مساخطه بترك معصيته، والجهاد في رد العاصي إليه. من هنا نفهم النصيحة لله تعالى بأن يكون المسلم مطيعا لله بفعل أوامره وترك نواهيه، ووصفه سبحانه وتعالى بصفات الكمال والعظمة وتنزيهه من النقائص. أما النصيحة لكتابه فهو التصديق به والعمل بما فيه، كما قال السيوطي رحمه الله في شرحه لسنن النسائي. وقال ابن حجر رحمه الله في الفتح: إن النصيحة لكتاب الله تكون بتعلمه وتعليمه وإقامة حروفه في التلاوة وتحريرها في الكتابة وتفهم معانيه وحفظ حدوده والعمل بما فيه وذب تحريف المبطلين عنه. وقال النووي رحمه الله في شرحه لمسلم رحمه الله: قال أما النصيحة لكتاب الله سبحانه وتعالى فالإيمان بأنه كلام الله تعالى وتنزيله، ولا يشبهه شيء من كلام الخلق، ولا يقدر على مثله أحد من الخلق. ثم تعظيمه وتلاوته وتحسينها والخشوع عندها وإقامة حروفه في التلاوة والاعتبار بمواعظه والتفكر في عجائبه والعمل بمحكمه والتسليم لمتشابهه والبحث عن عمومه وخصوصه وناسخه ومنسوخه ونشر علومه والدعاء إليه. ومن النصح لكتاب الله تعالى أن يسعى المسلم جادا بإيجاد مجالس القرآن ودروسه في كل مسجد ومؤسسة تعليمية، والعمل على إبراز دعوته لتأمير الكون، والعمل على تقوية المسلمين ونشر الإسلام، وأن يصبح أهل القرآن من العالمين بالشرع وعلوم الواقع الكونية والعمل بأخلاق القرآن من الصدق والأمانة والوفاء بالوعد وإطعام المسكين وبر الوالدين وصلة الرحم والإخاء والإخلاص والاستعانة والاستقامة والإصلاح والأمانة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيثار والبر والتثبت والتدبر والتعارف والتفكر والتقوى والتواضع والتوبة والتوكل والتوحيد والجهاد وحسن الخلق وحسن العشرة وحفظ الحقوق والواجبات والرحمة والرفق والشورى والصبر والعفة وملايين الأخلاق الحميدة التي حض عليها كتاب الله والتي لا يتسع المقام لذكرها. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم

0: في القرآن الكريم، برنامج يومي من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.